لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا لا لا

سافر من غير وداع فتح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اشهدوا الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

حين سعدوا ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا

قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

أفتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرت

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: تعتبر سلسلة هاري بوتر من أكثر السلاسل الدرامية شهرة على مستوى الأفلام في العالم.
6: كيف لا تكون كذلك وهي تقع في 8 أجزاء؟
5: في هذه الحلقة لا يكون حديثنا عن سلسلة هاري بوتر إلا من بعيد فقط،
6: لكن ما حديثنا يدور حول مبدعة هذه السلسلة الجميلة من الصورة المكتوبة.
5: الكاتبة السيناريست جي كي رولينج هي من أبدعت بقلمها تلك الصور المكتوبة،
6: لكن إبداعها الفني فاق اسمها وعلى عليه،
5: لكن اسمها ظل محفورا في التاريخ الفني بعدما كان مغبورا مطمورا.
6: السؤال المهم الآن، من هي جي كي رولينج؟
5: أصدقائنا، للكاتبة البريطانية جي كي رولينج حكاية نقلتها من القاع إلى القمة.
6: تتلخص حكايتها فيما يلي:
5: ولدت هذه الكاتبة الإنجليزية في يوليو عام 1965 للميلاد.
6: والدها يسمى بيتر جيمس روينغ.
5: كان والدها مهندساً في الطيران، ووالدتها تسمى آن وولينغ،
6: وكانت هي الأكبر بين أخواتها.
5: جي كي رولينغ مؤلفة هاري بوتر، عضوة في الجمعية الملكية للآداب، تزوجت مرتين،
6: الأولى من خورخي أرانتيس من عام 1992 وحتى عام 1995، ثم تطلقت بسبب تعرضها للعنف الجسدي من زوجها الأول،
5: ثم تزوجت من نيل مواري عام 2001 ولديها 3 أولاد.
6: متى ظهرت بوادر الإبداع على هذه الكاتبة؟
5: ظهرت على جوان بوادر الإبداع في الكتابة والتأليف منذ نعومة أظافرها،
6: فكانت تقوم بسرد العديد من قصصها الخيالية على أحد أشقائها.
5: من هنا بدأت رحلتها مع الكتابة والإبداع.
1: الصورة المكتوبة،
5: السيناريست جي كي رولينغ.
6: أيها الأصدقاء، كانت جي كي رولينغ مؤلفة هاري بوتر على متن قطار متجه إلى لندن وقادم من مانشستر.
5: كان ذلك القطار إذ ذاك مزدحماً للغاية،
6: ومن الازدحام تولد الإبداع، فرب صدفة خير من 1000 ميعاد.
5: أي صدفة هذه التي تتحدث عنها يا عزيزي؟ من ذا الذي صادفته رولينغ على متن القطار؟
6: لقد صادفت فكرة ذهبية ألهمتها حكاية هاري بوتر.
5: المسألة بحاجة إلى شيء من الإيضاح، أليس كذلك؟
6: بلى.
5: إذن لتكن أكثر وضوحاً وشفافية،
6: كما قلت لك وللمستمعين الكرام، في القطار وافت رولينغ فكرة رواية هاري بوتر،
5: ولا شك أنها شعرت بحماس شديد لكتابة وتدوين هذه الرواية،
6: بل إنها لم تشعر بمثل هذا الحماس الكبير منذ أن كان عمرها 6 سنوات.
5: إذن فقد بدأت رولينغ بكتابة الرواية وهي على متن القطار.
6: لا، لم تقم بذلك، لأنه لم يكن لدي

0: أربع ساعات في أحداث الرواية وتطويرها.
1: في أمسية ذلك اليوم بدأت مؤلفة هاري بوتر في كتابة رواية حجر الفلاسفة.
0: عرضت جي كي رولينج على الكثير من الناشرين هذه الرواية كي يقوموا بنشرها، إلا أنهم رفضوا،
1: لكنها وجدت أخيراً الناشر الوحيد الذي قبل نشرها.
0: لكن الناشر اشترط ألا تكتب الرواية باسم جوان رولينج كما أرادت، بل يستخدم الأحرف الأولى منه.
1: لماذا؟ فهذا حقها الأدبي.
0: لأنه يعتقد أن محبي القراءة سينفرون من رواية أطفال كتبت امرأة.
1: على أي حال، لقد تفاجأ الجميع بهذه الرواية، فحققت نجاحاً عظيماً.
0: أجل، واستطاعت أن تحقق مبيعات عالية فاقت التوقعات.
1: ومن هنا تبدأ الصورة المكتوبة عند جي كي رولينج.
0: عرض على السيناريست رولينج أن تقوم بتأليف 7 أفلام من سلسلة أفلام هاري بوتر،
1: وقد فعلت،
0: لكن آخر جزء منه قد تم تقسيمه إلى 2 في السلسلة.
1: هكذا إذن يكون المجموع 7 كتب و8 أفلام حتى تكتمل الإمبراطورية الكبيرة من أفلام هاري بوتر.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست جي كي رولينج.
0: أيها الأصدقاء، بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هاري بوتر،
1: أصبحت الروائية جي كي رولينج من الأثرياء على مستوى العالم لما حققته من مبيعات عالية لرواية هاري بوتر.
0: لقد باعت أكثر من 300 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم،
1: وباعت أكثر من 10 ملايين نسخة من رواية الأمير الهجين في أول يوم تصدر فيه.
0: هل انتبهت معنا عزيزي المستمع؟ من أول يوم باعت رولينج 10 ملايين نسخة في أول يوم صدرت فيه روايتها الأمير الهجين.
1: عزيزي المستمع، تحولت الكاتبة البريطانية جي كي رولينج إلى رمز لما يمكن للمرأة أن تحققه.
0: وعلى الرغم من احتلالها المركز الأول بين الكتاب بوصفها الأكثر ثراءً، إلا أنها لم تلبث في هذا الموقع كثيراً، فقد تبرعت بقسم كبير من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية.
1: لكنها بقيت أفضل كتاب المملكة المتحدة على مستوى المبيعات لمؤلفاتها.
0: من المعروف أن هذه الكاتبة عانت حالة فقر نسبي بعد طلاقها من زوجها الأول وتحولها إلى أم عازبة لاجئة إلى السفارة البريطانية في البرتغال.
1: لكنها أصبحت من أكثر كتاب العالم شهرة وثراء.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة. سأهبك حفنة النقود التي أملكها كي يتوازن قدك ويتعافى قدرك. سأهبك كل ما أملك كي لا تسيل دموع عينيك من عوز الحرمان ومن ضيق الحاجة. سأجعلك مرحا هذا الصباح بعد أن أعطيك سلة خبزي وعنبي كلها، وبعد أن أقايض يومك الشره بكنز الذي يخب إلى يديك وإلى محفظتك. آهٍ أيها العالي المقام، لقد وهبت لك قلبي كي تقطعه بقسوة على مائدتك، ودموعي لكي تلمسها بحقد في مسبحتك، ولفافة تبغي كي تسحقها بين شفتيك الرقيقتين، وعيني كي تسقط في بيض فطور صباحك، وأصابعي كي تتلبس نقانق فرحك، وعظام عمودي الفقري كي تسند ظهرك القويم، وأسناني النخرة كي تنغرس في كعكتك وتساعدك على هضم العالم. وجدتك جائعا فقلت لك خذ طعامي كله، وعطشانا فقلت تناول كؤوسي جميعها، وجدتك عريانا فقلت خذ أسمالي يا رجل، وجدتك واقفا على الأرصفة تشحذ بعينيك فقلت هاك نصيبي من النقود المعدنية، وجدتك معدما فصليت لربة الحظ كي تتنزل عليك بالبركات والصدقات، وجدتك تجلس القرفصاء في معناك فغطيتك بأغطية وأردية الفضيحة كي ينكشف رميمك وعروقك وأسلافك الذين كانوا ينبحون القمر. ها هي عمارتك البيضاء تشبه كلبا أسود من نوع الروتوايلر يقعي في ذكاء وترقب. ها هي عمارتك تهز ذيلها يمنة ويسرى وتلهث مثل لسان حران في ظلامها العقلي، وترقب المرة بريبة ورغبة متناقضتين، وتمارس الانبطاح حتى أقصى السخاء كي يكبر بدنها ويتضخم رأسها وتصير حكاية الحكايات وقصة القصص. رأيت بأم عيني كيف تتحول خرافك إلى عقبان تحوم في الهواء وتمسك بجمار النار. رأيت فأسك وهو يدرب أعصابه على لحم وشحم الأشجار. رأيت طريقك صافنا كحصان مريض جافل عن اجتياز الحد. رأيت رأسك مثل جمجمة سقطت عليها مياه الأمطار فتحولت إلى سفينة. رأيت لعابك يسيل لأنه الحاسة الوحيدة التي تتبختر بها أيام الأعياد والجنائز، وأحصيت عليك أنفاسك فعرفت أنها بالكاد نفس واحد أو نفسين يترددان بين العمارة البيضاء والجشع السري المختوم بالشمع الرمادي. أية طينة أنت أيها المتناوم عن قرع الأجراس؟ أية جبلة أنت أيها الأولي البدائي الذي لم تعرف مدينته الديك حتى الآن؟ أية سخرية مرة أنت وقد حرنت فيك النقود وصارت تتأملك كملهاة سوداء؟ أي قالب ثلج تلبس رأسك؟ أية حبة ملح طارت من معدنك؟ أية أبواق حشرية تصرخ في أذنيك ومع ذلك فأنت حديدة بكماء في عمارتك؟ أية نداءات تتكسر في الأفق ومع ذلك فأنت ما تزال تقود كبشك إلى مذبح عيدك الكبير؟ أردت أن أرسمك فلم أصد وجهك بعد، فلست مفلطحا لأركب عجينتك في الشتات والجهات، وليس وجهك مثلثا لأحزم فيك الأصفار والفيثاغورثيين، وليس وجهك مدورا لتبدأ اللعب على الحوامة الأبدية، وليس وجهك مشوها فيحلب بيكاسو من ضرع بقرتك الشهية، وليس وجهك معينة فأصل بك إلى الاستنارة والأحجار الكريمة، وليس وجهك مربعة فأضيق الخناق على طول مكوثك في الأشكال الهندسية، وليس وجهك كقفاك فتكتمل المعجزة، وليس وجهك مستطيلة فيلعب الأطفال في استادك الرياضي. لكنني اكتشفت أن وجهك في حرب، وأنك تلدغ نفسك كعقرب متقلبة في جنسها، وأنك أول من اخترع فكرة الطيران بدون أجنحة أو ذيل، وأنك الطريدة التي تطارد نفسها، وأنك ابن وفي للإسمنت والفولاذ، وأنك قد تحولت أمس واليوم وغدا إلى مجرد عجلة مسننة، إلى مفتاح صدئ لا مسخ قادم من كهوف النسيان، إلى رصاصة تخترم سراعا جبهتك الفارهة. إطراءات المستأجر الفصيح لمالك الشقة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا لهذا البرنامج الرائع بكل طاقم وفريق إعداده. معكم يوسف بن محمد البلوشي، مخرج مسرحي وسينمائي وأيضا درامي. تخصص الحقيقي بالنسبة لي هو دبلوم المعلمين، ومن ثم أيضا حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة. طبعا المجال المسرحي والدرامي والسينمائي هو له باع كبير في حياتي. البدايات كانت موجودة، ولكن بحكم أنه لم يكن وقتها، يعني أنا تخرجت من الكلية في 91، لم يكن هنالك يعني يعني نقول الموجودات أو ما هو يؤهل أو ما هو يساعد على الاشتغال على المسرح أو على السينما أو الدراما. والحقيقة أنا أيضا فنان تشكيلي، بدايتي كانت كفنان تشكيلي، حاولت أشارك في الكثير من الأعمال في الفنون التشكيلية على مستوى الأندية، على مستوى نادي بركة بالذات. ولكن وجدت نفسي في لحظة من اللحظات أنه الفن التشكيلي هو عبارة عن رسم على خشبة أو على لوحة، عفوا هذه اللوحة عبارة عن صورة فيها كل ما نراه. أيضا يعني كنت أحب التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، يعني الرسم والفوتوغرافيا كتصوير. وجدت نفسي أمام المسرح، المسرح عبارة عن لوحة وعبارة عن فريم، هو صورة متحركة. لماذا لا ألجأ إلى أن أقدم شيء متحرك من خلال لوحاتي، سواء كفن تشكيلي أو كتصوير فوتوغرافي؟ هي صور صامتة ولكن فيها حياة عندما نشاهدها. فوجدت نفسي أني أذهب للمسرح كبداية. قدمت بعض الأعمال في بداياتي طبعا منذ عام 1991 عن طريق لجنة ثقافية بنادي بركة، ومن ثم توالت الأعمال. أيضا يعني التصوير الفوتوغرافي أيضا قادني إلى الإخراج التلفزيوني والسينمائي. بدأت بدايات حقيقة يعني ربما بسيطة، ولكن من ثم توالت الأعمال. ربما الآن السينما والدراما بالذات أخذوني أكثر عن المسرح وأيضا عن الفن التشكيلي. ربما توقفت الآن فترة طويلة عن الفن التشكيلي أو التصوير الفوتوغرافي لأنني وجدت ضالتي في المسرح والدراما والسينما.
2: نستطيع. إرادة تصنع الهمم وأفكار تنير الطريق. نستطيع.
3: حقيقة الفكرة يعني ربما كانت موجودة، يعني الحس الفني موجود ولكن الأدوات لم تكن متوفرة. يعني الدراما بعيدة كانت، السينما صعبة، ولكن وجدت أنه أمارس المسرح في بدايته في المسرح بالنادي، ومن ثم بدأت الفكرة هكذا. يعني الحمد لله رب العالمين، هنالك الكثير والكثير من التحديات حقيقة. في المسرح، حتى أحيانا كنا لا نجد مكان لعمل عروضنا أو عمل البروفات، ولكن الآن أصبح لنا يعني اسم، وأصبح لي شخصيا أعمال كبيرة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والدولي. البدايات البسيطة هي ما قادتني أنا شخصيا إلى العمل. يعني محاولات كانت قبل عام 2002، عملت أول فيلم سينمائي أخضر وأسوار. كنت دائما أحاول أن أقدم عمل سينمائي ولكن بكاميرا فيديو صغيرة، كان في أفلام قصيرة، محاولات. ومن ثم بدأ أول فيلم وأعرض على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، فيلم تلفزيوني. هذه كانت البداية، ومن هنا استمرت يعني البداية مع الدراما والبداية التلفزيونية. ولكن البداية المسرحية كانت في 91. هناك الكثير من الأعمال التي قدمتها ولله الحمد والنجاحات، يعني أهم هذه النجاحات حصولي على جوائز دولية في مجال المسرح في الإخراج والسينوغرافيا، وأيضا حصول عرضي كأفضل عرض على مستوى الخليج وأيضا على المستوى الدولي دراميا وسينمائيا. أيضا حصلت أعمالي أكثر من عمل أيضا على الجائزة الفضية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في البحرين، وأيضا في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، وأيضا في الأردن. الجوائز كثيرة حقيقة ولله الحمد. أنا الآن أمتلك أكثر من 100 جائزة في مجال المسرح والسينما والدراما. سعيد بهذه الإنجازات رغم الصعوبات رغم التحديات. المسرح العماني يعني وصل أنا أقول للدولية والعالمية بإنجازاتنا وإنجازات كل الفرق المسرحية. لدي حلم، وحلم كبير جدا، أهو هذا الحلم هو أن نصل بالدراما العمانية إلى العربية والعالمية، وأيضا بالسينما العمانية إلى العالمية. هذا أحد الأحلام الكبيرة التي أتمناها. يعني لا نقف، وليس هناك حدود للإبداع، ليس هناك حدود للحلم. أحاول أن أقدم وأن أصل باسم السلطنة إلى العالمية إن شاء الله تعالى من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية. أتقدم حقيقة بكل الشكر والتقدير على كل من وقف معي. يعني من الصعوبة أن أذكر اسم أو اسم شخص أو شخصين، ولكن هناك كثير من وقف معي. وهنا أذكر بالشكر طبعا وزارة الإعلام. حقيقة بداياتي في الدراما والسينما يعني كانت هذه الوقفة، وهي كانت يعني الإنجازات التي تحققت وقدمتها عن طريق وزارة الإعلام، وتمنى للدراما العمانية إن شاء الله يعني التوفيق. أيضا أقدم شكري الكبير لسعادة السيد سعيد بن سلطان وكيل وزارة الثقافة أيضا على وقفته الكبيرة دائما معي شخصيا مع كل الفنانين. هناك يعني طبعا أسرتي وقفتهم كبيرة وصبرهم علي كثير من خلال ما أقدمه، من خلال التغيب، من خلال الانشغال بالأعمال الفنية، وكل أصدقائي الذين هم معي أيضا، وكل المسرحيين في السلطنة. وأيضا أذكر أسرتي الثانية مسرح مازون الذين هم لهم يعني فضل كبير في يعني إنجازاتي. طبعا أنا من المواقف والأشياء المهمة في حياتي تكريم من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق في عام 2019 عندما كان وزير للثقافة، عندما فزت بجائزة أفضل العرض المسرحي على مستوى الخليج، وأيضا كرمت فيما بعد أيضا بحضور مولانا جلالة السلطان هيثم في الاحتفالية الخاصة بالمبدعين في دول الخليج العربي في قصر البستان. وهذه من الإنجازات يعني المحطات المهمة في حياتي. جزيل الشكر للبرنامج، جزيل الشكر للمستمعين وكل من يتابعنا الآن، وكل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نستطيع،
1: نستطيع
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المجتمع.

برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس تقدم في مسار المحادثات مع طهران، وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. أنقرة تندد باستهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود، وتدعو روسيا وأوكرانيا لضمان سلامة الملاحة غداة سقوط قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف. مختبرات سوق العمل بصلالة تناقش تطوير بيئة العمل التشريعية وكفاءة المنظومة التنظيمية في الجهات الحكومية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدشن حملة وطنية لتنشيط الحركة التجارية المخصصة لهذا الأسبوع. والمنتخب الوطني للهوكي يواصل تحضيراته للمشاركة في النسخة 20 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا اليابانية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وخمس دقائق، الساعة الآن في مسقط صباحا. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان.

0: لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل نعم، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأصدقاء مع صباح الياسمين. ودائما بداية القول الدعاء: اللهم أنت العون لمن توكل عليك، وأنت النصير لمن فوض أمره إليك، فاختر لنا ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، ويسر لنا أمورنا كلها، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعافنا، واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. أهلا بكم أيها الأصدقاء مع صباح الأربعاء. نسلك الدرب سويا مثل صبح ومساء. يشاركنا طائر الياسمين مساحات الأمان والرجاء. اليوم 21 من شهر صفر 1448 هجرية، الموافق 5 من شهر أغسطس آب 2026. صباح الخير يا عمر.
1: صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير.
0: وين قلت لي في أمطار كانت البارحة أو بالأمس؟ بنتابع، يلا بنتابع اليوم إن شاء الله. بس يلطف الجو مجرد ما يكون في مطر. جمال الحجر، إيه جمال الحجر صح. عشاق الياسمين من أصعب المشاعر التي تسبب الألم والحزن لقلوبنا، هي اشتياقنا لأشخاص وأماكن لها مكانة مميزة في نفوسنا، ومهما حاولنا نسيانهم إلا أن حبهم بداخلنا يمنعنا، فحنيننا لهم لا يمكن أن يختفي. لماذا؟ لأنهم رسموا بداخلنا المعنى الحقيقي للحب والصداقة. يقال عندما خلق الله تعالى خلق معه صفة جميلة، عندما خلق الله تعالى الإنسان خلق معه صفة جميلة ورائعة، ألا وهي القلب. ورغم أن ذلك القلب صغير في حجمه، إلا أنه كبير في عطائه، حيث إنه يتحلى بالمسامحة وبالشفافية، وذلك بعفوه عن تجاوزات وعثرات بعض بني البشر. ليس الكل يستطيع أن يتجاوز، ولكن هناك من يستطيع أن يتجاوز. على أي حال، نحن في كل الحالات والأحوال يجب علينا أن نعلم أن الإنسان مهما كبر ومهما عاش فلن يأخذ معه إلا الذكرى العطرة الحسنة التي تخلد ذكره بين أصدقائه وأحبائه. ما رأيكم أنتم؟ تذكروا أن قضاء 7 ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة هي أحسن بكثير وأفضل نتيجة من قضاء 7 أيام بدون توجيه أو هدف، كالذي يمشي بدون بوصلة. نتمنى أن تكون البوصلة لديكم جاهزة للانطلاق إلى أعمالكم بإذن الله تعالى، لكي تعيشون رحلة الياسمين معنا في هذا اليوم. أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

لا ما اعرف عمار، احس برائحه السفر لما نسمع هذا الايقاع من فيروز، الرائعه تماما. صباح الياسمين.

اشتياق وحنين وكذا، يعني سفر، استعارة الذكريات سفر، والرحلة اليومية سفر بالتأكيد.

0: حدث من الأيام.
1: أصدقائنا، يصادف اليوم 5 أغسطس آب صدور العدد الأول من جريدة الأهرام المصرية. صدر العدد الأول لجريدة الأهرام في يوم السبت 5 أغسطس عام 1876 بالإسكندرية، وكانت الجريدة تصدر يوم السبت من كل أسبوع على يد الشقيقين سليم وبشارة تئلة، ولها وكلاء في جميع الجهات، وعددهم 22 وكيلا في مصر والشام والعراق وتركيا. بلغ ثمن كل نسخة من الأهرام ذات 4 صفحات نصف فرنك، ويتوسط لوجو الأهرام هرمان وفي منتصفهما أبو الهول رابض تحت اسمها، ويعلو اسمها هلال، تتوسطه نجمة ظاهرة، ويتصدر نهرها الأيمن افتتاحية العدد الأول. رأى أصحابها يختاروا اسما يناسب ما ستكون عليها من عظمة وشموخ، وشرحوا أسباب الاختيار في عددها الأول، فقالوا: ربما أننا اخترنا تسمية جريدتنا هذه باسم أعظم أثر موجود في القطر المصري وفي سواه أيضا، وهو الأهرام. رأينا من باب الإفادة أن ندرج في كل عدد بالاستقراء تاريخ هذا الأثر، نقلا عن أشهر المؤرخين المتأخرين الذين تكلموا فيه مدققين، ليكون معلوما عند كثيرين الذين إلى الوقت الحاضر نظروه وسمعوا عنه لكنهم لم يدركوا تاريخه، ونشروا تاريخ الأهرام بالجيزة على مدار 5 أعداد. ذلك الأمر كان بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم أكملت الجريدات جريدة الأهرام 146 سنة الصحافة. اليوم في موضوع الدردشة استعنا بمقولة لخبير التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية المصري الراحل إبراهيم الفقي، يقول في عبارته: لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. معناها عميق. شاركونا بأراكم في هذه العبارة: لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. نعم، لا تلقي بكل عثراتك ومحطات فشلك: الدنيا ما رحمتني، الزمان ما أدري إيه، لم يساعدني الظروف. كل هذه شماعات لتبرير عدم الوصول. من يدري، ربما طريقتك في الوصول كانت خاطئة، وكأنك قد أدرت أنت ظهرك عن الدنيا وما فيها من روعة. خبرنا عن أراكم عن طريق رسائل الواتس أب عبر الرقم 724420009. المقولة سوف ننشرها بعد قليل إن شاء الله على صفحة الواتس أب الخاصة بإذاعة الشباب. إلى الصحافة.
0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: أبرز عنوان على الصفحة الأولى من جريدة عمان الصادرة اليوم 24/1448 للهجرة، 5 أغسطس 2026. بالمناسبة العدد مميز، تقريبا 160,000 أو 1600. عمار ساعدني بالرقم، رقم العدد ما فاتح بعد قليل. من أبرز العناوين: جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة للمملكة المتحدة، جلالته يبعث رسالة خطية للرئيس الرواندي. 4.4 ألف فرصة عمل في الخطة، 1.8 مليار ريال استثمارات صندوق عمان المستقبل، تخصيص 20 مليون ريال أذون خزانة حكومية. محافظة ظفار تستضيف بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي نهاية أكتوبر. في الصفحة الثانية هذه العناوين: خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى، محافظ ظفار يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات. الأرصاد تقول ارتفاع الحرارة فوق المعدل وتذبذب الهطول المطري. دراسة علمية أجراها فريق بحثي من كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، مفادها فاقد الفواكه والخضروات بين 30 و50% وست حلول تقنية للحد

معمارية فريدة تجسد مع فلج الخطمين عبقرية الإنسان العماني. مجموعة من الصور التي تحكي التاريخ بكل تفاصيله، البيوت القديمة، التوزيع في المباني وهندستها، الفلج الذي هكذا يمر عليها. مقال يستحق المتابعة. وصولا إلى الصفحة الرابعة نطالع: تواكب النهضة العمرانية وتعزز الربط بين المحافظات، 45.6 ألف كيلومتر إجمالي أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025، 45 ألف كيلومتر من الطرق ترسم شبكة النقل في سلطنة عمان، وهنا خارطة تشمل معظم الطرق التي تم ذكرها في هذا الخبر. حملة وطنية في محافظة ظفار لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والصحة الجراحية. إلى عمان الاقتصادي: بحث تبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات، مناقشة تطوير المنظومة التشريعية ضمن مختبرات سوق العمل في صلالة. مسقط الأعلى في معدل النمو ب 170.2%، 5.7% ارتفاع إنتاج الكهرباء بنهاية يونيو، 20 مليون ريال أذون خزانة حكومية. هناك حوار أجراه الصحفي سيد بن أحمد البلوشي، عنوانه: نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني يؤكد 1.8 مليار ريال حجم استثمارات صندوق عمان المستقبل و 4.4 ألف فرصة عمل مخطط لها. رأي من ملهم الجرف الذي قال: الاستثمار في 6 صناديق عالمية ب 454.2 مليون ريال، 240 مليونا حجم الإنفاق على المحتوى المحلي، 700 مليون إسهامات رأس المال الخاص. وصولا لأسعار النفط، خام عمان يصعد ل83.5 دولار، أسواق النفط تنتعش بعد خسائر حادة مدفوعة بمخاطر الإمدادات. اليان يحافظ على معظم مكاسبه بعد التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن، أما الذهب فيستقر وسط ضبابية أسعار الفائدة الأمريكية. بنك مسقط يستحوذ على قيمة التداولات ب 12.2 مليون ريال، تراجع طفيف لمؤشر مسقط مع ارتفاع بعض القطاعات. هذه أبرز العناوين ذات الشأن المحلي التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026.

إذن العدد صادر اليوم من جريدة عمان رقم 16,000. قربنا الرقم بينة الأصفار. يسعد ربي صباحكم بكل الخير والبركة أيها الأصدقاء، ذهابا إلى رسائلكم الصباحية اللي هكذا ما نباشر فيها إطلالتنا وإياكم هذا الحديث الودي القائم فيما بيننا في كل يوم. الرسالة الأولى من سعيد الهاشمي أبو سلطان، حياك الله من الكامل الوافي، يقول صباح الياسمين أخي لا تخشى الرزق، الله سبحانه وتعالى يرزق الجنين في بطن أمه ويسوق الأرزاق إلى صغار الطيور في أعشاشها ويرزق المخلوقات في أعماق البحار، كن متفائلا ولا تقنط، عليك السعي والتوكل على الله سبحانه خير الرازقين. سيف الهاشمي، حياك سيف. أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي يبعث بهذا الدعاء، اللهم في هذا الصباح ارزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة وسعة الرزق وراحة البال وخير العطاء ولباس العافية، اللهم آمين. يتحدث أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل عن البساطة، يقول البساطة هي أجمل ما في الحياة، هي جزء من السعادة الداخلية للإنسان وجزء من التواضع وحب الناس إليك. جميل البساطة. وكل ما كان الإنسان بسيط في حياته كل ما كان أو نال القبول من الآخرين بعيدا عن الصنف والادعاء. اللهم اجعلنا من البسطاء المتواضعين للناس أينما ذهبنا وأينما نكون، هكذا يردد محمد بن ناصر الزهيمي. صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان وأجواء جميلة في سواحل محافظة جنوب الشرقية وخاصة منطقة الأشخرة وأصيلة والرويس والخبة والحدة. هذه رسالة من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. البساطة، بساطة جميلة.

لا اكيد صباح ما تقصدني انا عندك يا ابو الدراويش يعني. تقصد الانسان البسيط اللي اكثر ما بنستحق على اقلتهم ان نكون فيه. هناك من يتحدث عن انخفاض الحرارة عن بقية الأيام. سعيد الهشامي صباح الخير يقول في برنامج صباح الياسمين. الأخ أحمد مخرج البرنامج اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان بقيادتنا الحكيمة سلطان هيثم العهد السعيد والشعب العماني. هذه صور مباشرة صباح اليوم من قرية طوية ولاية العوابي. فعلا مجرى السقايا والنخيل والعشب. أجواء المزرعة نفسها. حياك يا سعيد.

أبو مهرة السرحني يقول: صباح السعادة، استعان بآية قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يا رب اجعل هذا الصباح تفريجا لكل هم، وتحقيقا لكل أمل، واستجابة لكل دعوة، ورحمة لكل ميت. اللهم آمين يا رب العالمين. هذه رسالة عمار، شاركونا في الموضوع. المقولة لإبراهيم الفقي تقول: لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. فكر وتأمل عن جلوسك، ولا يعني الجلوس بمعنى الجلوس، ولكن التعامل فيما نتعاطاه في هذه الحياة.

فايز العلوي مجموعة من الرسائل، اختار الأخيرة. يقول: واستعان أيضا ببعض الكلمات لإبراهيم الفقي، يقول: كن صبورا مع نفسك، زد خبراتك ومهاراتك، لا يوجد أعظم من الاستثمار في النفس، كن راغبا في رؤية نور الطفل البريء الذي بداخلك. منقولة من إبراهيم الفقيه الذي استعنا بكلماته اليوم. تكلم في إحدى الرسائل عن الإحسان للآخرين على أنه انشراح للصدر الجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، فامنح غيرك معروفا وازد له جميلا، تجد الفرج والراحة.

0: أصدقائنا، يشكو كثير من الأشخاص من الشعور بالإرهاق والتعب حتى في الأيام التي لا يبذلون فيها مجهودا بدنيا كبيرا. فقط يستيقظ الشخص من النوم وهو يشعر بالخمول، أو ينهي يوما مكتبيا بسيطا ويشعر وكأنه قام بعمل شاق. يا ترى ليش هذا الشعور بالإرهاق رغم أنه ما أخذ راحته في النوم وكل شيء يعني؟ أو بمعنى آخر، إيه سالفة هذا الإرهاق؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. كما يعرف الجميع أن الإرهاق هو شعور مستمر بالتعب أو نقص الطاقة، يؤثر في القدرة على أداء الأنشطة اليومية والتركيز والاستمتاع بالحياة. الإرهاق يختلف عن التعب الطبيعي الذي يزول بعد الراحة، إذ قد يستمر الإرهاق لساعات أو أيام رغم الحصول على فترات كافية من الاسترخاء. كما قد يصاحبه أي الإرهاق ضعف في التركيز، انخفاض في الحافز، شعور بالثقل الجسدي دون وجود مجهود بدني واضح يبرر ذلك. يعني حكاية لما يكون الإنسان فعلا ما أخذ قسط كبير من النوم ويصحى وهو يشعر أنه مرهق، إيش السالفة؟ من أسبابه قلة النوم وجودته غير الجيدة، الضغوط النفسية والتوتر، سوء التغذية، قلة النشاط البدني، الجفاف، ونقص شرب الماء، نقص بعض الفيتامينات أو المعادن، بعض المشكلات الصحية، كل هذه أسباب للإرهاق الغير مبرر. لذلك إذا استمر الإرهاق لفترة طويلة أو أثر في ممارسة الأنشطة اليومية، فمن المهم مراجعة الطبيب لتحديد السبب مباشرة. طيب إيش السالفة بعدنا؟ نقول تلعب العادات اليومية دورا كبيرا في مستوى النشاط. من أبرز هذه العوامل التي قد تزيد الشعور بالإرهاق، خذوا عندكم السهر المتكرر، الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، مدري كم ساعة، تقريبا 8 ساعات كنا مداوم وهو أمام هذا الجهاز الإلكتروني، عدم تنظيم أوقات العمل والراحة، تناول كميات كبيرة من الكافيين ثم انخفاض تأثيره لاحقا، قلة فترات الاسترخاء خلال اليوم، إجراء تغييرات بسيطة في الروتين اليومي قد يساعد يا جماعة الخير على تحسين مستوى الطاقة بشكل ملحوظ، هكذا ينصح المختصون. نعم، هناك مجموعة من الخطوات التي قد تساعد على استعادة النشاط، منها الحصول على نوم منتظم وكافي، تناول غذاء متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، شرب كميات مناسبة من المياه، ممارسة النشاط البدني بانتظام، تقليل التوتر من خلال تنظيم الوقت وممارسة أنشطة مريحة، تجنب السهر والإفراط في استخدام الشاشات قبل النوم، استشارة الطبيب إذا استمر الإرهاق أو صاحبه فقدان وزن أو ضيق في التنفس أو أعراض أخرى غير معتادة.
1: السالفة وما فيها.
0: السالفة وما فيها يا جماعة الخير، رغم أن الإرهاق غالبا ما يرتبط بعوامل حياتية يمكن تعديلها، فإن بعض الحالات تستدعي تقييما طبيا، خاصة إذا استمر التعب لعدة أسابيع دون تحسن أو كان شديدا ويؤثر في الأنشطة اليومية، أو صاحبه دوار متكرر أو إغماء، أو ظهر مع فقدان وزن غير مبرر أو أعراض صحية أخرى. تذكروا أن التشخيص المبكر يساعد على اكتشاف الأسباب المحتملة ووضع خطة علاج مناسبة.

0: حالة الطقس، حالة الطقس، حالة الطقس.
1: هذا المؤثر لا تركه عمار، يعني المطر وكذا وزخة من زخات الأجواء، الأجواء الجميلة. على أي حال اليوم الخبر الأبرز بنشوف جريدة عمان، زميل سهيل النهدي في هذا الخبر لمفاده بتصريح من الأرصاد الذي يقول ارتفاع الحرارة فوق المعدل وتذبذب الهطول المطري. هنا جدولة بأعلى وأدنى 5 درجات حرارة مسجلة، درجة مئوية، أعلى درجة حرارة، أعلى درجة حرارة مسجلة وصلت إلى 49.4 في مقشن، مخيزنة 48.9، دماء والطائين 48.8، أم الطبول 48.7، حمر الدروع 48.6، هذه الأعلى. الأقل، أقل درجة حرارة مسجلة 11.6 طبعا في جبل شمس، في سيق 17.5، في شليم 20.1، ضلكوت 20.3، وقيرون حيرتي 20.3. حيث أوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أن التوقعات الموسمية لشهر أغسطس الجاري تشير إلى احتمال انخفاض معدلات الهطول المطري عن المعدل المناخي المعتاد في سلطنة عمان، مع توقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المناخية. أيضا أشار المركز إلى أن توقعات شهر سبتمبر المقبل تتجه كذلك إلى تسجيل هطول مطري أقل عن المعدل المناخي في معظم محافظات سلطنة عمان، مع استمرار درجات الحرارة عند مستويات أعلى من المعدل المناخي، فيما تشير التوقعات لشهر أكتوبر المقبل إلى أن معدلات الهطول المطري قد تكون أعلى من المعدل المناخي مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة. وكان بيقولوا يعني أنه المطر أو يتوقع شوية بيتأخر، وأنه يعني درجات الحرارة سوف تكون مقيمة نسبيا. فيما يتعلق بدرجات الحرارة المسجلة خلال شهر يوليو الماضي، أوضح المركز أن أعلى درجة حرارة سجلت 49.4 درجة مئوية في مقشن، وتلتها مخيزنة ب 48.9، ودماء والطائين 48.8، فيما بلغت 48.7 درجة مئوية في أم الطبول، و 48.6 درجة مئوية في حمر الدلوع. هذا اللي قرأناه قبل قليل. وأيضا الأدنى قلنا جبل شمس ب 11.6. أيضا أشار المركز إلى تسجيل عدد من الولايات حيودا في درجات الحرارة عن متوسطها الشهري خلال يوليو الماضي، إذ بلغت درجة الحرارة في صحار 33.6 درجة مئوية بحيود قدره 0.4 درجة مئوية، فيما سجلت ثمريد 29.8، صور 34.9. يقصد بالحيود الانحراف عن المعدل، وهو مقدار التغير في العنصر عن المتوسط الشهري المحسوب من بيانات مسجلة لفترة طويلة. في السياق ذاته أظهرت باخر صور الرادار التابعة للأرصاد الجوية نشاطا للسحب الركامية على سلسلة جبال الحجر، هذا اللي كنا نتكلم عنه صباحا عمار في بداية اللقاء. وأيضا إضافة لسلسلة جبال الحجر، محافظة مسندم أمس أدت إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد، ما أدى إلى جريان عدد من الأودية والشعب. هذه الحالة حسب الأرصاد الجوية وما نشر عنها، وبالتأكيد هم يوافون أول بأول عن حالة الطقس بشكلها المعتاد. الرحلة مستمرة، كونوا معنا متواصلون كما ينبغي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرضا والمغفرة والحمد والشكر لله وفضله، هكذا تردد أم سهيل في أول رسالتها، وتقول لنحيا ونعيش في يوم جديد من حياتنا. فعلا الدنيا تمشي لطريقها الصحيح، الشخص نفسه يقارن الدنيا بكلامه السلبي، فالمقارنة بكل شيء بحياته فيعطي نفسه طاقة سلبية. كان يقول أنا فاشل وأنا غير محظوظ، وكذلك الناس عنهم وأنا عندهم وأنا ليس عندي. اسعى بالدنيا تقول لتكون نفس تيار الدنيا وليس عكسها. أم سهيل، حلو المعنى هذا، يعني ما تلوم الدنيا وتقول الدنيا لا والله اعطتني ظهرها. يا رجل راجع نفسك، شوف وين الخطأ اللي عندك اللي ما قادر فيه انك تحقق شيء تتمناه. طيب همسة، هذه صورة جميلة، صورة واحة مياه شجار كأنه فلا واحة في وعليها همزة صباحية تقول على المحبة والإخلاص في كل صباح، حروف صغيرة تكتب لكنها تدخل القلب بمعنى وإحساس، تحمل المودة والأخوة، تكتب لنتبادل السلام والتحية. أسأل الله لي ولكم بركة وتوفيقا وعفوا وعافية ودعوة مستجابة. آمين آمين يا رب العالمين. دمتم سالمين مع الأجواء الجميلة الطبيعية، تحياتي لكم. ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريين بوادي عندام بولاية المضيب شمال الشرقية. خلاص الكل حفظ العنوان. الله يسعدك، الله يسعد سليمان العاصمي، سعد صباحك. حاول أن تنفق وقتا أطول في التعرف على نفسك أكثر. إيه، ابحث عن نفسك. في مقولة ما أدري من قائلها لكن هكذا، أو اعرف أعرف نفسك. طيب سليمان ماذا تقول؟ يقول نحن كثيرا ما نهتم بملاحظة غيرنا ونهمل من نحن. تعلم أكثر من تكون، ما هو نمط شخصيتك، كيف تفكر، ونقاط القوة، نقاط الضعف، كيف تدير مشاعرك، وكيف أثر الماضي على تكوين شخصيتك، وكيف تكون أفضل. أن تستثمر في نفسك ذلك أعظم استثمار. سليمان سعيد العاصمي، شكرا يا سليمان. مجموعة من الأبيات على خاطر النجادي، اختارها للدكتور ماجد عبد الله، تقول وإذا البشائر لم تحن أوقاتها فالحكمة عند الإله تأخرت، سيسوقها في حينها، فاصبر لها حتى وإن ضاقت عليك وأقفرت، تجري دموع اليأس منك، وربما عند الصباح ترى البشائر أنورت، فغدا سيجري دمع عينك فرحة وترى السحائب بالأمان أمطرت. دكتور ماجد عبد الله. هذه خاطرة من سالم سليمان العاصمي. أخطر أنواع الجهل أن تظن أنك وصلت إلى الحقيقة أخيرا، فالعقل الذي يتوقف عن السؤال يتوقف عن النمو، وكلما زاد الإنسان علما ازداد إدراكا لاتساع ما يجهله. لعل أعظم مظاهر النضج أن يبقى باب المراجعة مفتوحا مهما بلغت قناعتك. صباح الخير أم بشار، صباح الورد والياسمين، من طاب قلبه وطابت ملامحه، حياك يا أم بشار. هذه صورة ولا أروع، تخيل المنظر يا عمار، سيف البحر سلحفاة كبيرة في العمق كتلة صخرية. السلحفاة في رحلة العودة إلى البحر وأخرى تمشي في الرمال. من بعدها عمران الرحبي، صباحكم نور وسرور من مدينة السلاحف الجميلة رأس الحد تحديدا بمحافظة جنوب الشرقية. ممتاز الصور، ممتاز يا عمران، شكرا جزيلا لك. لا أدري يعمل هناك أم ماذا، أو هو في زيارة. ما يمدينا الوقت حل الأحداث، يمدي يا توكل بن عزيز، برجع لرسالتك إن شاء الله بعد أن نتعرف على أحداث اليوم.
0: صباح الياسمين في مثل هاليوم،
1: في مثل هاليوم أو أبرز الأحداث، الأحداث كلها ما ممكن نذكرها في مثل اليوم. الخامس من أغسطس ابتداء من العام 1858 إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي. 1907 سفينتان حربيتان فرنسيتان تقومان بقصف مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد قتل 4 فرنسيين في المدينة. أما في العام 1914 نصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية. تخيلوا إشارات المرور كانت في عام 1914.
0: في مثل هاليوم،
1: في مثل هاليوم الخامس من أغسطس 1947 الاتحاد العام التونسي للشغل يقوم بإضراب عام بمدينة صفاقس أدى إلى التصادم مع القوات الفرنسية وسقوط عشرات الضحايا. في عام 1962 العثور على جثة ممثلة الإغراء الأمريكية مارلين مونرو ميتة في شقتها بعد تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب المنومة. في عام 1963 الكويت والسعودية تقبلان بتقسيم المنطقة المحايدة بينهما إلى قسمين، ينضم قسم إلى الكويت وآخر للسعودية. في ذات العام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة حظر إجراء التجارب النووية. في مثل هاليوم من الخامس من أغسطس في العام 1966 إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق. في عام 1981 الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يفصل 11359 شخصا من المسؤولين عن حركة الملاحة الجوية لرفضهم الرجوع إلى أعمالهم والاستمرار في الإضراب. في 2009 تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران لفترة رئاسية ثانية. وفي ذات العام الجنرال محمد ولد عبد العزيز يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا بعد عام على الانقلاب الذي قاده. في 2010 انهيار منجم كوبيابو في تشيلي يسفر عن احتجاز 33 عاملا على عمق حوالي 700 متر تحت الأرض.
0: في مثل هاليوم،
1: في 2015 في مثل هاليوم 10,000 إطفائي يواجهون حرائق الغابات في كاليفورنيا ومقتل أحدهم. في 2018 زلزال ثاني أشد بقوة 6.9 على مقياس درجة العزم يضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية ويخلف 98 قتيلا وجرحى كثر بعد زلزال الهزة المسبقة قبل أسبوع. 2019 البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وإسلام أباد تطرد السفير الهندي وتبحث سبل الرد عبر الأمم المتحدة. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس.
0: في مثل هاليوم،
1: كل حدث وأنتم بخير. وصولا إلى مواليد اليوم، ولد الفنان الرائع عبد الله الباقي في ذكره وفنه ومعناه، فنان طلال مداح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء في صباح الأعمال، الحديث الدائم في هذه الفترة في الذي يتقاطع مع في كل جوانب الحياة الذكاء الاصطناعي. اليوم بات الذكاء الاصطناعي أداة متنامية للحضور في البيئة التعليمية تحديدا، إذ يسهم في دعم التعلم المدرسي من خلال تخصيص المحتوى التعليمي بما يتناسب مع مستوى كل طالب، وأيضا توفير أدوات تفاعلية تعزز الفهم واستيعاب المفاهيم، إلى جانب مساعدة المعلمين في تحليل أداء الطلبة وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم بشكل أكثر دقة. هذا الأمر يفتح آفاقا جديدة أمام تطوير أساليب التدريس والتعلم داخل المدارس. أردنا أن نعرف، مشكورة استجابت لنا المهندسة شذا بنت سعيد الحبسي، وهي مدربة معتمدة في شركة بلاس ألترا. المهندسة شذا، السلام عليكم، صباحك الله بالخير، وأهلا وسهلا بك معنا.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف صباحك اليوم؟
1: الحمد لله، صباح جميل.
0: الهمة والنشاط
1: الحمد لله
0: موجودين.
1: عالي العال.
0: الحمد لله. مهندسة شذا، خبرينا بداية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم فعليا في دعم التعليم المدرسي، وأيضا ما هي أبرز الأدوات اللي أصبحت متاحة للمعلمين والطلبة في هذا المجال؟
1: تمام، أولا شكرا على الاستضافة، استضافة جميلة صراحة. بالنسبة حال الذكاء الاصطناعي، يعني حاليا هو يعتبر شيء أساسي في حياتنا اليومية، وبالنسبة حال التعلم المدرسي، أولا هو يبسط المفاهيم الصعبة ويشرحها بطريقة مختلفة تناسب كل طالب. يعني أكيد كل الطلاب ما نفس المستوى، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن أنه بعدة طرق يشرح الدرس بشكل يعني يناسب كل طالب، ونفس الشيء ممكن نعد الملخصات، الأسئلة، الأنشطة التعليمية في وقت قصير جدا وبضغطة زر. نفس الشيء ممكن هو يقدم تغذية راجعة للطالب، يعني مثلا إذا هو سأل، يعني الطالب سأل الذكاء الاصطناعي بالمرة، يعني يعطي تغذية راجعة في أي وقت وفي أي مكان، ويحاول يحسن من مستواه في كل زمان. ونفس الشيء إذا بنرجع للمعلم، فهو يساعد المعلم في إعداد الخطط الدراسية إذا كان في اختبارات أو وسائل تعليمية، يعني يوفر عليه وقت وجهد على أساس أنه يعني يعطي فرصة أكبر للجانب التربوي وأنه الطلاب يتعلموا منه. بالنسبة حال أبرز الأدوات، طبعا الذكاء الاصطناعي فيه يعني واجد، مئات آلاف الأدوات، وفي بعضها يعني ممكن تكون بشكل مجاني أو بعضها تكون يعني بمقابل. بس مثلا أهم الأدوات اللي نحن نستخدمها ونفس الشيء نعلمها الطلاب، اللي هي أولا شات جي بي تي، على أساس يساعده في الشرح وفي طرح الأفكار وصقل بعض المهارات. بعدين ممكن ننقل هذه الأشياء إلى جيميناي. جيميناي ممكن عد إنه يحول هذه الأفكار أو هذا الدرس إلى صور، إلى فيديوهات، إلى أسئلة، إلى أشياء تفاعلية ممكن يعني الطالب يستفيد منها. يعني سواء إذا الطالب مثلا شخص بصري، فممكن بالصور وبالفيديوهات يتعلم أكثر، أو إذا كان شخص سمعي فممكن بالصوت يفهم أكثر. وأخيرا يعني نحب نعلم الطلبة اللي هو كانفا AI المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لأنه يعني أنا أحس اللي هو التصميم صار يعني مهارة لازمة إن كل شخص يتعلمها.
0: صحيح
1: وكذا يعني.
0: طيب أنت ذكرتي نوعين من أنواع الطلبة في المستوى التعليمي، قلت سمعي وبصري، صحيح؟ ما ميزة
1: أيوه.
0: ما ميزة أو خصائص كل نوع من هؤلاء الطلبة؟
1: يعني كل شخص وشخصيته. مثلا الطالب البصري، إذا أنا مثلا جلست أقول له الدرس هو كذا وكذا وكذا، هو ممكن ما يستوعب، أو ممكن يعني عقله يكون بعيد وما يسمعني.
0: يبحث عن صور، يبحث عن واقع.
1: أيوة. فلما أراوي صور أو أراوي فيديو أنيميشن شيء يتحرك، هذا بالمرة يعني يعني
0: المعلومة تثبت أكثر.
1: أيوة بالضبط.
0: والسمعي
1: ونفس الشيء، مثلا السمعي شخص يحب يسمع، يعني مرات هو مثلا ممكن يكون مشغول بحاجة في يده أو شيء، لكن دام إنه في شيء شغال يعني شيء يسمع له، يعني بالمرة يلتقط المعلومات.
0: والله
1: ففي عدة أشخاص يعني، وفي ناس مثلا ممكن يتعلموا بالأسئلة، يعني إذا أقول له الدرس كذا وكذا لا ما يفهم، إذا أسأله أسئلة هذا يعني يشغل عقله ويخليه إنه يتعلم.
0: المعلومة تثبت أكثر.
1: أيوة
0: سبحان الله.
1: بالضبط.
0: والله يعني احنا شوية وبنحسدك المهندسة شذا، تعرفي ليش؟ انت
1: كيف؟
0: تعيشي في عالم جد مثالي جميل ورائع، وفيه يعني عمق لا يتخيل الإنسان. يعني وانت تكلمين الحين عن السمعي والبصري او توجيه الفهم عن طريق الأسئلة، هذا بحر بحر ما شاء الله عليه.
1: صحيح
0: فالله
1: صحيح.
0: الله يعطيك أكثر وأكثر في تحصيله وإيصاله إلى من يطلب علما إذا صح التعبير. يعني قد يكون
1: آمين يا رب.
0: هذا
1: آمين.
0: وسيلة من وسائل التعلم الحديثة اللي فرضت نفسها، شاء الإنسان أم أبى، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: نعم. طيب خلينا نروح إلى نوع الفرص اللي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعليم بما يتناسب مع الفروق الفردية بين الطلبة اللي ذكرتيها.
1: أيوة، يعني نحن مثل ما ذكرنا إنه في الصف الواحد يعني في طالب ممكن تشوفه إنه هو شخص متميز، وطالب ثاني ممكن يكون في عنده صعوبات في التعلم. فالذكاء يعني المعلم، يعني ما نحن ما نستبدل المعلم، المعلم دوره مهم جدا. فيعني المعلم ممكن يشرح ويقدم المعلومة، لكن مثلا حال الطالب اللي هو مثلا عنده صعوبات تعلم ممكن يعطيه أشياء مدعومة بالـ AI، يعني مثلا خريطة مفاهيمية، خريطة ذهنية، صور، شيء كذا ممكن إنه يخليه يفهم الدرس أكثر. وبالنسبة مثلا حال الطالب المتفوق ممكن يعطيه أنشطة إثرائية، يعني صعوبة يعني اللي هي مستواها فوق، على أساس إنه تزيد من مستواه وتثقل مهاراته.
0: نعم.
1: فهذه يعني إنه من أكبر مزايا الذكاء الاصطناعي، إنه يناسب كل فئة مختلف. يعني عندنا نحن عند فئات كثيرة، فهو يتناسب مع كل فئة موجودة، وهذا بشكل عام يعني يخلي التعلم أكثر عدل. يعني ما ممكن إنه نفس الشرح ويعني الطلاب يطلعوا بنفس المستوى، فهذا يكون يعني إنه كل طالب يتلقى ما يناسب مستواه.
0: نعم. إذن الذكاء الاصطناعي يشوف إمكانيات ومستوى الفهم لدى الطالب لكي يقدم له المعلومة التي تصله كما ينبغي. بما أن هناك فروق في الإمكانيات بين طالب وآخر، فبالتالي الأسلوب يختلف، صحيح؟
1: صحيح. أيوة
0: جميل جميل جميل. شوف هذا جانب يعني احنا كنا غافلين عنه.
1: أيوة.
0: طيب المهندسة شذا، خبرينا ما هي أبرز التحديات أو حتى المخاوف اللي قد تواجه دمج الذكاء الاصطناعي في البيئة المدرسية ما بين التعلم سابقا والآن، وكيف يمكن للمعلمين والأسر التعامل معها بوعي؟ تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تفهم حتى من المعلمين والأسر، صحيح؟
1: صحيح.
0: نعم.
1: أيوة، يعني ممكن يكون أكبر تحدي بالنسبة لنا حاليا اللي هو الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي. فنحن ما نريد ذا الشيء، يعني إنه الذكاء الاصطناعي يعني أولا دور المعلم ودور الطالب شيء مهم ما يتم استبداله أبدا. الذكاء الاصطناعي فقط هي أداة مساعدة، أداة توفير جهد، أداة صقل مهارات، ولكن ما نريد إنه نعتمد عليها بشكل كلي. يعني مثلا من الحالات اللي مرت علي إنه كان في طالب عنده واجب، وهذا الواجب إجابته في الكتاب، فقلت له يعني إذا ما عرفت الإجابة ممكن ترجع للكتاب، فقال لا ما في بارض، يعني خليني أسأل شات جي بي تي.
0: حلوة ما في بارض هذه.
1: فيعني نحن ما نريد نوصل لهذه المرحلة، لا نحاول إنه نوعيهم ونفهمهم إن هذا بس يساعدكم، إذا هو ما موجود أنتوا تقدروا تسويوا كل شيء وحدكم، بس هو موجود عشان يزيدكم. يعني
0: نعم، هو أساسا يعني أن لا تركنوا أدمغتكم في الأدراج وتعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في كل شيء، ولكن خلي الأدمغة والتفكير يعتمل أكثر وأكثر، واعتبار الذكاء الاصطناعي مجرد مساعد تلجؤون إليه في أوقات معينة. هي حكاية ما في بارض، هذا الطالب مفروض يستبعدها
1: صحيح.
0: ينساها من قاموسه يعني.
1: فكذا، ونفس الشيء من ضمن التحديات اللي هو الحصول على معلومات غير دقيقة أحيانا. فيعني هذه البرامج بشكل عام يعني إنه الناس هم اللي سويوها يعني، فأكيد فيها مثلا مرات معلومات غير دقيقة، مرات حتى معلومات خاطئة، فلازم إنه الشخص ما بس يعني يبحث ويسوي

0: أن يتمعن فيما ينقله، صح؟
1: أيوة، يعني ما يأخذه من المسلمات إنه خلاص هو كل شيء فيه صح.
0: إنه ما يخطئ، إنه ما فيه أخطاء.
1: أيوة.
0: طيب نيجي لعنصر مهم جدا توافقين الرأي، وهو المعلم، المعلمين الراغبين في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مميز، بشكل مفيد، بشكل فعال داخل الفصول الدراسية. إيش ممكن تقولي لهم المهندسة شذا؟
1: مثلا أنصحهم بالتدرج، يعني إنه ما يعني هو مثلا في واجد أدوات ذكاء اصطناعي، بس هو حلو إنه مثلا يركزوا على واحد اثنين تقريبا أغلبهم يعني يجيبوا نفس النتيجة، فيعني إنه يحاولوا يتدرجوا في هذه الأدوات وما يستخدموا كل الأدوات دفعة واحدة تكون شوية ملخبطة للطلاب وكذا. ونفس الشيء يعني مثل ما ذكرنا سابقا إنه الذكاء الاصطناعي وسيلة لإثراء الدرس وليس بديلا عن الشرح، يعني ما ممكن الأستاذ يجي يفتح شات جي بي تي ولا يفتح جيميناي يقول له يشرح الدرس وخلاص، لا، هو لازم إنه المعلم يشرح الدرس ويتفاعل داخل الصف ويتفاعل مع الطلبة، وبعدين ممكن يسري الدرس بأدوات الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: نفس الشيء إنه هو يشجع الطلبة على طرح الأسئلة وتحليل الإجابات، ويعني ما يعني يقبلوا أي معلومة دون تفكير.
0: صحيح صحيح. بسألك من خلال خبرتك المهندسة شذا، هل هناك يعني هل أتى الوقت أو هل هناك قائم هذا الأمر أنه في مادة عن الذكاء الاصطناعي يتعلمها الطالب؟
1: حاليا لا، يعني ما وصلني أي معلومة بهذا الصدد، لكن يعني هو بيكون إلا تأثير كبير في المستقبل، يعني
0: ألا تتوقع
1: على الوضع الراهن. يعني
0: ألا ينبغي أنه هذا التدرج اللي تكلمتي عنه، سواء في استعانة المدرس بالأدوات التعليمية، ألم يأتي الوقت لكي تكون هناك مادة تفند تعلم الطالب كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وظروفه وإمكانياته والحالات التي يعتمد عليه اعتماد كلي من غيرها؟ ألم يحن الوقت أو التفكير حتى في هذه المادة؟
1: يعني أحس بصراحة بتكون مادة واجد مهمة، وإن شاء الله يعني يدخلوها من ضمن المنهج، أو حتى ممكن حتى كورش إثرائية دائما تقام في المدارس سواء للطلاب أو للمعلمين، على أساس أنه يعني هم يواكبوا كل هذه الأشياء الحديثة.
0: جميل. هل قلنا شيء في الموضوع اللي نطرحه اليوم؟ نحن بحثنا معك دور الذكاء الاصطناعي في دعم التعلم المدرسي، هل قلنا كل شيء أم هذا جانب من الجوانب التي طرحت وهناك جوانب أخرى لم تطرح بعد؟
1: تقريبا نحن غطينا كل شيء، بس كان في بالي نقطة معينة، إنه نفس الشيء نحن لما نستخدم هذه الأدوات لازم نراعي اللي هو الخصوصية، لأن في واجد قضايا خصوصية.
0: بمعنى
1: إن نحن ما نشارك بياناتنا الشخصية مع هذه الأدوات،
0: لا يعني نسلم لا نسلم أنفسنا للذكاء الاصطناعي.
1: صحيح، يعني في ناس يعني ماخذين الذكاء الاصطناعي كأنه طبيبهم النفسي
0: أو صديقهم المقرب.
1: صحيح، يعني يشرحوا له كل شيء اليوم صار كذا، شفت فلان، شفت علان وكذا وكذا.
0: إيش هي المخاطر المحتملة من القيام بهذا الأمر؟
1: يعني مثلا هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي ممكن إنها تخترق، يعني هي ما شيء محمي تماما، يعني ممكن مثلا يكون في ناس مثلا هاكرز أو شيء يخترقوا يعرفوا بياناتك، ممكن يعني تتعرض للاحتيال مثلا، ممكن للابتزاز الإلكتروني، فنفضل إنه ما تشارك أي بياناتك الشخصية مع هذه الأدوات.
0: والله أنا قرأت خبر بهذا المعنى، يمكن ما عرضناه بعدنا لكن حاطينه في الحسبان، فأتوقع أن بنكون بحاجة أنك تكوني موجودة معنا في هذه النقطة تحديدا، حتى هكذا مثل باللهجة الدارجة نخبرها أو نفصص الثوم فيها ونعرف عنها أكثر معك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك على هذه الدقائق المهندسة شذا بنت سعيد.

0: الحبسي مدربة معتمدة في شركة بلاس الترا. أريد أن أسجل حقيقة يعني أنا وعمار نسمعك ومستمتعين بما نسمع من هذه المعلومات. بارك الله فيك، وإن
1: شكرا،
0: شاء الله
1: بارك الله فيكم.
0: هكذا كل عطائك هذا فائدته تصل إلى أفراد مجتمعك المحتاجين كهكذا إضاءات في هذا المجال. شكرا جزيلا مهندس الشذا، وإن شاء الله
1: شكرا
0: لنا
1: على
0: وقفة معك.
1: الاستضافة.
0: إن شاء الله لنا وقفة معك إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يومك سعيد.
1: يومك أسعد.
0: الله يسعدك.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: أهلا بكم من جديد. أريد أن أعتذر لصديقنا أحمد بن عزيز الحسيني، تسألوني ليش؟ بقولكم لأن وقفت على رسالته ومن ثم ذهبنا لأكثر من فقرة، لكن أنا على يقين أنه يقدر مسيرة الحلقة إذا صح التعبير وتسلسل الفقرات حتى ما تكون هناك حالة من الرتابة ممكن تحصل في إيقاع الحلقة. فشكرا لك على مشاركتك الدائمة يا بن عزيز، أحمد بن عزيز الحسيني. ماذا قال على خلفية المقولة اللي طرحناها اليوم للخبير المعتمد خبير التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية المصري الراحل إبراهيم فقي؟ تلك المقولة التي تردد هذا المعنى: لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها فربما أنت من يجلس بالعكس، لعل المشكلة لديك وليس في الدنيا. يقول بن عزيز: كثيرا ما نحمل الحياة مسؤولية ما نواجهه من تعثرات، ونردد أن الأيام لم تعد كما كانت وأن الفرص تبتعد عنا، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة. كيف؟ يقول: ليست الحياة دائما هي التي تدير لنا ظهرها، بل ربما تكون نظرتنا إليها قد امتلأت بالتشاؤم، أو أننا اعتدنا الوقوف في المكان نفسه دون أن نبحث عن طريق جديد. صحيح. يردد إن تغيير زاوية النظر قد يغير الصورة بأكملها، وهذا واقع على فكرة. اختاروا أي مجسم لديكم وانظروا من زاوية الرؤية، ترونه أفقي، ترى وجه واحد، وممكن من خلال زاوية نظرة ترى أكثر من وجه، وجهين أو ثلاثة أو حتى أكثر. يردد بن عزيز إن تغير زاوية النظر قد يغير الصورة بأكملها، فما نراه نهاية قد يكون بداية، وما نعده خسارة قد يخفي درسا، بل يخفي درسا أو فرصة لم ننتبه إليها بعد. لذلك فإن أول خطوة نحو التغيير ليس انتظار تبدل الظروف، وإنما مراجعة أنفسنا وتصحيح أفكارنا والإيمان بأن الإنسان قادر على صناعة واقع أفضل حين يغير طريقة تفكيره قبل أن يطالب الحياة بأن تتغير. من تطالب كي تطالب أيها العزيز؟ يقول: فلنمنح أنفسنا فرصة لرؤية الأمور بعين أكثر تفاؤلا، فربما كانت الحياة تفتح لنا أبوابا كثيرة، لكننا كنا ننظر في الاتجاه الآخر. إذن أعطيناها ظهرنا، نحن من أعطى الحياة ظهرنا بتجاهلنا لبعض الأمور اللي ممكن تعيننا. معك فيما ذكرت يا بن عزيز يا أحمد جملة وتفصيلة. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، وصباحك سعيد ونهارك أسعد يا رب العالمين.
1: تعالوا عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟ مزيان بالذات؟ كويس أوي. شلونك أخاتي؟
0: الرائعون في الفن المسرحي الكويتي الذين هكذا رسموا البهجة لسنين طوال. نحن نسمع محمد الجابر، كان عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج، وأيضا غانم الصليطي، أسماء كثيرة لا تنسى. وصولا إلى رسالة أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق: يا مغيث يسعد صباحك يا مغيث. تقول: كلما ارتفعت قيمة إنجازك اتسعت دائرة من يراقبك، فمن عجز عن مجاراتك بالكفاءة قد يحاول النيل منك بالإشاعات أو التشكيك أو التقليل من شأنك. للأسف هذا حاصل. وقد قيل: إذا جاءتك ضربة من خلفك فاعلم أنك في المقدمة، وهذا أيضا واقع. فلا تجعل همك الرد عليهم، بل اجعل همك أن تبقى متقدما، فالنجاح المستمر ينسف حملات التقليل، والإنجاز المتراكم يفرض احترامه مهما حاول البعض حجبه أو تشويهه. هذا المعنى يذكرنا بذلك القصة عندما كانت مجموعة تتسابق في صعود قمة جبل، والجميع يهتف على المتسابقين: لن تستطيعوا، لن تصلوا، لن كذا. وكان فعلا حالات سقوط، ما عدا حالة واحدة لشخص كان يتسلق وكأنه لا يكترث بما يقولون. لحسن حظه كان أصما لم تصله هتافات الاستهجان المثبطة من عزيمته، واستمر حتى وصول إلى قمة. هذه من القصص اللي تروى هكذا. سامي العبدلي، أهلا وسهلا يا سامي، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، بالأخص لكل من يعرف سامي العبدلي، لن أقول هذا اللقب. علي خاطر النجادي يعود مرة أخرى يقول: الجري بلا هدف استنزاف، والطريق بلا وجهة تيه، ليست السرعة هي الأهم بل الاتجاه الذي يصير ببطء نحو غايته يصل، بينما الذي يركض بلا بوصلة يضيع مهما كانت سرعته. صحيح.
2: كم من هذا المسج؟ هذا من من؟
0: هذا من علي النجادي.
1: هلا والله هلا. سين ولام يعني سلام،
3: عين ولام
1: يعني
3: عليكم السلام.
0: انت دائما تلاقش الرجال. خلينا نكمل كلامه. كم من أشخاص يقول ظنوا أن الانشغال المستمر إنجاز، فاكتشفوا متأخرا أنهم يدورون في دائرة مفرغة. الحياة ليست سباقا بلا نهاية، بل رحلة تحتاج إلى وعي بالبداية والنهاية، توقف فكر وحدد طريقك قبل أن تستهلكك الرحلة بلا معنى.
2: إيه صدق، هذه ما فكرت فيها
0: بهذا المعنى. علي، أن الحياة ليست سباق بلا نهاية يذكرني بفيلم كثير مميز أيضا لعامر خان اسمه Three Idiots، ثلاثة أغبياء. فكرته كثير رائعة، وتتكلم عن مجموعة من الطلبة ثلاثة بظروف اجتماعية مختلفة يدرسون بجامعة متخصصة علمية، الكل يسعى في سباق من يطلع الأول ومن يكون متصدر على غيره، بينما هناك شخصية طالب ماخذ الحياة أنه بلا تكيف، يدرس على مهله، يحاول أنه يحل مشاكل زملائه، وفي النهاية هو من يتوفق لأنه هذا. والجميل أنه كان يتعلم باسم واحد آخر. شفت الفيلم؟ ممتاز. Three Idiots اسمه. ثلاثة أغبياء، بالمعنى أنهم أذكياء مش أغبياء. طيب، هذه رسالة طويلة، أعذرني يا سليمان، أعذرني عن عدم قراءتها، لكن بأخذ جزء منها. يقول: نتذكر أن الحياة لا تطلب منا أن لا تطلب منك أن تكون قويا في كل لحظة، بل أن تستمر. هناك أيام تربكك وأخرى تتعب قلبك، وأوقات تشعر فيها أن كل الأبواب أغلقت، لكن كم مرة ظننت أن الأمر انتهى، ثم اكتشفت لاحقا أن ما حدث كان بداية طريق لطريق أفضل. حلو المعنى هذا، شكرا لك. رسالة أخرى من أبو منصور البلوشي: سأل الله أن يكتب لكم خير القضاء ويبعد عنكم الشقاء، ولا يمر عليكم يوم إلا وأنتم في نعمة ورخاء، أضاء الرحمن يومكم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. رسالة أخرى: خالد البلوشي، خالد بن ناصر البلوشي، يقول: عساكم يا رب صحة وسلامة جميع فريق البرنامج وكل المستمعين. وردد هذه العبارة: من امتلك قلبا طيبا فقد ملك مفتاحا يدخل به أعظم القلوب دون استثناء. تحية خاصة لمعتز سعيد، اللهم آمين، يقول دعوة صباحية: اللهم اجعل هذا الأسبوع سكينة لقلوبنا وجبرا لخواطرنا وطمانينة لأزواجنا، اللهم اجعله أسبوعا لا نشكو فيه غما ولا هما ولا ضيقا ولا حزنا، اللهم ارزقنا فيه خيرا نأنس به ورزقا واسعا يكفينا، اللهم آمين يا رب العالمين. سالم بعث رسالة وملاحظة، سالم سريدي: تتأثر الحركة المرورية أسفل جسر الوادي الكبير، من أخواننا في شرطة عمان السلطانية. نعم، تتأثر الحركة المرورية أسفل جسر الوادي الكبير باتجاه الداخل بعد توقفها لفترة بسبب احتراق مركبة. يا ساتر استر. يرجى التعاون والتعامل الإيجابي مع الازدحام المتوقع إلى حين عودة الحركة بالتدرج لوضعها الطبيعي. سلم الله الجميع من كل مكروه، ووصلهم سالمين إلى مختلف مقاصدهم. نتمنى إن شاء الله أن يوافونا بما سيتم من إجراءات أو من حالة حتى هكذا نلقي بالمعلومة للمستمع الكريم. وين بغيت تروح يا عمار؟ وبعد الصحة نطمن على الصحة بعد الفاصل، وانتم بصحة وسلامة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

وانتو بصحة وسلامة. خلينا نسأل عمار، يصير ولا ما يصير؟ يصير المعنى اللي بنقوله ولا ما يصير؟ بنشوف. وانتم بصحة وسلامة. تثير العادة الشائعة المتمثلة في إبقاء الهاتف الذكي قريبا أثناء النوم، غالبا البعض يضعه مباشرة تحت الوسادة. العديد من التساؤلات المتعلقة بالسلامة والصحة. أول شيء يصير ولا ما يصير؟ الهاتف تحت المخدة وانت ما تسويها، الغير يسويها. على أي حال، لا ينصح بهذه الممارسة لأن مخاطرها تتمثل في مزيج من الأخطار الجسدية والأخطار المتعلقة بالطاقة والأخطار السلوكية. وانتم بصحة وسلامة. قرب الجهاز الهاتف الذكي من الرأس تحديدا، هذا القرب الشديد يؤدي إلى تهيئة ظروف قد تؤثر سلبا في كل من بيئة غرفة النوم والعمليات البيولوجية في الجسم، وأيضا يكشف النظر في هذه الجوانب المختلفة. وسبب تحذير خبراء السلامة ومتخصصي النوم بشدة من هذا السلوك، بحسب تقرير لموقع متخصص في تقديم المحتوى العلمي والطبي المبسط في التالي. أول شيء، الخطر الجسدي الناتج عن الحرارة. يشكل وضع الهاتف تحت الوسادة أو أي نوع من أغطية الفراش خطرا حراريا كبيرا. لماذا؟ لأن الجهاز يولد الحرارة أثناء عمله، وتستخدم الهواتف الذكية الحديثة بطاريات ليثيوم أوين. هذه البطاريات قد ترتفع حرارتها خاصة عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام المكثف أو أثناء الشحن. لا، البعض عنده فيشة نقطة ويكون التليفون يشحن وقريب من رأسه كأنه مسوي توليفة. عليه تحال وانتم بصحة وسلامة. المواد اللينة مثل الوسادة أو البطانية تحتجز هذه الحرارة، حرارة البطارية، وتمنع تبديدها بشكل طبيعي في الهواء. يؤدي هذا النقص في التهوية إلى ارتفاع سريع في درجة الحرارة داخل هيكل الهاتف والبطارية، وقد تتسبب هذه الحرارة الموضعية سريعا في تلف المكونات أو تعطل البطارية، وفي الحالات الشديدة قد تؤدي إلى ظاهرة الانفلات الحراري. مسألة ما بسيطة يا جماعة الخير، يعني تصرف بسيط ولكن يعني أضراره كبيرة. عندما تدخل بطارية ليثيوم أوين في حالة الانفلات الحراري هذه اللي نكررها الآن، فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال الموجودة بالقرب منها، الأمر اللي يسبب بخطر اندلاع حريق لا قدر الله. مسؤولو الإطفاء وثقوا حالات تسببت فيها هواتف تركت قيد الشحن تحت الوسادة في احتراق أغطية الفراش واندلاع حرائق داخل المنازل. للتقليل هذا الخطر ينبغي شحن الهاتف فقط على سطح صلب ومكشوف وغير قابل للاشتعال، بل العكس، هناك من ينصح بأنه ما يكون الهاتف موجود في الغرفة من الأساس. يعني أنك تضع تشحن هاتفك على سطح صلب ومكشوف وغير قابل للاشتعال، هذا يسمح بتدفق الهواء نحو الجهاز، ويعد التأثير السلبي في جودة النوم من أبرز النتائج المترتبة على النوم بالقرب من الهاتف، من بينها الإضاءة في حال وصول رسالة أو خلافه. هذه الإضاءة لمجرد أنه عين الشخص تأتي إليها بصريا تأخذ منه نسبة تركيز تعيقه عن النوم ذاته، شاء ذلك أم أبى. يلا وانتم بصحة وسلامة، يعني وقت النوم للنوم، وقت الهاتف للهاتف، وشحنه للشحن في أماكن تكون مناسبة وليس على المخدة أو القرب من الرأس.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء في صباح الأعمال، وقفتنا الثانية في حلقة اليوم. تنطلق يوم غد الخميس بإذن الله تعالى فعاليات حملة التبرع بالأعضاء والصحة الجراحية في الواجهة العصرية بآب تاون أتين بصلالة تحديدا، وتنظم الحملة بجهود طلبة كليات الطب بجامعات مختلفة في السلطنة وطلبة دارسين بالخارج. معنا مشكورة الفاضلة وصال بنت حمد الحرملي، وهي طالبة طب بجامعة الخليج العربي بالبحرين وأحد القائمين على الحملة. نقول دكتورة وصال أو لا زال أختنا وصال؟
1: حاليا أختنا وصال، ولكن ما المانع الدكتورة وصال كذلك يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله. وقريبا في أي سنة؟ في أي سنة؟ أنا سألت زميلي المعد سالم، في أي سنة أنت حاليا؟
1: الحين سنة ثالثة إن شاء الله رايحة.
0: قدامك سنة سنتين؟
1: قدامي 4 سنوات إن شاء الله.
0: مع التخصص؟
1: مع التخصص بالضبط.
0: بالتوفيق إن شاء الله. وصال بنت حمد الحرملي طالبة طب جامعة الخليج العربي بالبحرين وأيضا أحد القائمين على الحملة، موضوع حوارنا خلال هذه الدقائق. حملة التبرع بالأعضاء والصحة الجراحية اللي تقام ابتداء من الغد بصلالة تقريبا، كيف الأجواء؟ شفتيها في صلالة؟
1: صراحة الأجواء جدا جميلة جدا جميلة، الجو لطيف. يعني نحن نبدأ الشغل من الصباح الحين الساعة 8 لحد بالليل نجهز لبكرة، فالجو لطيف صراحة وما حاسين بحر، وحتى الظهر ما كأنه ظهر والعصر، هو الجو واحد لطيف.
0: جميل جميل. موقعكم أتين صح؟
1: أتين الواجهة العصرية.
0: بالضبط بالضبط. خبرينا وصال عن فكرة حملة التبرع بالأعضاء والصحة الجراحية هذه اللي إن شاء الله تبدأ غد، وكيف جت هذه المبادرة من طلبة الطب من مختلف الجامعات اللي قمتم بتنظيمها بهذا التكامل؟
1: أيوة، أولا حابة أشكركم على الاستضافة اللطيفة، شكرا لإذاعة الشباب ونصبح على جميع المستمعين. بالنسبة للحملة، الحملة مثل ما ذكرت هي تنظم من قبل جماعة الطب الطلابية اللي من ضمنها اللي هم طلاب من جامعة السلطان قابوس ومن جامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الظفار وجامعتنا جامعة الخليج العربي في البحرين، وكذلك الطلبة المبتعثين في إيرلندا ودول أخرى من الطلاب اللي يدرسوا طب، وكذلك هي بالتعاون مع جهات ومؤسسات كبيرة في الدولة مثل وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، المدينة الطبية للأجهزة الأمنية للأجهزة العسكرية والأمنية، كذلك المدينة الطبية الجامعية والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأيضا الرابطة العمانية للجراحة. فهي حملة منظمة من قبل طلاب الطب بالتعاون مع هذه الجهات الكريمة.
0: نعم.
1: وكان الهدف منا أو الفكرة من هذه الحملة أساسا يعني البذرة انبثقت من المستشفى. نحن كطلاب طب لما نشوف، وكذلك الدكاترة أكيد شافوا أكثر، لما نشوف قوائم الانتظار لأشخاص محتاجين شخص يقرر أنه يكون متبرع بالأعضاء ويتبرع لهم، يعني القائمة طويلة. فنحن نتساءل يعني إيش سبب يعني قلة التبرع بالأعضاء في عمان؟ فمع البحث وكذا والتشاور بيننا اكتشفنا إنه أساسا الثقافة معنا تحتاج إنها أو الوعي يحتاج
0: ثقافة التبرع بالأعضاء.
1: ثقافة التبرع بالأعضاء بالضبط. فعشان كذا بدأنا هذه الحملة عشان نرفع مستوى الوعي، وهي يعني من المجتمع وللمجتمع. الشخص لما يقرر أنه يكون متبرع بالأعضاء هو ينقذ حياة 8 أشخاص، فيعني هي رسالتها إنسانية بحتة. تمام. وكذلك في هذه النسخة، طبعا نحن قبل كان عندنا نسخ ثانية، كانت نسخة في نزوة وكذلك نسخة أخرى في ذا فيلج.
0: لا بنجي لتفاصيل
1: أيوة
0: الفعاليات وتاريخ هكذا حملات، لكن خليني مع فكرة التبرع بالأعضاء. ليه؟
1: بالأعضاء.
0: نحن
1: أيوة
0: نعرفه أن هناك نوعين بالتبرعات، منها
1: بالضبط.
0: والإنسان على قيد الحياة بتبرع بعضو معين ككلى أو ما شابه، ومنها عندما هكذا يعني يتوفاه الله ويذهب عند مقام ربه ويكون من خلال وصيته أنه ممكن الاستفادة من أعضاء الجسم اللي تتناسب مع المحتاجين لها، صحيح؟
1: بالضبط.
0: خبرينا.
1: فالتبرع على قيد الحياة يكون مثلا التبرع بكلية أو التبرع بجزء من الكبد لشخص، يعني يكون متطابق، مثلا شخص من العائلة أو شخص من الأسرة.
0: نعم.
1: وهذا يعني منها هذه العمليات تقام بشكل كبير في عمان. أما بالنسبة للتبرع بعد الوفاة الدماغية بالتحديد، فيشمل أعضاء كثيرة، مثل عندك الكبد، الكلية، القلب، كذلك الرئة والقرنية. ولكن نحن كيف نقدر نسجل كمتبرعين بعد الوفاة؟ عن طريق تطبيق شفاء. ندخل تطبيق شفاء وكذا في بروسس معينة، ونسجل من خلال التطبيق على موافقتنا بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.
0: جميل.
1: بالضبط.
0: أنتم وقفتم على معلومة أنه الثقافة العامة بالنسبة لموضوع التبرع يعني ما واصلة بالشكل اللي يكون يحقق نوع من الرضا. من أجل ذلك أنتم كانت لديكم أكثر من وقفة في أكثر من محافظة من السلطنة، وصولا إلى الفعاليات والأنشطة اللي تقام بكرة إن شاء الله من ضمن هذه الحملة. خبرينا عن هذه الأنشطة، عن الفعاليات اللي تتضمنها الحملة خلال أيامها، تقريبا 5 أيام صحيح؟
1: بالضبط.
0: وخبرينا
1: فبتكون
0: عن الأنشطة والفعاليات وكيف ممكن الجمهور أنه يتفاعل ويشارك فيها.
1: أيوة بالنسبة للأنشطة، فهي عبارة عن أركان توعوية، أركان تثقيفية، ولكنها ترفيهية بنفس الوقت. كذلك عندنا ركن الأطفال، وركن نحن نسميه ركن قصص النجاح. نعرض فيه قصص ناس تبرعوا بالأعضاء وهم على قيد الحياة. يعني في أحد النسخ زارنا متبرع بجزء من الكبد، وهو يعني شباب وبصحته، فكأنه يحث الناس أنه التبرع بالأعضاء ما موضوع مخيف. يعني نقدر نتبرع وفي نفس الوقت تستمر حياتنا طبيعية عادي. وكذلك عندنا ركن اللي هو التصوير. تمام. في هذه الحملة بالذات نحن اللي هي النسخة الثالثة ضفنا أركان الصحة، التوعية بالصحة الجراحية. تمام.
0: معك.
1: ليش ضفنا هذه الركن؟ ضفناه لأنه في رسالة أنه في بعض الأمراض ما تحتاج التدخل الجراحي، أو التدخل الجراحي ما يكون خيارنا الأول، يكون قبلها يأتي مثلا تعديل في النظام الغذائي، يكون قبلها مثلا اللي هو العلاج الدوائي، وبعدها نشوف إذا محتاج تدخل جراحي أو لا. ففي بعض الأشخاص يعني يحبوا الشيء السريع، فيريدوا جراحة ويتخلصوا من المرض مباشرة، رغم المضاعفات اللي هم أساسا في غنى عنها. تمام. فمثل مثلا مرض اللي هو البواسير، هذا ما يحتاج المرحلة الأولى من المرض، والثانية كذلك ما تحتاج إلى تدخل جراحي. فنحن نوعي الناس إنه هذه الأمور يعني لازم ناخذ في عين الاعتبار إنه نحن أول بداية نغير نظامنا الغذائي، نغير الحركة، الرياضة وغيره. إذا ما نفع نشوف الأدوية، إذا ما صار ندخل للعمليات الجراحية. أيوة
0: طيب
1: فهذا هو.
0: طيب في نقطة أخرى، يعني إذا كان هناك ثمة قلة في التبرع بالأعضاء

0: زي اللي هو نحن من خلال هذه الأركان، إيش مثل ما قلت، يعني نذكر الاعتبارات الطبية والاعتبارات القانونية، وأن الموضوع فيه يعني يسري بنظام معين، وفي مثلا تحاليل معينة وإلى آخره، ومثل ما ذكرت اللي هو الاعتبارات، فهذا
1: طيب
0: يطمئن الشخص. وكذلك المجتمع يعني له خوف من الجانب الديني، فعشان كذا عندنا نحن ركن وزارة الأوقاف
1: نعم،
0: خاص بوزارة الأوقاف فقط.
1: ما بين الحرار والحرام والمكروه وما شابه، صح؟
0: بالضبط بالضبط. والمختصين في هذا الموضوع هم ماسكين البوث، ودائما يكون على هذا الركن يعني إقبال كبير من المجتمع. حتى كان قبل فترة الحين كان عندنا كذا فعالية مبسطة في المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وكان عندنا ركن التبرع بالأعضاء، ركن الصحة الجراحية، وركن اللي هو وزارة الأوقاف. فكان في إقبال كبير للأركان الثلاثة وبالذات لوزارة الأوقاف، لأنه فعلا الموضوع يهم المجتمع.
1: جميل جميل. هناك مرسوم سلطاني رقم 44 صدر في 2025 المنظم لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أكيد وقفتم على هذا المرسوم. بعد صدور هذا المرسوم، كيف تقيم واقع التبرع بالأعضاء في سلطنة عمان اليوم؟ أبرز المؤشرات في هذا المعنى.
0: سؤال جميل. هو من ناحية التبرع بالأعضاء، إذا أكلمك كثقافة، فالثقافة يعني مستوى بدأ يرتفع، تمام؟ لكن على سؤالك بالضبط، مثل يعني هذه الأسئلة والكثير من الأسئلة اللي ممكن تطرأ على بال
1: صحيح
0: الزائر، نحن
1: صحيح،
0: من أجل إجابتها تواصلنا مع أشخاص مختصين ودكاترة يكونوا متواجدين خلال أيام الفعالية، فممكن تزورونا يعني خلال هذه الـ5 أيام، من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء، 4 العصر إلى 9 مساء، ونجاوب على مثل هذه الأسئلة. ولكن أقدر أخبرك عن فعاليتنا اللي هي كانت في The Village مسقط. من أول يوم بدء الفعالية زاد، يعني خلال أيام الفعالية زاد عدد المتبرعين 6000 متبرع وافقوا على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية من خلال تطبيق شفاء.
1: جميل
0: فهذا يعني 6000 عدد ما قليل، وعشان تحسب الأشخاص اللي أنقذوهم فأنت تضرب 6000 في 8 وعاد الرياضيات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: فهكذا.
1: جميل جميل جميل. على أي حال، ما أعرف هذه الفكرة يعني مرت عليكم، درستوها أو ما شابه، يعني من خلال إقامة هذه الحفلة، هذه الفعالية عفوا، ابتداء من
0: أيوة.
1: بكرة لمدة 5 أيام في الواجهة العصرية أبتاون أتيم بصلالة. هل هناك راودتكم فكرة أنكم تستضيفوا ولو مجرد الاستضافة الشرفية بناس قاموا بالتبرع وناس يعني استفادوا من عملية التبرع بالأعضاء؟ هل قائمة هذه الفكرة؟
0: أكيد بإذن الله بنستضيف أشخاص، وكل المعلومات بنذكرها عن الأشخاص في حسابنا في الإنستغرام اللي هو organ.com. وبعد أو أيوة هكذا يعني.
1: طيب دكتورة وصال، خبرينا أبرز المزايا اللي كفلها القانون الجديد بالنسبة للمتبرعين، وكيف انعكست هذه المزايا على إقبال المواطنين؟ يعني ذكرت أنه في الحملة الأخيرة يعني فعلا وصلت المعلومة ل 6000، قلتي لي؟
0: 6000 متبرع.
1: جميل جميل جميل. قانونيا هل لديك المادة أم تودي الرجوع للمصدر؟
0: أكيد لازم أرجع للمصدر ونشوف، وإن شاء الله تكون لنا المعلومات هذه نعرضها خلال الـ5 أيام بإذن الله.
1: إن شاء الله. خبرينا أيضا أبرز المفاهيم وأيضا المغالطات، لأنه المسألة ليست تخوف فقط، يعني في أمور أخرى تسكن هكذا في مخيلة البعض من أفراد المجتمع حول موضوع التبرع بالأعضاء. ما هي أبرز هذه المفاهيم والمغالطات الخاطئة اللي فعلا تروا من الأهمية توضيحها وتصحيحها من خلال هذه الحملة؟
0: أول مفهوم هو مثل ما ذكرت لك، إنه التبرع يكون نحن حتى لو سجلنا كمتبرعين، ولكن كانت مثلا

0: الوفاة طبيعية فما يتم أخذ الأعضاء لأسباب يعني طبية، تمام؟ فممكن هم يطرأ في بالهم إن الوفاة دماغية، زين أنا ممكن أصحى، فهذا الموضوع نحن نناقشه في الحملة،
1: جميل.
0: تمام؟ اللي هو موضوع الوفاة الدماغية، وإيش أساسا هو الوفاة الدماغية، فهذا نناقشه في الحملة طبعا الدكاترة والمختصين في هذا المجال. فهذه بعد من ضمن المفاهيم اللي يعني جدا منتشرة في عمان، تمنع التبرع بالأعضاء.
1: نعم، حقيقة يعني احنا نتمنى يعني السلامة للجميع،
0: أكيد أكيد
1: ورب العالمين كيفما خلق الداء خلق الدواء،
0: بالضبط.
1: والإنسان بوضعه إذا كان هناك من أمل في أنه هكذا يحيا سليما من أي أمراض، هذه حسب نقول طبيعة يعني سلوكه بشكل عام. وأيضا هناك مؤسسات تقوم بعمل تقديم الرعاية الصحية، ولكن أحيانا مثل موضوع السكتة الدماغية هذه يصل الإنسان لمرحلة أنه موضوع شفائه ممكن لا لا لا أريد أقول غير وارد، ولكنه ممكن يكون متأخر. أم ماذا؟ هذا من الأشياء اللي ممكن تحير البعض دكتورة.
0: بالضبط بالضبط. فهذا المواضيع نحن نناقشها طبعا، أو الدكاترة المختصين يناقشوها في الأيام الفعالية الخمسة.
1: طيب، ما أدري إذا كان في نقطة معينة تود التركيز عليها ما طرحناها في حوارنا، ومهم جدا أنها تصل كمعلومة لمن يستمع إلينا ويود أن يحضر إلى الواجهة العصرية أب تاون أتين صلالة ابتداء من الغد للتعرف أكثر وأكثر على حملة التبرع بالأعضاء والصحة الجراحية لديكم.
0: هو مثل ما ذكرت لكم إنه الشخص ممكن ينقذ 8 أشخاص، فيعني ما نستهين بالموضوع ونعطيه أهمية ونقدر هذا الشيء. يعني أطلب من الجميع إنه يقدر هذه المسؤولية اللي عنده ويفكر في الموضوع، خاصة إنه حتى معلومة يعني من وزارة الأوقاف أخذتها إنه التبرع بالأعضاء يعتبر صدقة جارية، وأنت أساسا إذا سجلت في شفاء وما كانت الوفاة دماغية فتأخذ الأجر يعني. وأحب يعني أدعو الجميع للحضور غدا، بيكون إن شاء الله الافتتاح بحضور ضيف الشرف الكريم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. فيعني نحن متشوقين أن نشوف الناس والحضور. طبعا نحن نجهز لهذه الفعالية من 4 أشهر، والتعب أساسا يعني يزول لما نتذكر إنه ممكن شخص واحد، يعني أنا هدفي إنه شخص واحد على الأقل يطلع ويقرر إنه يكون متبرع وينقذ 8، وأنا كذا راضية، وتعب ال4 شهور يهون،
1: لا،
0: عرفت كيف؟
1: تعبكم ان شاء الله ما يروح على هباء يعني، وبالعكس
0: بإذن
1: ان
0: الله.
1: شاء الله يعني يصل الى الغايه الموضوع من هذا الجهد. خلينا نقول
0: بإذن الله.
1: حاليا طالبه الطب، ومستقبلا الدكتوره وصال بنت حمد الحرملي طالبه
0: أيوة
1: طب جامعه الخليج العربي بالبحرين واحد القائمين على الحمله. تحياتنا لزملائك القائمين على الحمله ايضا، وان شاء الله موفقين في هذه الفعاليات ابتداء من الغد إن شاء الله في صلالة.
0: إن شاء الله. الله يحييكم وشكرا على الاستضافة اللطيفة.
1: الله يسعدك، بارك الله فيك، شكرا، نهارك سعيد.
0: شكرا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب في
3: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: الذكاء الاصطناعي.

أخبرتك عمار إن ما ملحقين على أخبار الذكاء الاصطناعي، يعني سبحان الله فعلا يقولوا داخل في كل شاردة وواردة من تفاصيل حياتنا، ما كذبوا في هذا المعنى. على أي حال، أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل قبل فترة من الآن إضافة خيار جديد لتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين باستخدام إيش هذه المرة؟ تسجيل فيديو شخصي سيلفي للمستخدم، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تراهن على أن القياسات الحيوية للمستخدم مثل بصمة العين أو صورة الوجه لا كلمات المرور هي مستقبل التحقق من الهوية عبر الإنترنت. يعني إذا كلمات المرور مخترقة، وإذا صورة الوجه وبصمة العين، سبحان الله. الحين السيلفي، تقول الشركة العملاقة المملوكة لمجموعة ألفابايت إن فيديوهات السيلفي تمنح المستخدمين خيارات أكثر لتسجيل الدخول في حال تعطل حساباتهم أو عدم تمكنهم من الوصول إلى هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المعتادة. ويقوم المستخدمون بتسجيل فيديو سيلفي من خلال النظر إلى كاميرا أجهزتهم وإجراء بعض حركات الرأس الموجهة كالالتفات يمينا أو يسارا أو الإيماء لالتقاط زوايا متعددة لوجههم. وإذا واجه المستخدم مشكلة في تسجيل الدخول لاحقا، يمكنه تسجيل فيديو سيلفي آخر بنفس محتوى الفيديو المسجل لدى جوجل لإعادة حسابه، حيث ستقوم جوجل بمقارنة الفيديو الجديد بالفيديو المستخدم في التسجيل للتأكد من هوية الشخص. هذا التحدي الكبير لتسعى جوجل لحله يتمثل في إثبات أن الشخص الذي يقف وراء الكاميرا هو إنسان حقيقي وليس برنامجا ولا فيديو معدلا من جانب طرف ثالث يريد الدخول إلى حساب المستخدم. جوجل كتبت في منشور على مدونتها الآتي: عند استخدام صورة سيلفي لتسجيل الدخول، نستخدم طبقات متعددة من الحماية للمساعدة في منع محاولات انتحال الشخصية مثل الصور ومقاطع الفيديو المزيفة أي التزييف العميق. على سبيل المثال، نقارن الفيديو الخاص بك بصورة السيلفي المحفوظة ونطلب منك القيام بحركات بسيطة لإثبات أنه فيديو مباشر، ثم كما نستخدم أساليبنا الأمنية القياسية للكشف عن محاولات تسجيل الدخول المشبوهة والمساعدة في منعها. أشار موقع تكرنش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الأمر لا يقتصر على الحسابات الفردية فحسب، فمع ازدياد دقة مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت عمليات التحقق من هوية المستخدم شرطا أساسيا لأي شركة تتعامل مع عمليات تسجيل الدخول أو المدفوعات أو البيانات الحساسة. أخيرا، من ناحيتها تؤكد جوجل أنه سيتم حفظ مقاطع الفيديو الشخصية السلبي بأمان باستخدام التشفير لكي تظل محمية حتى عن عدم استخدامها، وأنه بإمكان المستخدمين حذفها من حساباتهم على جوجل في أي وقت. هذا الخبر الخاص بالذكاء الاصطناعي. نرجع بعد الفاصل إلى الرسائل.

الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: مع رسائلكم نمضي أيها الأصدقاء. رسالة أبو أحمد الفزاري يقول: الحياة دائما تكون عند عدة تجارب يأخذها الإنسان، ففي كل مرحلة من مراحل حياته وفي كل خطوة يقدم عليها يقوم بتجربة جديدة. صحيح، العبرة أن يتعلم من هذه التجارب ويستطيع التفريق بين الجيد والسيء، فيخرج من كل تجربة بحكم وخبرات تمكنه الخوض في الحياة والسير في الطريق الصحيح بناء عليها وبالاستعانة بها. ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. رسالة أخرى من أبو ليان السعيد يقول: الحياة كفنجان قهوة، تعتمد طعمها على طريقة تحضيرها. جميل تعبير هذا. فاجعل يومك مليئا بالتفاؤل والقوة. صباح الورد لمن يزرع في القلب وردا بكلماته الطيبة وأفعاله. صباح الخير لكل القلوب النقية الصافية التي تحمل الخير ولا تضمر للناس إلا كل خير. عسى أن يكون يومك جميلا كطيبة قلبك مليئا باللحظات السعيدة والمسرات. صباحكم ورد وأجمل صباح لكم فريق البرنامج وكل مستمع ومستمع. أبو ليان السعيدي. رسالة أخيرة من علي النجادي يبدأها بعبارة: لا أرغب بإحباطكم، لكن الحياة لا تبنى على الأمنيات وحدها ولا على الوعود التي لا تتحول إلى أفعال. كونوا واقعيين وتمسكوا بالأمل، لكن لا تجعلوا ثقتكم عمياء ولا تمنحوا قلوبكم لمن لا يقدرها. تعلموا أن تسعوا وأن تصبروا وأن تنهضوا بعد كل تعثر. فالفشل ليس نهاية الطريق بل درس يقود إلى بداية أكثر نضج. لا أرغب بإحباطكم بل أرغب أن أراكم أقوى. تعرفون أن الحياة تمنح بقدر ما نبذل، وأن الصدق والاجتهاد والصبر هي مفاتيح الوصول إلى ما يستحق أن نعيش. هذا آخر الرسائل اللي وصلت إلينا. أدري عمار وين اختيارك، وين نروح؟ مجرد سؤال. طيب عزيزي المستمع، لماذا تريد أمريكا إسكات هواتف ركاب الطائرات؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: نعم، يتجه مشرعون أمريكيون إلى إعادة إحياء الجدل حول استخدام الهواتف داخل الطائرات عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر إجراء المكالمات الصوتية أثناء الرحلات التجارية. في خطوة يقول مؤيدوها أن إنها تهدف إلى حماية هدوء المقصورة سلامة الرحلات، بينما يرى معارضون أنها تقيد استخدام تقنيات الاتصال الحديثة. هذا المشروع يحمل اسم قانون السماء الهادية Quiet Skies Act، ويقترح إلزام إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA بوضع قواعد نهائية تمنع المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو على متن الطائرات خلال فترة زمنية محددة. طيب إيش السبب؟ السبب الرئيسي وراء المشروع ليس تقنيا فقط بل يتعلق بسلوك الركاب. فالمشرعون ومسؤولو شركات الطيران يقولون إن مقصورة الطائرة بيئة صغيرة ومغلقة، وقد تصبح عشرات المكالمات الهاتفية المتزامنة مصدر إزعاج كبير للركاب الراغبين في النوم أو العمل أو الراحة. ما أدري هذا بالنسبة للهواتف الذكية أم إيش، لأنه فيما سبق أنا أتكلم عن 30 سنة سابقة أو 25 20 سنة كان في هواتف موجودة في نفس الكرسي لكل مسافر. ما أعرف هذا قائم ولا لا، من زمان ما سافرت. عموما يشير مؤيدو الحظر إلى أن الاستماع إلى محادثات هاتفية لشخص آخر يختلف من سماع حديث عادي بين راكبين، لأن المكالمة قد تكون طويلة وغير متوقعة ولا يمكن الآخرين المشاركة فيها أو التحكم بمستوى صوتها. لا كما تخشى شركات الطيران من أن تؤدي المكالمات الطويلة أو المرتفعة إلى احتكاكات بين المسافرين، خصوصا مع ازدياد التوتر داخل الطائرات في السنوات الأخيرة. والله الواحد يكون كذي معلق بين السماء والأرض ساعة، تفكيره ما إنه يجري محادثة، تفكيره بأنه حالة كذي سكون حتى يصل بسلامة الله. والبعض هذا غير اللي تكون عندهم نوع من الفوبيا من الطيران، لكن للحاجة تم سفرهم وما شابه، كلها أمور كثيرة. إذا كنت أنت تتضايق من حديث اثنين بصوت عالي قريب منك، فما بالك باستخدام الهاتف. سبحان الله. على أي حال، داعمو المشروع يرون أن وجود قاعدة موحدة سيمنع الخلافات بين الركاب وأطقم الضيافة حول ما هو مسموح وما هو مزعج. هنا يأتي السؤال، هل السبب يتعلق بأمن الطيران؟ نعم، هو مجرد سؤال في صباح الياسمين. فرغم أن استخدام الهاتف كان تاريخيا مرتبطا بمخاوف من التداخل مع أنظمة الطائرة، فإن الجدل الحالي يتركز بدرجة أكبر على الراحة والانضباط داخل المقصورة، وليس على احتمال تعطيل الطائرة. فالهواتف أصبحت أكثر توافقا مع أنظمة الطيران، كما أن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية باتت متاحة على عدد متزايد من الطائرات. لكن المؤيدين للحظر يقولون إن الهدوء داخل المقصورة يساعد أيضا في حالات الطوارئ، إذ يحتاج الركاب إلى سماع تعليمات الطاقم بوضوح دون وجود مكالمات أو أصوات مرتفعة. حسنا، لماذا ظهر المشروع الآن؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: تزامن طرح القانون مع توسع خدمات الإنترنت الجوية عالي السرعة، بما في ذلك الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي جعلت إجراء المكالمات أكثر سهولة من السابق. وفي حين تمنع شركات أمريكية عديدة المكالمات الصوتية على متن رحلاتها، فإن القواعد تختلف بين شركة وأخرى وبين دولة وأخرى. يقول أصحاب المشروع أن اختلاف السياسات يخلق حالة من الغموض، إذ قد يسمح نظام طيران معين بالمكالمات بينما يمنعها آخر. لذلك يريدون وضع قاعدة اتحادية واضحة. هنا يتجدد السؤال، ماذا عن الرسائل والإنترنت؟ المشروع لا يستهدف بالضرورة استخدام الهاتف بالكامل، بل يركز على المكالمات الصوتية، مكالمات الفيديو، حيث من المتوقع أن يستمر الركاب في استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل ومشاهدة المحتوى أو العمل عبر شبكات الواي فاي المتوفرة على الطائرة وفق لسياسات شركات الطيران. مؤيدو القانون يروا أن الطائرة ليست المكان المناسب للمكالمات الشخصية الطويلة، وأن منعها يشبه القيود المفروضة على التدخين سابقا داخل الطائرات، حيث انتقلت القواعد من حرية الاستخدام الفردي إلى حماية تجربة جميع الركاب. في المقابل، يرى بعض المدافعين عن حرية الاتصال أن التكنولوجيا الحديثة يجب أن تمنح المسافرين خيارات أكبر، خصوصا رجال الأعمال الذين قد يحتاجون إلى التواصل أثناء الرحلات الطويلة. عاد رجال الأعمال ما يريد يفوت دقيقة تجارة. أخيرا، إذا أقر المشروع فقد تصبح الولايات المتحدة من الدول التي تفرض حظرا قانونيا شاملا على المكالمات داخل الطيارات التجارية، في وقت يتجه فيه قطاع الطيران نحو مزيد من الاتصال الرقمي خلال الجو. أنتم أيها الأصدقاء، هل ترحبوا بالمكالمات أثناء الطيران أم لا؟ الإجابة عندكم.

اكيد الناس صاحية من النوم الحين، يعني خلاص بدأت يومها، بدأت مشاويرها، الذهاب الى اعمالها، صحيح؟ صحيح سالم؟ طيب ان شاء الله بكرة نحن نكمل الرحلة، بكرة يوم مميز، يوم الخميس كالعادة نحتفي بيوم الخميس وإياكم أيها الأصدقاء، فإن شاء الله وصولا إلى الباكر نتمنى أن تقضوا نهار سعيد مليء بالتوفيق مع من تحبون وفيما تنفذون من مهام في حياتكم. تقبلوا التحية، أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. برعاية الله وتوفيقه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة الصديقة. جلالة حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. واشنطن تشير إلى إحراز تقدم في مسار المحادثات مع طهران، وتأكيدات باستمرار جهود الوساطة للتوصل إلى حل دبلوماسي. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن المسار الجنوبي لمضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية. اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما ببحث تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة الحدود البرية. وهجوم صاروخي روسي يستهدف كييف، وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية. العناوين انتهت، إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: ظفار شاي ثاني
1: رحلة تشلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان. في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
4: والمثل الشعبي يقول
5: إيش يقول المثل؟
6: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
6: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان إذا سلم الرأس يكسب أمامه. المثل يدعو إلى السلامة والتأني. إذا بقى الإنسان بخير وصحة وعافية بإمكانه الحصول على كل شيء، وممكن إنه يحقق أهدافه. فسلامة النفس هي الأساس، فلا قيمة للمال ولا للجاه إذا فقد الإنسان صحته أو حياته. كل شيء ممكن يتعوض أو يستبدل إذا سلم الرأس. ويدعو المثل إلى التأني والتريث وأخذ الوقت الكافي في التفكير واتخاذ القرار للوصول للسلامة والأمان والبعد عن العجلة اللي تولد الندامة والخسارة.
1: يما
2: هان هان
1: يما
2: ايش
1: يما؟ السيارة اللي بعيد قدها قرنبع، ما عاد هي موجودة مع حد، واصحابي بيضحكون علي.
2: ما دام انها بتوديك وتجيبك صبر عليها حتى هي تلفرق.
1: يما تعبت، يما تعبت وانا اصبر. كل ما اريد شيء قولي لي صبر صبر صبر.
2: انت عادك الحين صغير، بكره بتكبر وتخلص دراستك وتجيب لنفسك كل اللي تتمناه. المهم انك تكون بصحة وعافية وعمرك طويل ورأسك يشم الهواء.
1: يا يما والله لك كلام مش حلو.
2: اذا طال الله بعمرك وسلم رأسك كل شيء يتحقق بإذن الله. والمثل الشعبي يقول
1: ايش يقول المثل؟
0: اذا سلم الرأس يكسب عمامه. تقول الحكاية اللي توضح المثل إذا سلم الرأس يكسب عمامه. كان في تاجر معروف يركب البحر ويعود محمل بالبضائع والهدايا، يعود سالم غانم. وفي أحد رحلاته هبت عاصفة شديدة، قلبت السفينة ولكنه تمسك بلوح خشبي حتى وصل إلى الشاطئ، وهو متعب ومزق الثياب وفاقد ماله وبضاعته، لكنه تحسس رأسه ما في شي كسور ولا في شي رضوض، مجرد جروح خفيفة. فقال الحمد لله سلم رأسي على المال ماشي حسوفية، الحمد لله الرأس سالم وبخير، فأكيد العمامة بتجي. مرت الأيام ورجع التاجر إلى عمله وسفره، ازدهرت تجارته وجمع أموال ضخمة، وصار عنده خبرة وتجربة في التعامل مع البحر، ودائما يذكر أولاده المال يعوض إذا سلم الرأس. إن سلامة الأمور تبدأ من سلامة الرأس أو الأصل. إذا كان رأس الأمور سليم وصحيح، فمن الطبيعي أن تسير الأمور الأخرى بشكل صحيح ومنظم. وإذا كان رأس الأمور متصدع وضعيف، فأكيد بتكون التبعات فاشلة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: يلا عاشر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

حياكم الله مستمعينا، نحييكم في هذه الإطلالة التي تتجدد برفقتكم في مساحة مسك النهار من 11 صباحا حتى 12 ظهرا. نقف مع مختلف مواضيع هذه الحلقة ونسعد دائما بهذا التواصل المستمر برفقتكم، ونسعد دائما أن نتشارك أفكارنا، تساؤلاتنا وأسلوب الحياة وكل هذه التفاصيل أكيد برفقتكم مستمعينا.

0: نسعد أن نرافقكم هذا المشوار مستمعين في مسك النهار الذي يأتيكم عبر الأثير الأكثر استماعاً إذاعة الشباب. نرافقكم إعداداً وتقديماً مريم البداعي طالب المحروقي، وهذه تحيات مخرجنا المنتصر بالله العامري. وفي أولى وقفاتنا في مسك النهار مسك الوطن، ولما يعني اخترنا اليوم في مسك الوطن اخترنا أن نقف عند معنى عميق في الرؤية السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، حين يضع الأسرة في موضعها الحقيقي، لا بوصفها مساحة خاصة داخل البيوت فقط، إنما بوصفها أصلا من أصول المجتمع العماني، وحصنا أول في بناء الإنسان وحماية الوعي وصناعة الأجيال.
1: إن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته. فقد تأسست عمان وترسخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها وبذلهم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها وإخلاصهم في إداء واجباتهم الوطنية وإعلائهم لمصالح الوطن على المصالح الشخصية.
0: فالوطن لا يبنى بالمشروعات والمؤسسات وحدها، إنما يبنى قبل ذلك داخل الأسرة، داخل البيت، حين يتشرب الأبناء قيمهم، يكبرون على احترام الأسرة والتمسك كذلك بالمجتمع وفهم هويتهم العمانية في زمن نقدر نقول أنه مفتوح وفي فضاء مفتوح على كل الثقافات وكل العالم. من هنا يأتي اهتمام جلالته بتربية الأبناء باعتبارهم اهتماما بمستقبل سلطنة عمان نفسها، لأن الابن الذي يعرف قيمه ويحمل وعيه يمتلك حصانته هو مواطن قادر على أن يحمي وطنه من الداخل قبل أن يخدمه في الميدان.
1: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع، هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ، ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب.
0: شبكات التواصل اليوم لم تعد مجرد أدوات للترفيه أو المعرفة، لكنها أصبحت بيئة مؤثرة في السلوك، اللغة، الذائقة، القيم وطريقة النظر إلى الذات والآخر. ولذلك فإن الرسالة السامية لا تدعو إلى الخوف من التقنية، فالتقنية وجدت أساساً لخدمة الإنسان، لكنها تذكرنا بأن الهاتف لا يجب أن يصبح مربياً بديلاً، وأن المنصة ينبغي أن تنازع الأسرة دورها في التوجيه، وأن الانفتاح على العالم يحتاج إلى وعي يحفظ الأصالة ولا يعزل الإنسان عن عصره. إن قوة المجتمع تبدأ من أسرة واعية لا تستقيل عن دورها، ومدرسة لا تكتفي بالتعليم، ومؤسسات ثقافية وتربوية وإعلامية تدرك أن حماية النشأ مسؤولية وطنية مشتركة. فحين نتحدث عن التربية، نحن لا نتحدث عن شأن عائلي محدود، لكن عن أمن اجتماعي وهوية وطنية وتماسك قيمي ومستقبل أجيال ستحمل عمان في فكرها، في سلوكها وفي اختياراتها. ومن هنا فإن اهتمام جلالته بالأسرة وتربية الأبناء هو توجيه وطني بالغ الدلالة، أن نحمي أبنائنا ما بعزلهم، لكن بالحصانة وما بالمنع وحده، بالوعي وما بالخوف من العالم، لكن بتربية تجعل أبنائنا يدخلوا هذا العالم وهم أكثر ثباتاً وأكثر فهماً وأكثر اعتزازاً بما هم عليه، لأن بناء الوطن يبدأ من الإنسان، وبناء الإنسان يبدأ من الأسرة.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نرحب أيضا بكل من انضم للاستماع لهذه المساحة، رافقتكم السلامة أينما كانت وجهاتكم. من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا نرافقكم هذه في مشوار هذه الساعة، ونسعد دائما أكيد بتواصلكم مع مساحة مسك النهار. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، أذكركم بالمشاركة في قناة إذاعة الشباب عبر منصة الواتساب ليصلكم كل ما هو جديد مرتبط بإذاعة الشباب، مواضيعنا أيضا، المحتوى المرئي الذي يبث أيضا عبر مختلف المنصات، يصلكم كل جديد عبر هذه القناة من خلال المشاركة. إذا ما كان عندكم أو ما عرفتوا كيف تشاركوا في القناة، فقط أرسلوا رسالة لرقم الواتساب الخاص بالإذاعة ويصلكم رابط المشاركة في حساب إذاعة أو في قناة إذاعة الشباب، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي هناك قارئ آلي أيضا يسهل عليكم المشاركة في القناة. وأيضا اللي حابين إنهم يشاركونا خلال هذا المشوار ممكن تشاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009، وممكن تشاركونا أيضا عن طريق الاتصال على الرقم 2469-8151. مريم، إيش عندنا اليوم موضوع؟ إيش التساؤل؟ إيش الشيء اللي ممكن نتناقش فيه اليوم في مسك النهار؟ اليوم بنتكلم عن الأسرة التفاوضية، مصطلح يمكن ما نستخدمه كثير، وإيش نقصد أساساً إحنا بالأسرة التفاوضية. بدوري في هذه المساحة نشرح هذا الجانب، نقترب أكثر ونحلل أيضاً إيش المقصود بالأسرة التفاوضية، كيف تغيرت أساساً السلطة داخل البيت. يمكن في كل بيت تقريباً في جملة دائماً تتكرر، زمان كنا نسمع الكلام من أول مرة، زمان ما كنا نقدر نسوي هذا الشيء، زمان كان بنظرة الطفل يجلس، ولا ما كنا نقدر نسوي الشيء لأنه لو كان مثلا ولي الأمر موجود. هذه الجملة ما تعبر فقط عن حنين لطريقة قديمة في التربية، لكنها تكشف اليوم تحول عميق في العلاقة بين الآباء وكذلك الأبناء. الأسرة اليوم لم تعد قائمة على الطاعة الصامتة وحدها، لكن اليوم أصبح الابن الابنة ربما يتلقوا التعليمات باعتبارها نهاية النقاش. لكن اليوم عندنا جيل جديد، جيل يسأل ليش المفروض وليش أسوي كذا، وعنده أسئلة كثيرة، كيف وإيش السبب اللي يخليني مثلا أوافق على هذا الرأي، كيف ممكن أن احنا نتفق. فأصبح اليوم هذا الجيل قابل للتفاوض، يعني أنت تستخدم التفاوض مع هذا الجيل بدلا من أنك تعطيه الأوامر. طبعا في كثير من الأشياء التي طرأت على هذا الجيل جعلت من هذا الجيل يطرح تساؤلاته، ويجعل من هذه الأسرة تتحول من أسرة تقليدية إلى أسرة تفاوضية. طبعا هذا التحول ما ضروري يكون يعني يخلي هيبة الأسرة تتراجع، لا بالعكس، لكن سلطة الوالدين في هذا الجانب لا زالت باقية. لكن كيف تمارس هذه السلطة، كيف تمارس هيبة الأسرة بطريقة مختلفة تتناسب مع هذا الجيل. في الأدبيات الاجتماعية الحديثة يشار إلى أن هذا التحول بوصف انتقالا من أسرة تقوم على الأوامر والطاعة إلى أسرة تدار فيها القواعد عبر النقاش، الشرح، التفاوض والاعتراف المتدرج بالاستقلالية للابناء. وتشير دراسات في علم الاجتماع أو اجتماع الأسرة إلى أن علاقات الآباء والأب بالأبناء المعاصرة تشهد تراجعا في السلطة الأبوية التقليدية لصالح علاقات أكثر تفاوضا واعترافا باستقلالية الطفل أو المراهق. فأنا أقول اليوم وأطرح تساؤل عليكم مستمعين، وأكيد أنتظر مشاركاتكم، أنتظر أيضا كيف نظرتكم لهذا الجانب من زاويتكم. إلى أي مدى تروا أن الحوار والتفاوض داخل الأسرة اليوم أصبح ضرورة
تربوية ولكن ما يعتبر تراجع لهيبة الوالدين داخل الأسرة. شاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009 أو عن طريق الاتصال، سمعونا أصواتكم على 24-69-8151.

مسك النهار، أهلا ومرحبا بكم مستمعين مكملين معكم هذا المشوار حتى 12 ظهرا. خلونا نشوف رسائلكم الصباحية. رسالة تقول من خالد سليمان العاصمي: تعلمت من تجاربي وعلاقاتي في الحياة الناس فيها بإذن الله الذي ينظر لك من علو ينسى نفسه وحقيقته، وقد يسيء لك دائما، وهو ذلك الشخص الذي منحته قيمة ومكانة أكبر من قيمته ومكانته، لأنك أنت من جعلته يقع في فخ الغرور والتعالي. شكرا لك على هذه الرسالة. وأيضا هناك رسالة أخرى، فاطمة المحروقي أم غيث: شكرا لك على هذه الرسالة، وننتظر أكيد مشاركتكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن هذه الرسائل وصلت من بداية البرنامج. أيضا سالم سليمان العاصمي: شكرا لك على مشاركتك معنا، فأنا طرحت تساؤل لكم مستمعينا فيما يتعلق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم حول الأسرة التفاوضية. إلى أي مدى تروا أن الحوار والتفاوض داخل الأسرة اليوم أصبح ضرورة تربوية؟ ستكون لنا أيضا وقفة مع الأستاذ يونس المعمري وهو باحث في علم الاجتماع، نقترب أكثر من مفهوم الأسرة التفاوضية، كيف نطبق أو كيف أو إيش هي المساحة اللي المفروض تكون فيها الحوار مع الأبناء. طبعا علم النفس التربوي يفرق بين أنماط متعددة من التربية. في الجمعية الأمريكية لعلم النفس توضح أن التربية المعتمدة على السلطة تميل إلى التشديد على الطاعة وكذلك تقليل الحوار، بينما التربية الحازمة الدافئة تشجع استقلالية الطفل مع وضع حدود واضحة لسلوكه. طبعا في كثير من الأشياء يمكن ما تنطبق على مجتمعاتنا، ما تنطبق مع قيمنا، مع هويتنا احنا. في احيانا تكون في سلطة، وهذه يعني لازمة في الأسرة، خاصة مع المراهقين مع فترة تغير كبيرة يمكن يشهدها اليوم شبابنا، لكن كيف فعليا اليوم احنا نقدر نتوافق مع أبنائنا في مسألة النقاش، وإيش المساحة أو الحدود اللي ممكن نناقش فيها أبنائنا، إيش الفرصة اللي المفروض أنه فعلا الشاب أو الابن يقدر يفتح فيها موضوع يناقش ليش هذا الأمر مرفوض وليش هذا الأمر غير مرفوض، ليش أنا المفروض ما أسوي كذا. يعني احنا زمان مثلا ما نقدر نقول لا، أو ما نقدر نقول ليش أنا المفروض أسوي كذا، ليش المفروض ما أطلع، ليش المفروض مثلا ما أسوي هذا الأمر، لأن مثلا والدي أو والدتي رفضوا هذا الجانب. اليوم أنت لازم تشرح لابنك أنت ليش رفضت، أو ليش ما تتفق مع هذه مع هذا الجانب أو هذا الموضوع. ويمكن الحساسية في هذا الجانب مرتبطة بكلمة تفاوض. يعني في بعض الأسر يمكن لما تسمع كلمة تفاوض تخاف من فكرة أنها تفقد السيطرة داخل البيت، وهذا الموضوع أحس أنه طبيعي، لأن بعض الأبناء لما يسمعوا يمكن كلمة حتى حوار يظنوا أن كل شيء قابل للأخذ والرد وقابل أن يناقش داخل الأسرة. لكن لما نركز على التربية الناضجة اللي تقع بين الطرفين الوالدين وكذلك الأبناء، طبعا احنا ما نتكلم عن السيطرة التي تخنق ولا ايضا الحرية اللي تكون بلا انضباط، هي علاقة يتعلم فيها الابن ان وجود رأيه لا يلغي مسؤولية والديه، ويتعلم فيه الوالدان ان فرض القاعدة دون تفسير قد يصنع طاعة مؤقتة لكنه لا يصنع قناعة داخلية. فمشاركاتكم مستمعينا على 7244-2009 أو عن طريق الاتصال على 2469-8151.

0: لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في مسك النهار وحديثنا حول الأسرة التفاوضية. عندنا اتصال نسمع رأي المتصل عبد الرحمن في هذا الجانب. صباحك خير.
1: بارك الله أستاذة مريم.
0: أهلا وسهلا. صباحك نور.
1: بارك الله فيك.
0: نسعد دائما أن احنا نسمع صوتك يعني كل صباح.
1: الله يكرمك، هذا من فوقك هذا وتشجيعك لنا نحن كمستمعين، نحن كشباب بعض الشيء التحقنا بمكفوفين وهكذا يعني.

0: في عالم يضج بالتكنولوجيا. فلا بد من الأبناء إذا يتفاوض مع مع مع, مع إذا لابد الآباء إذا يتفاوض مع أبنائهم تفاوض يناسب حجمهم يوضحوا لهم
1: طبعاً
0: صح والخطأ
1: مهم طبعاً.
0: استقلالية التفاوض لابد منها، لكن ما لا يتركوا مع استقلاليتهم الهوجاء يزعموا على أنه والله أصبح اليوم الطفل استقلالي وأصبح اليوم يعتمد على نفسه. نعم يعتمد على نفسه بالطريقة المثلى التي يبين لها الأب يبين له الأب أو الطفل أو البنت التي تبين لها الأم بين ما هو الصح وما هو الخطأ. أما أنا والله أقول ولدي لاش خلاص لابد أن يكون عصامي نعم يجعله يكون عصامي بطريقة التي تناسب حجمه حتى عندما يتقدم في السن يعرف ما له وما عليه.
1: نعم بالفعل يعني هناك توازن وحدود أيضا يجب أن تكون واضحة داخل الأسرة. سعدنا بهذه المشاركة أخ عبد الرحمن.
0: بارك الله فيك أستاذ مريم الله يعزك.
1: يعطيك العافية.
0: حياتي لأستاذ رويدة.
1: يصل إن شاء الله. كل الشكر لك. أبو ليان سعيد يقول منح المساحة لكل فرد للتعبير عن رأيه ومشاعره مع وضع قواعد واضحة للتعامل تضمن الاحترام المتبادل وتوازن توزع الأدوار والمسؤوليات بناء على التفاهم المشترك وكذلك التغيرات الحياتية للتعامل مع المشكلات اليومية والأزمات عبر استراتيجيات هادئة قائمة على فهم دوافع الطرف الآخر واحتياجاته لا فرض المواقف بالقوة، فإن استخدام لغة المخاطبة بضمير نحن بدلا من لغة فردية أنا وأنت تقلل هذه الفجوات وتعزز التقارب في الكيان الأسري. أسعدكم الله بما يطرح من مواضيع جميلة للحوار في برنامجكم الشيق. أسعد الله نهاركم وسائر المستمعين والمستمعات الكرام. شكرا أيضا على مشاركتك الرائعة في هذا الجانب، وفعلا يعني يمكن التوازن في هذا الموضوع وفهم الابن للحدود مع الوالدين وأيضا خلق هذا الحوار ولكن بوضع هذه القواعد والحدود. لكن مريم إيش المواضيع اللي تتوقع أنها ممكن تناقش داخل الأسرة؟ أحيانا تبدأ المواضيع بجوانب بسيطة، أن وقت مثلا استخدام الهاتف للطفل في البيت، أو يعني الطفل لما تمنعه من جهاز أو من جهازه أو من تليفونه أو من أي أداة يستخدمها بيقول لك ليش تمنعني؟ ما عندي شيء آخر أسويه، فأنا بجلس على الآيباد أو بجلس على التليفون. أنت لازم توضح له إيش اللي مضر له في استخدامه لهذه الأجهزة. أيضا مثلا واحدة من الجوانب طريقة اللبس، الخروج مع الأصدقاء، اختيار ربما التخصص، ترتيب الغرفة. ففي أشياء بسيطة يمكن نشوفها احنا عادية ولازم الطفل يفهمها أو الشاب نفسه أو المراهق يفهمها بديهيا، لكن هي محتاجة أيضا لنقاش ومحتاجة أيضا لهذه التفاصيل. احنا بنتوقف إن شاء الله خلال الدقائق القادمة برفقة ضيفنا الأستاذ يونس بن علي المعمري وهو باحث في علم الاجتماع، لي أيضا لنتحدث عن تفاصيل مرتبطة بهذا الجانب. وأذكركم أيضا بأرقام التواصل مع برنامج مسك النهار من خلال الواتساب وكذلك الاتصال على 7244209، وإذا حابين تسمعونا أصواتكم على 24698151.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. نرحب بضيفنا عبر الاتصال الأستاذ يونس بن علي المعمري، باحث في علم الاجتماع، للحديث عن الأسرة التفاوضية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ يونس.
1: أهلا وسهلا بك الأستاذة مريم وبالسادة المستمعين جميعا، حياكم الله.
0: حياك الله. طبعا أنا يعني خذيت كذا المستمعين في بعض التفاصيل المرتبطة بالأسرة التفاوضية، ولكن أود من خلالك أن نقترب ونعرف ما نقصده بالأسرة التفاوضية.
1: حياكم الله جميعا. وبطبيعة الحال شوفي، يعني على مسار التاريخ البشري كامل والمجتمعات البشرية بطبيعة الحال الأسر كانت تختلف طبيعتها، تختلف أشكالها، تختلف أنواعها، حتى تختلف عددها يعني بين الفترة الأخرى، بين الجغرافية والأخرى، بين الزمن وآخر. فيعني كانت الأسرة مثل ما نعرف إحنا، كانت الأسرة الممتدة، كان في أسرة مثلا فيها زوج ومجموعة زوجات، أحيانا يكون يعني في بعض المجتمعات يكون في زوجة ومجموعة أزواج، يعني العلاقات مختلفة والصور مختلفة للأسر. وأحيانا يعني يعني يطرأ على المجتمع البشري أن تكون هنالك مثلا أسر جديدة أو أنواع جديدة من الأسر لم تكن موجودة، وهذا يعتمد على التغيرات الاجتماعية في كل مجتمع من المجتمعات. الأسرة التفاوضية بطبيعة الحال قد يكون هنالك مجموعة من المفاهيم، من التعريفات لهذه الأسرة، وقد يكون كل إنسان يعني أو كل فرع من فروع المجتمع يعرف هذه الأسرة بطريقته يعني المختلفة. قد يكون، ما أدري يعني إذا كان هذا هو المفهوم اللي ممكن إحنا نتكلم عنه، ولكن إنه يعني الأسرة التفاوضية قد يكون معناها في بعض الشروحات وبعض المفاهيم هذه إنه يكون في تفاوض في الأسرة في قضية الأدوار، أدوار الأسرة والتفاعلات فيما بين الأسرة، من الذي يقوم بهذا الدور؟ لأنه مثل ما نعرف أنه الأسرة الأب له دور، الأم لها دور، الأولاد لهم دور، الأعمام، الأخوال، كل واحد له دور معين في هذه الأسرة. الآن قد يكون هناك تفاوض بحسب التغيرات الاجتماعية، من يقوم بهذا الدور؟ إنه والله مثلا دور معين، مثلا قضية التسوق، هذا الدور كان مثلا حق الأب، الآن صار في تفاوض بين الأسرة إنه لا والله الأم ممكن تقوم بهذا الدور، أو الأخ يقوم بهذا الدور، أو شيء من هذا القبيل. فهذا مفهوم من المفاهيم اللي ممكن إحنا نتكلم عنها، أو أي مفهوم آخر يكون موجود معكم.
0: نعم، يعني أيضا واحدة من الجوانب اللي ركزنا عليها ويمكن من خلال ما قدمناه خلال الفترة الماضية في المساحة، أن كيف يتم خلق نقاش بين الأب والأبناء، الأب والأبناء أو الوالدين والأبناء، ويكون هناك حوار بينهم في يمكن أبسط الأشياء. احنا نعرف أن هذا الجيل ربما يعني تغير بشكل كبير، أنت ما تقدر تقول له لا إذا ما توضح له ليش لا، أو بيسأل ليش وإيش السبب اللي يخليني ما أسوي هذا الشيء، ليش ما أطلع مثلا مع أصدقائي، ليش ما أستخدم واحد واثنين وثلاثة. فهل هذا يعتبر أيضا خلينا نقول تحول طبيعي في مسار المجتمع، أو أنه خلينا نقول أن السلطة الأسرية التقليدية لم تعد قادرة على العمل ربما بالأدوات نفسها داخل البيت مع كل هذه التغيرات اللي يطرأ على هذا الجيل؟
1: طيب خلينا نبدأ إحنا بمسألة النقاش والحوار داخل الأسرة. طبعا إحنا ندرك تماما أن قضية التواصل والحوار والنقاش سواء في الأسرة أو في أي كيان اجتماعي آخر هو من أهم الأشياء التي تجعل هذا الكيان يستمر
0: فعلا،
1: وهذا الكيان يعيش ويكمل، لأنه النقاش والحوار هو الذي يفتح هذه الأبواب وينقل الأفكار، ينقل المشاعر بين الأشخاص. فلو جينا إحنا مثلاً وأغلقنا هذه القنوات، قنوات التواصل، قنوات الحوار، قنوات النقاش، سواء بين الوالدين بين أنفسهم أو الوالدين والأولاد أو بين الأولاد بين أنفسهم كذلك، فهذا الغلق سيتسبب بكثير من المشاكل. شوف مثلاً أقرب مثال يمكن يسمعون المشاهدين أو شيء من هذا القبيل، إحنا نعرف أن الدماء تجري في العروق بشكل ثابت، لكن لو لا سمح الله صارت جلطة معينة في واحد من العروق، هذه الجلطة هي عبارة عن انغلاق لهذا الشريان، هذا الانغلاق لهذا الشريان يمنع الدم من المسير، معناه أنه هذا الجسد قد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الوفاة. نفس الشيء بالضبط إحنا إذا قلنا قنوات التواصل والنقاش داخل الأسرة، إذا أغلقت قنوات التناقش يعني التواصل والنقاش داخل الأسرة قد تتسبب بجلطة أسرية، هذه الجلطة الأسرية قد تتسبب بتفتت هذه الأسرة. فالمسألة مسألة جدا مهمة، مثل ما ذكرته. الآن نحن في مسألة شبكات التواصل الاجتماعي والعصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي. للأسف هذه الأدوات كأنها أصبحت هي القناة الموجودة لأفراد العائلة ليتناقشوا. الحين ممكن واحد يتناقش مع أداة الذكاء الاصطناعي مثلا شات جي بي تي أو أي عنصر من عناصر الذكاء الاجتماعي ويروح يسأله ويناقشه ويخبره عن مشاعره ويخبره عن مشاكله وكيف أنا ممكن أعالج المشاكل إلى آخره، ولا يتجه نحو إخوته أو نحو والديه. وكذلك الوالدين يمكن يعني كل واحد يروح لأداة الذكاء الاجتماعي ويناقشها ويسأل عنها وحتى يمكن يفضفض. تخيل يعني وصلوا يعني في بعض المجتمعات أو بعض الناس وصلوا إلى مرحلة الفضفضة، ووصلوا إلى مرحلة بناء علاقة عاطفية بينه وبين الذكاء الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي عذرا، أو علاقة عاطفية وحتى علاقة يعني علاقة كذا اجتماعية. يعني وصلت إلى المرحلة في بعض الناس في بعض الصفحات للأسف اللي يسموها متقدمة وهي أصلا متخلفة اجتماعيا، أنهم حتى ممكن يتزوج من روبوت في ذكاء اصطناعي. الآن الذكاء الاصطناعي والعصر الرقمي هذا وجه هذه الأسر ووجه هذه العلاقات للأسف إلى ناحية خطيرة يحتاج أن احنا يعني نكون منتبهين لها ونتدارك الوضع قبل الانزلاق. يعني
0: نعم، إيش اللي يخلي اليوم أبناء هذا الجيل عندهم القدرة الأكثر على النقاش الاعتراض؟ يمكن يعني لما يعني احنا دائما نسمع أول لو بنظرة أول مثلا الوالد ما كان يقدر يقول لنا شيء، لكن اليوم يمكن أنا ذكرت لك أن اليوم لا، الجيل الجديد يعترض ويناقش ويفرض رأيه في بعض الأحيان. إيش اللي يخلي عندهم هذه القدرة مقارنة يعني بأجيال سابقة؟ وهذا التحول هل دليل وعي ولا نتيجة ربما لفائض المعلومات أو نتيجة لكل هذا الفضاء المفتوح اللي يتأثر به أجيالنا اليوم؟
1: ممتاز. هذا التغير تغير واضح وتغير معلوم مثل ما ذكرتي، وإحنا نلاحظ هذا التغير. إيش اللي يصير أستاذة مريم والمستمعين الكرام؟ إنه إحنا كل إنسان لديه منظومة قيم، إحنا نسميها منظومة قيم أو مصفوفة قيم، تمام؟ يتربى عليها، يتنشى عليها، ومن خلال هذا التنشؤ يعني السلوك هذا يعني سلوكنا يعني ينبثق بناء على هذا القيم. الآن إحنا عندما كنا مثلا أطفال والأجيال السابقة كانت مثلا قيم قيمة الاحترام، قيمة الإنصاف، قيمة كذا، وما ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا وشيء من هذا القبيل. فكانت هذه المنظومة وهذه المصفوفة موجودة في أذهاننا فنطبقها عيانا في في في في حياتنا الاجتماعية مع الوالدين، مع كبار السن، مع إلى آخره. فالسوفت وير اللي موجودة في أذهاننا سابقا كان موجود فيها هذه القيم، هذه الصورة من القيم. الآن مع التغير الاجتماعي، مع الشبكات التواصل الاجتماعي، مع وسائل الإعلام، مع يعني اللي موجود مثلا المنتج الدرامي والأفلام وغيره والأشياء اللي يشوفوها الأولاد مثلا في شبكات التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون وغيره، هذه كلها أثرت في ماذا؟ في تغيير مصفوفة القيم اللي موجودة في أذهانهم. لذلك الآن يعني مسألة لما تنقول والله من احترام الكبير أنه أنت تسمع له، أو أنه حتى أنت أصلا تفهم إيش هو يريد من دون ما يقول مثلا، لكن الآن هذا ليس من يعني الآن هذه مصفوفة القيم ليست موجودة في أذهانهم لأنها لم تنقل عبر الأجيال. للأسف صار في خلل في نقل هذه القيم من الآباء إلى الأبناء. هذا الخلل من الذي دخل فيه؟ دخل فيه شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وحتى المشاهير وغيره مثل ما يسموهم الترندات وهالسوالف هذه. فهذه للأسف تؤثر في تغيير هذه القيم، هذه المصفوفة في أذهان الأبناء، ولذلك جاءت بقيم أخرى، قيم السؤال، قيم النقاش، قيم طرح الرأي، قيم أنه أنا عندي أشياء من هذا القبيل، أنه لابد أن رأيي ينسمع، شيء من هذا القبيل. فهذه هي القيم ومصفوفة القيم اللي موجودة الآن في أذهانهم، التي تسربت إلى أذهانهم، وبهذه الطريقة تغيرت سلوك من الأجيال الكبيرة إلى الأجيال الصغيرة.
0: إيش أثر ذلك اليوم على وظيفة الأسرة الأساسية في التنشئة الاجتماعية؟
1: والله من الآثار أنه الآباء الآن أصبحوا يواجهون بعض المشكلات الاجتماعية، لأنه الآن هذا الوضع اللي هم فيه حاليا لم يكن موجودا سابقا. فالآباء الآن مثل ما ذكرت يواجهون بعض المشكلات إنه في كيفية التعامل مع هؤلاء الأبناء. الآباء يريدون مثلا ما نقول إنه فرض آرائهم، ولكن يريدوا إن رأيهم يمشي، لأنهم مثلا يعني يشوفون نفسهم مثلا الأكثر تعقلا، الأكثر خبرة، مروا بهذه التجارب سابقا، ويعرفوا ويعرف إن هذا خطأ ويعرف إن هذا صح. إنزين، فيريد إنه مثلاً يعني أن هذا الرأي يمشي أو إنه يتطبق على أرض الواقع، فيصطدم بوجهة نظر أخرى أو وجهات نظر أخرى أو بموجات أخرى من الآراء من الأبناء. فهذه الحالة أو هذه الوضعية لم تكن موجودة سابقاً. فهذه عندما لم تكن موجودة سابقاً، الآن أيضاً الآباء يحتاجون إلى تعلم مهارات جديدة في كيفية التعامل مع الأبناء. مثل ما قلنا إحنا مهارات الآن تقول الأسرة التفاوضية أو مهارات التفاوض. سابقا يمكن الناس اللي كانوا في يعني الادارات العليا في الشركات وغيره كذا يحتاجوا الى مهارات التفاوض اساسا مثلا يدخلوا في السوق يحصلوا مثلا مشاريع او شيء من هذا القبيل. الان ليست فقط الشركات والمؤسسات اللي تحتاج الى هذا، انما حتى الاسره في الداخل تحتاج الى المهارات التفاوضيه فيما بينها حتى يصلوا الى مرحله جيده. فاذا هذا التغير استاذه مريم استاذه المستمعين الكرام يسبب بعض الاشكاليات الاجتماعيه التي تحتاج الى علاج والى يعني الى مهارات جديده لم يكن الوالدين يمكن يعني عندهم او يمتلكونها يعني.
0: نعم، كيف نقدر نميز يعني داخل الاسره بين النقاش اللي يدل على نضج ربما هذا المراهق، هذا الشاب، هذا الابن وتكون شخصيته، والنقاش اللي ربما يتحول إلى عناد، مساومة لكسر قاعدة معينة داخل البيت؟
1: محتاج، هذا سؤال ممتاز أستاذة مريم، اللي هي إحنا ممكن نسميها مؤشرات النقاش الجيد. ما هي مؤشرات النقاش الجيد؟ كيف نعرف أن هذا النقاش جيد ولا ما جيد؟ إنزين، النقاش الجيد بطبيعة الحال له مجموعة مؤشرات. المؤشر الأول هو مسألة الصوت. عندما يكون الصوت هادي، الصوت كذا، الصوت يعني كذا، دائما الصوت الهادي يدل على النقاش المحترم، يدل على أن هذا النقاش جيد. واضح هذه النقطة. النقطة الثانية كذلك الاحترام، الاحترام المتبادل بين المتناقشين، بين الآباء من ناحية، بين الأولاد من ناحية أخرى أيضا، احترام الآراء، احترام وجهات النظر، احترام المشاعر كذلك. فعندما يكون هذا الاحترام موجود إذن هذا النقاش جيد. إذن الصوت، الاحترام، كذلك نفس الشيء أنه يكون في هدف مشترك. الهدف المشترك من هذا النقاش ليس أني أنا أكثر الطرف الآخر أو أني أنا أحط نفسي أني أنا الفائز أو أنا المنتصر في هذا النقاش، لا. النقاش الجيد هو النقاش الذي يريد أن يصل إلى هدف معين، إنه إحنا نعالج هذه المشكلة أو نخرج مثلا برأي معين أو بقرار معين. فإذا هذا أيضا من مؤشرات النقاش الجيد. النقاش الجيد أيضا يعني لا تحتدم فيه المشاعر، زين، المشاعر تكون مثلا ثابتة وغيره وكذا، وإنه في النهاية الأطراف جميعها تحترم بعضها البعض. فهذه ثلاث مؤشرات رئيسية يبدو لي إنه نعرف أن هذا النقاش جيد ولا النقاش غير جيد. أيضا نفس الشيء في مسألة مهمة جدا، مؤشر آخر، إنه حرية التعبير عن الرأي أو حرية النقاش، بمثل يعني إذا كان مثلا طرفين في هذا النقاش، لابد أن الطرفين لهم حرية التعبير. ما بس أنا كأب أتكلم مثلا وأولادي خلاص سكتوا ما لكم دخل، ما حد يتكلم، أنا كلمتي اللي أتكلم، هذا ليس نقاشا. هذا يعني ممكن يكون أي شيء آخر إلا أن يكون نقاشا. فمسألة أنه أيضا
0: إلا أن يكون نقاشا.
1: بالضبط، كل شيء إلا أن يكون نقاش، هذا عبارة عن أي شيء آخر. فالمسألة أنه أتوقع أن هذه أربع مؤشرات رئيسية في أننا أعرف أن هذا النقاش داخل البيت نقاش جيد أو غير جيد، وممكن بناء عليه أنه إحنا نستمر في هذا النقاش أو نوقفه يعني.
0: نعم، جميل جدا حقيقة الحديث برفقتك أستاذ يونس متري في هذا الجانب، وسعدنا أيضا هذا التواصل برفقتك.
1: أحسنتي أستاذة مريم، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، شكرا جزيلا لجميع العاملين معكم في البرنامج، ونسأل الله التوفيق والتيسير. وأنا أيضا أسعد دائما بأن يكون معكم لأن أسئلتكم أيضا أسئلة جدا جميلة وتفتح النقاش بشكل رائع. بارك الله فيكم.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا برفقة الأستاذ يونس بن علي المعمري، باحث في علم الاجتماع، والحديث عن الأسرة التفاوضية.

مسك النهار لا زال مستمر معكم مستمعينا، نحيي كل من انضم للاستماع لهذه المساحة الممتدة إلى 12 ظهرا إن شاء الله. وحديثنا اليوم عن الأسرة التفاوضية، وكيف أن كيف أيضا لا زالت الأسرة متمسكة، أو كيف تغيرت السلطة داخل البيت. في رسالة تقول: بعض الناس لا يعانون من ضعف اتخاذ القرار بقدر ما يعانون من محاكمة داخلية لا تنتهي بعد كل قرار. يختارون ثم يعودون يسألون أنفسهم: هل أخطأت؟ هل كان هناك خيار أفضل؟ لا بحثا عن فهم جديد بل هربا من الندم. المشكلة ليست دائما في القرار بل في عقل لا يسمح لأي اختيار أن يصبح ماضيا. فالنضج ليس أن تضمن القرار المثالي. شكرا لك الأخ سليمان بن سعيد العاصمي. أيضا واحدة من التفاصيل المرتبطة بالأسرة لما نتكلم خاصة داخل المجتمع العماني، يكتسب هذا الموضوع أيضا يعني اهتمام كبير، لأن الأسرة في عمان ما مجرد علاقة بين الابن والأب والوالدين، لكنها هي امتداد أوسع لقيمنا: الاحترام، البر، صلة الرحم، السمعة، المسؤولية. فرؤية عمان 2040 أيضا تضع محور الإنسان والمجتمع بين وأهمية الهوية العمانية، التماسك الاجتماعي، تمكين الأطفال والشباب والفئات المختلفة داخل المجتمع. هذه كلها تفاصيل يعني تخلينا فعلا اليوم ننظر لهذا الجانب، إلى الجانب أن تكون فيه قواعد حدود داخل الأسرة، وكذلك قابلية أن تكون أو يكون هناك حوار بين الوالدين والأبناء. فإيش اللي لك وإيش اللي عليك في الأسرة التفاوضية، عشان يعني فعلا تخلق أسرة تفاوضية بحدودها، بإمكانياتها وقدرتها على التواصل مع الأبناء.

0: إيش لك وإيش عليك في الأسرة التفاوضية لك إنك تسمع أبنائك حتى تفهم طريقة تفكيرهم وما تتنازل عن دورك كأب أو أم لك إنك تفتح مساحة للحوار داخل البيت حتى ما تكون العلاقة قائمة على الخوف أو الصمت لكن على الثقة وكذلك الوضوح لك إنك تشرح القاعدة ما تفرضها فقط لأن الإبن بس يفهم السبب يكون أقرب للالتزام من القناعة وكذلك أيضا إنه يلتزم بالجانب اللي أنت فرضت عليه لكنك تجعل النقاش وسيلة لتعليم الأبناء كيف يختاروا كيف يحترموا الحدود وكيف يتحملوا أيضا نتائج قراراتهم ولك أنك تراجع بعض القواعد إذا تغيرت المرحلة العمرية للأبناء لأن ما ربما ما يناسب الطفل وما يناسب دائما المراهق فكلاهما يختلف في فرض ربما بعض القواعد لكن إيش اللي عليك؟ عليك أنك تفرق بين الحوار والتساهل وإيش اللي ممكن أنك أنت تسمع له من خلال أبنائك وتوافق عليه وأيضا أنك تحدد إيش اللي يدخل في دائرة التفاوض مثل الاحترام، الصدق، السلامة، المسؤولية وصلة الرحم عليك أنك تنتبه من أن يتحول النقاش إلى مساومة يومية يتعلم فيها الإبن أن الإلحاح والضغط يكفوا أنهم يكسروا هذه القواعد داخل الأسرة عليك أيضا أن تكون ثابت ربما في قراراتك في فرضها لأن أحيانا لما يشعر الإبن أن هناك تذبذب بين الرفض والقبول يربك هذا الأبناء وكذلك يضعف معنى الحدود داخل البيت وأخيرا عليك أنك تتفق مع الطرف الآخر في التربية لأن الاختلاف بين الأم والأب أمام الأبناء قد يحول ربما هذا التفاوض من حوار تربوي إلى ثغرة ربما يستغلها الأبناء
1: مسك النهار وطن الوطن مسك الحياة الحياة تصنع المودة المودة يعيشها حامل المسك الإنسان مسك النهار
0: في مسك الختام اليوم نتكلم عن أغنية سررت في العمر مرة بعض الحب لا يكتب لأنه له لا يكتب له أن يكتمل لكن بعضه يكتب له أن يخلد مرة على هيئة قصيدة ومرة على هيئة لحن ومرة على هيئة أغنية فخلونا نستمع ونعرف عن واحدة من أرق القصائد التي شرحت معنى الحب بعد الغياب وتأملوا كيف يستطيع اليوم الفن أن يحول الألم إلى جمال يبقى أثره عبر الزمن تقول الحكاية أن خليل مطران وقع في غرام شابة أثناء تجوله في حديقة في القاهرة لكن الفرح في حياة الشعراء الرومانسيين غالبا ما يكون قصير فقد أصيبت المحبوبة بمرض السل تارك مطران يصارع لوعة الفراق وحده من رحم الفاجعة كتب مطران أبياتا ساحرة مؤثرة يصف فيها كيف كانت حبيبته سر سروره ومحرك إبداعه قبل رحيلها فيقول سررت في العمر مرة وكنت أنت المسرة كانت حياتي روضا وكنت في الروض نظرة وكان غصنا شبابي وكنت في الغصن زهرة

لم تقف مأساة مطران عند حدود ديوانه الشعري، فبعد أعوام التقط خيوطها المبدع الكبير حنا برادعي الذي عرف فيما بعد باسم حليم الرومي، فلحن القصيدة واختار تأديتها بصوت ألحاني الحزين ليجعل من حكاية مطران أغنية تختصر حكاية الفقد والحنين. ويقول أيضا في هذه الأغنية: وكان طيبك يردي إلى ثنايا عطرة، وكنت للروح روحا وكنت للعين قرة، فقد كان هذا ولكن مضى وأخلف حسرة.

ولعل أكثر ما يمنح هذه القصيدة صدقها وتأثيرها أنها لم تكن مجرد تجربة شعرية، لكنها كانت خلاصة حب ظل حيا في قلب مطران حتى آخر أيامه، فقد بقي الشاعر عازبا ولم يتزوج قط، وفاء لمحبوبته التي غيبها الموت مبكرا، لتظل حاضرة في وجدانه خالدة في واحدة من أجمل قصائد الحب والرثاء في الأدب العربي، فبت لا شيء إلا حالين ذكرى وعبرة.

ونختم حلقتنا لهذا اليوم بعد هذه القصيدة وهذه الأغنية التي لازالت حقيقة تمس قلوب الكثير يعني بعد أكثر من قرن، لأنها دائما تذكرنا هكذا بالحب الحقيقي اللي ربما ما ينتهي بالغياب لكن أحيانا يبدأ من الغياب. هذا ختام حلقة اليوم من برنامج مسك النهار، تقبلوا تحيات فريق العمل مريم البداعي طالب المحروقي، وهذه تحيات مخرجنا المنتصر بالله العامري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

الواحد ظهراً في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتسنى التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في حدوث ذلك قريبا. من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق حال حدوثه سيتيح المجال للتحرك نحو تهدئة أكبر للوضع في النزاع الأمريكي مع إيران. من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن الجهود تركز على العودة للمسار الدبلوماسي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة على الطريق الساحلي بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد إعلان مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جهتها، قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إنهم متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار والاستهدافات في القطاع والانسحاب من غزة. كما أدانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبرت أن الموقف يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحملت إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بقيام المستوطنين بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل فلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، إضافة إلى تدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما جنوب نابلس. وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وتخريب البنية الأساسية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. هذا وقد عاد التعثر في مواجهة اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة نتيجة الرفض الإسرائيلي، مع استمرار التصعيد العسكري الذي يطال الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال، وقد وصفته وزارة الصحة الفلسطينية بأنه الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام. انتهت في العاصمة الإيطالية روما محادثات اليوم الأول من الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمناقشة عدة موضوعات، منها الالتزام بوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية وترسيم الحدود البرية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على التزام بيروت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتأمين عودة النازحين. وذكرت مصادر لبنانية أن النقاش بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية التي من المفترض إقامتها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن المباحثات ستستمر 3 أيام.
قالت الأمم المتحدة إن 5 منظمات دولية معنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعماً لعملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن المنظمات قدمت مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التواصل مع جميع الأطراف، وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات. وقابل ذلك تكثيف روسيا لهجماتها على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل والمسيرات، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباح اليوم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من الشباب أو الخريف من قلب محافظة ظفار. نواصل معاكم رحلتنا في هذا الموسم الاستثنائي وناخذكم بين جمال الطبيعة وروعة الفعاليات والقصص اللي تصنع تجربة مختلفة للزائر في موسم الخريف. في كل حلقة نلتقي بأشخاص ومؤسسات وأيضا رواد أعمال يسهموا في نجاح هذا الموسم. اليوم بنفتح إن شاء الله ثلاثة محاور مختلفة، بنتكلم عن التسويق لموسم خريف ظفار، ناخذكم إلى أجواء المخيم السنوي في جبل أشور المخيم الكشفي، ونختتم بإذن الله تعالى في عالم صناعة المحتوى ودور المؤثرين في إبراز جمال سلطنة عمان. نرحب فيكم مستمعينا، وأيضا ما تبخلوا علينا بمشاركاتكم ويانا والقريب يقرب في استوديو جبل أتين. أهلا وسهلا فيك، نحب نسمع آراءكم وانطباعاتكم سواء كنتوا يعني من سلطنة عمان من كافة المحافظات والولايات أو الزوار من دول الخليج والدول العربية. موقعنا ما يضيع أبدا في جبل أتين، بتشوفوا مبنى كبير زجاجي جميل يرفرف عليه عالم سلطنة عمان الغالية، فتحلوا أهلا وسهلا من غير شك. اللي يسمعنا حلو أيضا يتواصل ويانا عبر الاتصال على الهاتف، بعدني أنا ترى ما حضته، 9857-0573 9857-0573، وأيضا الواتساب مفتوح لكم على 72-44-2009. ومرحبا بالجميع، هذه تحيات فريق العمل. البرنامج يأتيكم بالتعاون مع بلدية الظفار في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد البداعي، في المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم الفارسي والمهندس سالم العرفاتي، أما في هندسة النقل الخارجي المهندسين يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي، المحتوى المرئي المهلب العمري وحمد الفرعي، أما الإخراج برؤية لي عبد الرحمن الجابري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: تحياتنا لكم مستمعينا، ونمسي بالخير على كل اللي تابعنا في هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية. يمكن الزائر للمحافظة يعني خلينا نقول أحيانا ما بيشوف الضباب والرذاذ في المدينة، لكن لا تتسرعوا، شوي شوية بس طلعوا على جبل أتين، المنظر يختلف 180 درجة 360 درجة أنا أتصور، لأنه بالفعل هنا بتشوفوا الطبيعة الجميلة الخلابة. لأن إحنا الحين بعد وقتنا ظهر، فالشمس أحيانا تكون طالعة في المدينة، لكن متى ما تنزل شوية الشمس على فترة العصاري الجو ولا أروع، الهواء نسناسي، وأحيانا الضباب ينزل فترة المغرب أو الرذاذ في المدينة فيتغير الجو سبحان الله تماما. شوفوا الحين وإحنا جايين في الطريق، هو شوي بيني وبينكم الطريق بالنسبة لنا بعيد، يعني خالد للحين عالق في الزحمة، إن شاء الله يوصل بالسلامة. يعني بالنسبة لنا بعيد، لأن مقر سكننا إحنا ساكنين في طاقة، ولما نجي لأتين فتقريبا مسافة ساعة وزيادة أحيانا تكون، وفي العودة كذلك، لكن كلها لأجل عيونكم كل المسافات أكيد تقصر وتهون. لكن وإحنا جايين أيضا يعني كل التعب يروح لما نشوف فرحة العوائل وهي جالسة مع أطفالها مستنسين في هذه الأجواء الجميلة، يغيروا جو بالفعل، أنه يغيروا جو وسط هذه الطبيعة اللي فيها راحة للعين، فيها كذا بعد جميل، أفق رائع، كل الخضار بكل درجاته حاضر هنا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى تعاون أيضا رجال شرطة عمان السلطانية بالنسبة للناس اللي تضيع دربها أحيانا، فدائما هم على أهبة الاستعداد. وما ننسى أيضا كل الجهود التي تقوم بها هيئة الدفاع المدني، بلدية ظفار، حماية المستهلك، الكل يتكاتف حتى يعني يقدم هذه الصورة النموذجية للزائر. ما ننسى أيضا الجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام، سواء الإعلام المرئي أو المسموع في السوشيال ميديا كذلك والمقروء، حتى ننقل لكم كل هذا الجمال في موسم بالفعل استثنائي. أهلا وسهلا بالجميع، بإمكانكم زيارة موقع خريف ظفار على مواقع التواصل الاجتماعي، تشوفوا كل جديد وكل الفعاليات أول بأول، مواعيد عرضها حتى تختاروا اللي يناسبكم بإذن الله. اليوم عندنا ضيوف في الاستوديو، مثل ما ذكرت في البداية عندنا بيكون لقاء بنتكلم عن التسويق الإعلامي والتسويق في السوشيال ميديا بشكل عام، إن شاء الله بيجي نظيف. واليوم أنا جدا سعيدة باستضافة أخواتي القائدتين، القائدة جميعة بنت يعقوب السناني والقائدة شيخة بنت محمد الزجالي من المخيم الإرشادي 25 عام. هذا المخيم رقم 25 ما شاء الله بجبل أشور، متعودين هذا المخيم يستضيف المخيم الإرشادي والمخيم كذلك الكشفي. أهلا وسهلا فيكم، كوني مستعدة. أهلا وسهلا أختي جميعة، كيف حالك؟
1: الحمد لله، حياكم الله أختي ندى، وسعيدة إن أكون موجودة معكم اليوم، والسعادة أن نلتقي في إذاعة الشباب في هذه الأجواء الخريفية الجميلة، وإحنا مشاركين بكل فخر في المخيم الإرشادي 25 للمرشدات والمتقدمات.
0: أهلا وسهلا فيك أختي شيخة، مرحبا ونورتينا أيضا في الاستديو، وايد شوقتيني لبس المرشدات. والله أنا ما لحقت على القادة، أنا كان لبسي رمادي وش كثر شارات كنت أحط، ما في شارة ما معلقتها. أهلا وسهلا فيك،
1: يعني إحنا الأسعد يعني بحضورنا، وتشرفني أكثر إن شفنا الصراحة.
0: حبيبتي تسلمي، شرف لي خواتي،
1: يعني يعتبر هذا واجب وطني، العمل التطوعي وفي الحركة الإرشادية هو عامل يعني في النهاية هو عامل يعني نقول نحن وطني تطوعي لتنمية بناتنا المرشدات والوقوف عليهم في جوانب كثيرة.
0: جميل جدا، خبرونا عن المخيم، كم عدد المشاركين اللي موجودين فيه ومن متى بديتوا؟
1: طبعا المخيم يتكون من 300 مشاركة بين المرشدات والمتقدمات، كذلك القائدات، وأيضا اللجان اللوجستية. هذا العدد الرائع لما يكون موجود بهذه العدد وهذا الافتخار على أرض ظفار، فتأكدي بأن هناك الأهداف سامية. وهذا الجمع بالنسبة للمخيم هو طبعا من 1 أغسطس إلى 8 أغسطس إن شاء الله، يعني باقي يومين
0: وإحنا
1: نريد نخلوه مدة أطول، ولكن هذه الفترة المحددة.
0: من اللي يبتدي، أول المخيم الإرشادي ولا الكشفي؟
2: في هذه الفترة في العادة يعني على حسب التنسيق، لكن هذه السنة إن شاء الله بدأ الحركة الإرشادية قبل المخيمات الكشفية والإرشادية. انطلقنا نحن كمخيم إرشادي 25 للمرشدات، طبعا في الكثير من المشاركة، وانت اعلم استاذة ندلان شقلتي كنت واحدة من ضمن القائمة في المرشدات. طبعا جميع المحافظات لله الحمد من مسندم الى ظفار، ومثل ما قالت الاستاذة جميعة القائدة جميعة 300 مشاركة بين قائدات ومرشدات.
0: يعني هذا الجمع كلهم من عمان، كلهم من
2: هذه المرة فقط لعمان فقط.
0: لأن عادة يكون في استضافة للوطن العربي دول الخليج كذلك.
1: بس حاليا هو محلي، وحاليا على مستوى سلطنتنا الحبيبة، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها نحن في هذا المخيم، فحقيقة لقاء جدا رائع.
0: القائدة جميعا لما ذكرتي اللجنة اللوجستية أنا ضحكت كذا من داخلي.
1: هم الجندي القوي تراهم، إحنا ما نستغني عنهم أبدا.
0: تذكرت يعني الجدول اللي يكون عندنا، أنا تعرفي قبل كم سنة يمكن أقول لك 33 سنة، يمكن قبل 33 سنة في المخيم كان مؤقت معمول على فكرة، كانوا يستخدموا سكن المعلمات في السعادة قديم، المكان كان ما في شيء، يعني كأن احنا في آخر صلالة حاطين مقارنة باليوم. السعادة ما تشوفي فيها أرض فاضية تبارك الله، فكنا هناك وكان في جدول، يعني اللوجستي ترى ما في ناس خاصين في اللوجستي أيام ما كنا احنا في كطالبات. أنا أتكلم مش قادة
2: أنت تتكلمي أستاذ في لبس وصاير تتكلمي عنه أستاذ ندى، أنت تتكلمي عن الزيارات الصباحية وجداولكم أنتو كمخيمات فرعية، لكن أستاذ جماعة كان تتكلم عن اللجان اللوجستية اللي تدير المخيم وتعد البرامج.
0: لا أنا رحت
2: من دعم
0: أنا على طول
2: أنت رحت كمرشدة
0: رحت على الصعوبة.
1: لأنه شكلك معانا
2: والله محتاجين شوية
0: يبالي أبات عندكم يوم عشان أشهد الصبح. تعرفي يعني أنا كنت متوقعة أول مرة طبعا كنت أحضر المخيم، أقول لكم تجربتي مالي تحملوني، أنا واحدة تحب النوم ولا تقولين دي قوم الصبح، فما بالك لما تقومي 5 الصبح
2: ويستمعي ضربة الحديد على الخيمة تجيش الضرب. لا إحنا عملية لفاقة تصير كيف؟
0: لا إحنا ما كنا ننام في خيام، ما كنا ننام في الغرف، كنا إنزين وتمر علينا المشرفة تفتش لازم يكون الشرشف مشدود على السرير. زين كيف اشده يا جماعه؟ ما اعرف
1: عليك تشدي، ما في هذه اولويه.
2: يعني كم كان عمرك استاذ ندى؟
0: تقريبا 18.
2: يعني لا بل يوم قلتي ما اعرف اشده يعني كنت مراحل صغيره.
0: لا 18 والله
1: عليك يعني
0: فأي عليك. وتعرفي لكن كان الفريق متكاتب كان جدا، وكنا نطبخ، وكنا طبعا الطبخ عبارة عن تجارب كلها فاشلة. زين جلسات السمر، لكن تعرفي الأهم في الحركة الكشفية والإرشادية أيضا أنك يعلموك تعتمدي على نفسك وتستخدمي كل الأشياء اللي في الطبيعة وتسخريها لحاجتك أنت، فهذه من الأشياء اللي كثير مهمة. تعرفي متى أنا استفدت من هذا العمل تحديدا؟ لما كنت على الهواء وأغطي إعصار غونو الله لا يرده، فكنت استرجع معلوماتي بإيش إحنا تعلمنا، كيف إحنا إذا ما عندنا كهرباء كيف نتصرف، كيف ممكن حتى عملية الإنقاذ، كيف نسلي الأطفال عشان ما يخافوا، لأن الماء كان طالع على سطح المنزل يعني لين هذه الدرجة. فكنت أقول لهم تذكروا أيام الكشافة والمرشدات، كيف كنا إحنا نستخدم الأشياء البدائية ونحولها لأشياء مهمة. إلى أي مدى اليوم يعني بمدخلات كثيرة دخلت على مجتمعاتنا، هل ما زالت الحركة الإرشادية ما زالت تتميز بقوتها، تتميز بأسلوبها أيضا؟ أيوة أيوة، هل ما زالت يعني موجودة ولا نشوفها فقط في المدارس؟
1: لا، الحقيقة إنها ما زالت تحافظ، بالعكس، والآن أصبح في تطور، لكن التطور اللي يدعم الحركة، يدعم تعزيز الطالبة أو المرشدة كيف أنها تكون أساسا واثقة من نفسها.
0: لحين في قبول على الانضمام
1: ما شاء الله، يعني مشاركة 300 قائدة وقائدة ديرنا الحركة، هذه بس فقط كمخيم، غير يعني إحنا نتكلم عن أعداد هائلة تريد تشارك، بس نحن مقيدين بأعداد مثلا يعني 300 قائدة بين قائدة ومرشدة، يعني هذا عدد كبير.
0: صحيح.
1: دليلنا الحركة يعني ما شاء الله في السلطنة ما أخذ حيزها وزيادة من يعني من التطور أو من الانتشار،
0: ما شاء الله،
1: وفي قبول. يعني مثلا الآن نحن نتكلم، أنا الآن مديرة مدرسة ولا زلت
0: أهلاً من
1: ألفاء. أيوة، أستاذ جماعة
3: أيوة،
1: يعني
0: في أي مدرسة أستاذة شيخة؟
1: أنا من باطنة شمال، مدرسة عائشة بنت سعد.
0: فيعني أنت باطنة شمال أي ولاية؟
1: ولاية صحار.
0: صحار.
1: نعم. بس المدرسة جبلية،
0: ما شاء الله.
1: أيوة، لكن أنت يعني أنت تستمتع، نحن من يوم بدينا في الحركة يعني لازلنا، ولا على فكرة نحن قائدات، يعني مش نحن جايين نشتغل ننام في الخيام، يعني نفس الشغف للمخيم مثل ما
0: شاء الله. ما شاء الله. إيش جدولكم أستاذة جماعة؟
3: والله الجدول أستاذة ندى جميل.
0: الساعة كم يبدأ؟
3: والله
0: يعني ترى إجازة، إجازة ترى الناس جاية تريح.
3: الساعة خمسة هو الجدول يبدأ الساعة خمسة
1: عسكرية.
3: يعني هو الأصل، هو الهدف من هذا المخيم هي قيمة صح. أخلاقية، قيمة تربوية. فإن نقوم متأخرين شوي ننتقل إلى اللي هو الوضع البيت والوضع الراحة شوية. نقول في الأجازة الجميع يحتاج راحة يعني حقيقة، لكن المخيم له طقوسه،
0: حتى ويكند ما في نوم،
3: ما في
0: جمعة سبت،
1: يعني ضمن برنامج،
3: في برنامج استاذ ندى، البرنامج جميل يعني،
1: يعني لكن عمل
3: يعني مثلا اليوم من ضمن البرنامج هو اللي هو عندك المجمع، احنا اليوم يوم رياضي، وما شاء الله المرشدات قائمين من الصباح، يعني البرنامج اليوم من أروع البرامج
0: اليوم،
3: يعني
0: بناموا الساعة 7 أنا أظن.
1: لا، بعد البرنامج مستمع ما شاء الله، عندهم أعمال يعني
0: ما شاء الله،
3: ولكن هي ما شاء الله البرنامج هو يعني يوميا يكون برامج، يعني برنامج حافل لأنه راح تربطي بقيم
0: جميل.
3: وأهداف راح تحقق بإذن الله، مرسومة سابقا ومخطط لها بالتالي.

0: هل يتم استخدام الكوادر المؤهلة والمدربة لخدمة المجتمع؟
1: يعني أنا أستاذة ندى بكلمش عن تجربة أيام الله لا يعودها إن شاء الله أيام نعم. كورونا كانت الحركة هي الأرشادية والجوالات كلهم يكملوا بعض. إحنا نتكلم عن حركة كاملة يعني ما بس مرشدات وكشافة، أيضا عندنا ما يسمى اللي هم الجوالة أيضا ذي أيضا حركة تطوع. فأنا كنت من ضمن يعني أيام
0: الجوالة التعليم العالي جامعات
1: لا وبعد اللي هم خارجين أيضا اللي هم خارجين من الثانوية فأنا كنت معلمة في تلك الفترة لكن كنت معهم في التنظيم. فترة كورونا كان عندنا تنظيم للتحصينات، كانت الحركة شغالة وأيضا ولم تتوقف، أيضا شاركنا وأقمنا مخيم افتراضي شاركنا فيه نعم عالمياً.
2: نعم عالمياً
1: نعم دخلنا فيه وعملنا المخيمات، نفس التخييم اللي عملناه على الواقع عملناه افتراضي. يعني كانت عندي مثلاً أنا كنت مثل الآن أستاذة جماعة اللي هي قائدة مخيم فرعي. فأنا كنت قائدة مخيم فرعي افتراضي وعندي كانت عدة محافظات واشتغلنا فيه مع ورش قائمة تقريباً ظل ما الأسبوع. فيعني الحركة مستمرة. يعني أنا تكلمت عن وضع كورونا، فكان كورونا وضع الناس ملتزمين في البيوت، كانت الحركة شغالة وهم اللي كانوا ينظموا من أجل التطعيمات، وكانت في فترة خطورة أيام الأنواء المناخية ما شاء الله. الحركة أيضا خدمة المجتمع تطوعيا، احنا عندنا بعض الاعمال اللي اساسا تتبناها الفرق نقول الوحدات الارشاديه في المدارس، هذه تكون عمل تطوعي بجانب من الجوانب الصحي خدمي، ممكن إعادة تدوير، ممكن حفاظ على البيئة. فهذه الأعمال أساسا مستمرة ولا زالت يعني فالأكيد الجانب الأرشادي خدمي بالدرجة الأولى للمجتمع.
0: إلى أي مدى تراعوا أيضا القائدة جماعة الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة اختلافا عن الرجل؟
2: أكيد هو يعني إحنا ما شاء الله الحركة مقسمة بين الجانب طبعا المرأة وجانب الرجل، بالتالي عندنا الزهرات والمرشدات، مرشدات المتقدم والجوالات، هذا التسلسل اللي يفصل بين المرأة وأيضا يعني هذا يعطيها حق كبير.
0: البنات زهرات صح؟ زهرات
2: زهرات اللي هي المرحلة الأساسي
0: والبراعم
2: البراعم ما شاء الله
0: ما شاء الله
2: التمهيدي والروضي البراعم نعم. فهذا التسلسل ما شاء الله يعني رائع جدا، وإحنا لو وصلنا لهذه المرحلة كقائدات إحنا كنا زهرات
0: صح،
2: وانتقلنا لهذا التسلسل ما شاء الله إلى مرشدات متقدم ثم الجوالات. حقيقة التسلسل جدا رائع، وكل الأهداف وكل البرامج أيضا تخصص للمرأة. فيعني مثال عندك الورش مثلا احنا قبل اليوم السابق كان عندنا الورش كانت جدا مخصصة بشكل عام للمرأة وللفتاة.
0: خبرينا إيش في
2: والله الورش؟ والله بخبرك السر، كان من الورشات المخمرية.
0: الله
2: وكانت الورشات جميلة وكنا جميل. يعني لحد انت تدخل الورشة، لكن هي يتم إعداد المرشدات مسبقا كقائمة فكانت تفاعل كبير
0: جميل.
2: وكنا نحاول نمسك شوي ناخذ عينة من هذه الأعمال الجميلة من المرشدات، وكانت حقيقة سعيدات. أيضا ورش للخط العربي ورش له الجانب الديني أيضا كان حاضر،
1: الإرشادي
2: نعم كان حاضر، التقفي الأثر، يعني هو يلامس المرأة ويلامس الفتاة.
0: ذكرتيني بتقفي الأثر، هذا اللي جننا يبغينا يعني بأربع عيون يلا
2: يعني مهارة
0: يبغينا ذكاء ذكاء نعم. لازم الواحد يكون ذكي في تقفي الأثر نعم. والله ذكرتيني لأيام جميلة جدا
1: ولازال لحظي أنت تتكلمي عن 33
0: نعم.
1: سنة
0: صح.
1: قلتي تقفي الأثر ولازال يعني هافي إن الهوية محافظة
0: صحيح.
1: هوية الأرشادية والكشفية محافظة عليها لازالت في المخيمات، ولكن مع جانب من التطوير اللي يسقل الطالبات رياديا. لأن نحن مثل قبل شوية أستاذ جماعة القائد جماعة تتكلم تقول ليش مثل المخمرية، الطالبة وهي تحضر الورشة تتعلم مهارة جديدة، ممكن هذه المهارة لو هي راحت وبدت تتعلمها وممكن تكون لها باب رزق
0: صحيح.
1: المستقبل
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: نفتح أفكار الطالبات على بعض الورش اللي هي أساسا تغذيها كم نستاذ
2: نعم. لا يعني إضافة حقيقة

0: هو الحديث، بمعنى أن كل ما يخص المرأة والفتاة العمانية يكون حاضر وبأفكار متجددة. حتى في منهم ما شاء الله مرشدات يقول لك مثلا لا سبق شاركا، لا احنا نخاف تكون البرامج مختلفة، فيجوك ما شاء الله يقول لك ما شاء الله قائد شكرا على هذا التنوع، احنا يعني دائما فخورين ان نشارك نظرا للتنوع
1: الله
0: اللي يكون
1: الله
0: حاضر.
1: حفزتينا صراحة ان احنا نرجع من جديد.
0: الدعوة مفتوحة استاذة ندى، يعني نعم، والمخيم ما زال قائم ان شاء الله، بكرة راح يكون عندنا باذن الله ختام المخيم
1: باذن الله. كل اعمالكم ان شاء الله تكلل بالنجاح وجهودكم كذلك اللي تسعوا لها. القائدة شيخة، الحين احنا في عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي، عصر السوشيال ميديا ايضا، هل يدخل هذا الجانب أيضا فيما يتعلق بجدولكم اليومي في المخيم؟
2: يعني نحن من ضمن الورش التي تقدم لا يغفل جانب التقانة والتطور والذكاء الاصطناعي. ثقي إن دائما لازم عندنا ورشة تعلم الطالبة يا تطبيق يا تعلمهم برامج الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الآن انتشار وأصبحت المرشدة أيضا المرشدة أصلا على وعي. نحن عندنا من ضمن الورش اللي قدموها، قدمت مرشدات عندنا نفسهم قدموا ورش لزميلاتهم
1: ما شاء الله.
2: يعني نبني الطالبة بهذا الجانب. الآن اللي يحضر المخيم حتى البوسترات معدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، تفعيل الباركود، حتى عملية الكشف الآن استاذ ندى ما أصبحت بس كشف عادي، طالبة تشيل ليش آيباد وتكشف ليش بعض المواد والسرية، يعني بالتقنية الآن يعني أصبحت محافظة على الهوية الإرشادية والحركة الكشفية بشكل عام، مع عدم إغفال جانب نحن الآن في رؤية 2040. وطبعا في دعم قوي من السلطنة للجانب التقني والتطور والذكاء الاصطناعي، فأكيد هذا الجانب لا تغفل عنه أبدا يعني قيادات المخيمات الإرشادية.
1: احنا لما نتكلم عن حركة إرشادية نتكلم عن جانب، في له جانب كبير من الانضباط العسكري، صحيح؟
2: نعم.
1: إلى أي مدى في تعاون بينكم أيضا وبين قوات السلطان المسلحة؟ إذا كانت هناك من ورش بسيطة، دورات مثلا في الرماية على سبيل المثال يتعاونوا فيها معاكم؟
0: والله دائما، يعني أنا قبل شهر تقريبا كنت مشاركة في دورة للتحدي والمقامرة بالتعاون مع الجيش السلطاني العماني
1: ما شاء الله،
0: وحقيقة أنا تفاجأت يعني كقائدة ورقم الدورات والمشاركات وجود مثل هذه الشراكة اللي فعلا تنقل المستوى والمهارة إلى مستوى عالي. الوزارة ما شاء الله ما مقصرة، المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية قائمة يعني واقفة بقوة على تنوع الأنشطة والبرامج، فما بالك لما تكون هناك شراكة.
1: نعم،
2: أساساً الورش التي تقدم ورش من ضمنها الدفاع المدني.
0: نعم.
2: فما شاء الله يعني نحن ما نتكلم فقط عن المخيم، حتى نتكلم عن المحافظات والإعداد اللي يعد الطالب إنه كيف يحصل على الشارة. أنت قبل لا قلتي أنا مليانة ملابس إشارات، فمن ضمن الشارات شارة يعني اللي هو الدفاع المدني، اللي هي عبارة إنها الطالبة تتعلم مهارات كيف ممكن أطفاء الحريق،
1: الأمن والسلامة،
2: الأمن والسلامة.
0: نعم. نعم. حاضر.
2: عندش أيضا اللي هي تعاون. نعم. عندنا شرطة عمان السلطانية عندهم شارة اسمها كانت شارة المرور.
0: نعم.
2: تذكري؟
0: أيوة.
2: فمن ضمن الشارات الموجودة كيف الطالبة تتعلم اللي هي أساسا طرق عملية الانتقال من مكان لآخر الأشياء. وهذه الطالبة ترى يعني لو بدخل شوية كذا عرض إن حصولش على الشارة ما كان كذا عبطا تعال تلسي. أعمال تعدها الطالبة للحصول على الشارة. مثل اليوم حضور هذه المجموعة عندنا في حياة الخلاء في المخيم تحصل على شارة حياة الخلاء. أيوة، يعني كل شيء مثلا بتقدم مشروع يدعم البيئة إعادة تدوير تحصل شارة اسمها اللي هي حماية البيئة أو
0: نعم.
2: حاجة كذا اسم
0: البيئة نعم.
2: أيوة أيوة أصدقاء البيئة نعم.
1: جميل جميل. إحنا نتكلم في النطاق الأرضي إلى أي مدى النطاق البحري أيضا يكون حاضر، خاصة فيما يتعلق بعملية الإنقاذ، عملية إنه في النهاية القدرة على مساعدة الآخرين سواء في البر في الجبل في الأرض، إلى أي مدى تلتفتوا لهذا الجانب أيضا؟
0: هو
1: بس أكيد مو في محافظة أظفار، مش بحر محافظة أظفار.
0: هو بالنسبة للحركة بشكل عام حقيقة على مستوى المحافظات، لو بدينا من المدارس ثم على مستوى اللي هي التسلسل، تلاحظي أن الجميع يحرص على التركيز على جانب الأمن والسلام يكون حاضر من الأولوية.
1: نعم.
0: يعني مجرد أي شخص أي شك مش حقيقة، يعني شك نشك أن هذا المكان أو هذه الورش مثلا غير مناسبة، أو لا قدر الله أي مشارك حالته الصحية ما تساعد، فمباشرة تكون الأولوية إلى جانب الأمن والسلامة وصحة الفرد نفسه.
1: نعم.
0: أو المشارك. نأتي الآن إلى الاهتمام بهذه الجوانب، هي طبعا تعتبر من الأشياء التي فعلا راح تنمي قدرة، فما بالك السباحة. هذه صحيح. الورش تكون أحيانا على مستوى مدارس، على مستوى محافظات، تنفذ ورش ودورات على مستوى المديريات والأقسام في هذا الجانب، ويكون ما شاء الله حاليا يعني موجودة على مستوى المحافظات مراكز الشباب، موجودة كثير من المؤسسات الداعمة للورش، وفي تعاون واضح وملموس في هذا الجانب. يعني
1: إلى أي مدى سلطنة عمان أيضا متقدمة في الحركة الإرشادية الدولية؟ يعني هل عندنا شارات دولية، شهادات أيضا؟ هذه شارة دولية، خليني أشوف.
0: نعم
1: ما شاء الله ما برجعها ترى. وسام القائدة المتميزة.
0: نعم.
1: ما شاء الله 2025 هذه الشعار. شعار الميكروفون لو سمحتي
2: من الجمعية. نعم. من جمعية ما مكتوب فيها؟
1: لا،
2: الجمعية العربية.
0: نعم.
2: للمرشدات هذه أيضا من الشعارات. نحن عندنا تقدم عالي يعني في هذا الجانب بالتحديد، ومشاركات فاعلة عندنا على المستويات، عندنا يعني قائدات يشاركوا على مستوى سواء كان العربي أو حتى نعم الإقليم، يعني مشاركات وخروج وحضور مخيمات ترى خارجية، يعني حتى في القريب يمكن على شهر 2 القادم أو تقريبا 10 الحالي من 2026 أعتقد إن في زيارة إلى أفريقيا بيكون.
1: ما شاء الله.
2: أيوة إن شاء الله.
0: التعاون كبير، التعاون ما شاء الله. يمكن إحنا يعني السلطنة من الدول المتصدرة حقيقة في شراكات، يعني فما بالك في الوجود كعضوية كعضويات وكرئيسات لجان ما شاء الله على المستوى الإقليمي، وحضور واضح ما شاء الله وبصمة واضحة. لما تقف هذه المرأة العمانية بزيها الإرشادي وهي تفتخر وتحمل الراية وتحمل الوسام وتدرب على مستوى حقيقة يعني إقليمي، إحنا المستوى العربي ما شاء الله يعني نعتبر أيضا ما شاء الله من الدول المتصدرة
1: رائدات صحيح
0: في هذا الجانب. فإحنا ما شاء الله أيضا على المستوى الإقليمي في مناصب وفي مراكز إرشادية ممتازة.
2: إضافة أيضا للكلام إن في قائدات عندنا حاصلين على ما يسمى بمدرب.
0: نعم.
2: درب قيادة
1: ما شاء الله
2: يشلوهم على مستوى الخليج.
1: يدربوا.
2: هم يدربوا القادة القائدات الموجودة في الحركة الإرشادية للدول الخليجية.
1: نعم، يعني الحلو احنا كنا نستمتع نعمل مثل الماجيك كذا سحر بالحبل لما كيف نعقده ومن العقدة ومن من يعني طرف الخيط ممكن انه نسحبه. أيوة بكل سهولة.
2: مسوينا هذه الورشة من ضمن الورش اللي كانت عن العقد والربطات. نعم قدمت هذه الآن قريب.
1: واللي أتذكر بعد استخدام الفولار.
2: أيوة.
1: الربطة كيف تعملي نقالة.
2: أيوة نقالة الإسعاف اللي مثل الكسر وغيرها من الأشياء ممكن
1: صحيح.
2: تستفيدي منها. أيوة بس ليش نحن أصلا نرتدي ما نرتدي عبطة نشكل
1: بس هو سبحان بس الله لونة غير يعني
2: أنا هاي شارة
1: خشبية. شارة
2: خشبية.
1: آه. خشبية.
2: هذه أيضا يعني بعد مجهود ما صدقت حصلت عليها.
1: أيوة
2: لما حصلت عليها حصلت عليها أفضل من الشهادة المستجدة الجامعية لأن فيها جهد يعني.
0: جهد نعم ومشاريع تقدم وأنا يعني قائدة مستوى القائدات وإن شاء الله ادعوا لي كذا إن شاء الله أخذ الشارة للسنة القادمة إن شاء الله
2: تقول إن شاء الله أخذها
0: قريب أقول شد حيلي أخذ الشارة إن شاء الله تقول لي شد حيلك شد حيلك أخذ الشارة
1: يمكن تعرفوا وعملت لك مفاجأة أو ساكتة يمكن
2: نشتغل إن شاء الله في تشطيبات تقدم أستاذة ندى يعني إحنا يا مجرد إنك تحصلها كذا إنك أنت شاركت أكثر عن سنة وحصلتها لا أنت لو مشارك 20 سنة بس ما قدمت أعمال تستحق الحصول عليها
1: لمن تقدم هذه الأعمال حتى يتم تقييمها
2: لدائرة الكشافة والمرشدات وتقيم وترفع هذه الأعمال من قبل محافظاتنا للدائرة أيوة وعاد يعمل فيها حفل للتكريم ونحضر
1: ما شاء الله ما شاء
0: لا يكون الحفل كبير على مستوى,
1: هو في احتفال سنوي بيوم الكشافة والمرشدات أيضا
2: هو الكشاف الأعظم
1: الكشاف الأعظم. هذا أسس جلالة السلطان طيب الله ترى الله يرحمه ويغفر له وأنا أتذكر حتى المشهد أمامي لما المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو سيد ثويني بن شهاب هو اللي قلد صاحب الجلالة سلطان قابوس في واحد من الأعياد الوطنية قلد قادة القائد العظيم
0: مشهد لا ينسى
1: مستحيل لا ينسى
0: يعني المشهد لا ينسى حقيقة يعني
1: نعم أنا شاكرة جدا لوجودكم أبي أختم معاكم بجدولكم اليوم وين رحتوا وين تمشيتوا إيش تشريتوا وين تسوقتوا
0: نتشاور في الطريق تقول لي جميعا كيف الجدول بعد الرجعة
2: أقول جميعا شفنا هني كوفيات شيء يمكن سوى وقفة بإذن الله
0: ولكن هو الجدول حقيقة يعني إحنا كبرنامج إرشادي للمخيم مثل ما قلت لك والله أستاذة ندى يعني هو جميل ومتنوع وايضا حريصين يعني ننزل شوي يعني اذا في
1: لازم
0: وفي
1: السوق
0: وفي مساحه موجوده تعرفين ننزل شوي محل من يشتري المرشدات ايضا القائدات فالمساحه حقيقه موجوده بشكل جدا جدا رائع
2: وهذا اللي يسعد
0: والبنت راجعين قائده خاطري ثوب صلاله قلنا لها ان شاء الله فالك الطيب وقفنا واشترينا فحقيقه المخيم يعني لو تكلمت من اليوم لباكر لبعد سنة الفخر اللي احنا نكون موجودين فيه نعم. فيه مثل هذه الملتقيات وهذه المخيمات شيء كبير ونفتخر بكون عمانيات على أرض على أرضها الأرض الطيبة ونلتقي يقولهم أنا منصور ومن يمكن من مسندم يمكن من 10 سنوات
1: عشان كذا مسوية دورة حق المخمرية خلاص
0: خبرت علينا أستاذة ندى
1: أنا أحلى المخمرية تجيني منصور بأمانة
0: يقول لي شو عندي قلت له مخبر السر يعني هذا التواجد الرائع أقولهم عرفنا والله كنت أكلم الأستاذة مريم الحاضري الله يذكرها بالخير المديرة العامة للكشافة المرشدات فأقولها أستاذة مريم إن أنا الحين عرفت السر قلي شو جميعا قلت لها السر هذا الالتقاء للأخوات في هذه الأرض الطيبة وهذا المكان الحلو بدون أي مصالح إحنا هنا جايين نلتقي ونتعلم ونتطوع ونكتسب مهارات ونتعرف
1: تبادل مهارات
0: ونتبادل مهارات وخبرات ونلتقي بأخواتنا فنقول إن شاء الله يعني دائما نلتقي بالخير ونلتقي بك إن شاء الله دائما أستاذ ندى بالخير ونلتقي أيضا بأخواتنا القائدات إن شاء الله
1: إن شاء الله شكرا على حضوركم
0: شكرا.
1: القائدة جميعا بنت يعقوب السناني والقائدة شيخة بنت محمد الزجالي شكرا جزيلا على حضوركم أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وتحية لكل الجهود اللي تبذلوها ولجميع المنتسبين في المخيم معكم
2: الله يعطيك الصحة والعافية نحن اللي سعيدين وقل شو يعني نحن نشكركم لهذا اللقاء
1: حبيبتي تسلمين
2: ومثل ما قال أستاذ جميعة يعني المخيم يبقى شيء عظيم يعني وجودنا ترفيه ترى نحن نعتبره هذا العمل على الرغم والجهد اللي نبذله يمكن حتى لما نحط نفسنا على المخد الواحد ما يدري بنفسه لكن يعتبر سعادة كبيرة لنا
0: أكيد
2: جزاك الله خير
1: حياكم الله
0: أستاذ
1: ندى نورتوني شكرا على حضوركم
0: الله يحفظكم
1: احنا متواصلين وياكم مستمعينا عبر أثير الشباب فما من برنامج الشباب والخريف واهلا وسهلا بالجميع

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، في الإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: غدح عرس محاط عفف الحب أقوى ارتباط معك الله يا الحب الشريف.
1: تحياتنا للجميع، نمسي عليكم بالخير مستمعينا. أجواء جميلة، أجواء استثنائية تشهدها المحافظة سنويا، عوائل كثيرة كذا حوالينا في استوديو جبل أتين جايين ومبسطين في الأرض، واللي يطبخ واللي أيضا جايب غدا وياه، أجواء جميلة جدا. والحلو يعني تبادل الأطباق في الخريف، يعني إذا الواحد جالس تلاقي يودوا له شوية شاي وشوية مقصقص مكسرات إلى آخره، فهذا طبيعة العماني كرمة شالنا وياه وين ما كان. من الفعاليات اللي في انتظاركم الجمعة، يوم الجمعة 7 أغسطس الساعة 8 المساء في الروف في صلالة جاردن مول، عرض البرعة الحي بقدمة إن شاء الله الفنان خميس البغدادي. بتستمتعوا بإيقاع وثقافة وتاريخ عمان، صاحب الأغنية الشهيرة تستحق السلامة. إن شاء الله بيكون يوم الجمعة الساعة 8 على السطح، خلينا نقول اللي يعني شوية كلمة روف غريبة، على السطح في صلالة جراند مول. روحوا واستانسوا واستمتعوا بهذه الأجواء الرائعة. كذلك من الفعاليات بيكون في أمسية ليلة طربية للفنان مؤيد حبراس. مؤيد ما شاء الله عليه دايما هو والفنانين في محافظة أظفار يأكلوا الجو في الخريف عادة. يوم 8/8 ليلة غير عن كل الليالي، طرب وأجواء وأيضا مزاج في بلان بي. إن شاء الله تروحوا أيضا تستانسوا وياهم. في فعاليات كثيرة ما شاء الله ومتجددة دائما، المشاريع الشبابية أيضا، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال، تلاقوا كافيهات ما شاء الله، مطاعم جديدة بأساليب كذلك وديكور مودرن وعصري، ضيف تجربة لكم أيضا في الخريف. فاستمتعوا بأجواءكم في كل لحظة وحين. خالد حمد الله على السلامة.
2: الله يسلمكم سعيد. مشوار طويل اليوم سبحان الله. أول شيء مساء الخير على المستمعين الكرام، مساء الخير عليكم سعيد.
1: أنا قلت يمكن نايم،
2: التقط الأنفاس.
1: لا والله أنا اتصلت بك نومة.
2: لا اتصلت بك وأنا في السعادة. ومن الاتصال إلى وصولي للاستوديو ساعة كاملة.
1: أنا عارف أن الطريق كثير صعب،
2: يعني سبحان الله ما أعرف إيش اللي صاير اليوم، ما أعرف الله أعلم. دوريات شرطة كانت منتشرة على الطريق.
1: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا رب.
2: أهم شيء وصلنا.
1: أهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
2: استمتعت على فكرة بالحديث مع الأخوات قبل شوي من الحركة الإرشادية والكشفية اللي عندهم المخيم الخاص فيهم في جبل أشور، وعطيتينا شيء من الذكريات ما شاء الله عليكم سعيد.
1: أنت كنت منتسب للحركة الكشفية؟
2: لا أنا كنت أشارك في الجماعات الثانية، جماعة الرحلات، جماعة الإذاعة، جماعة المكتبة.
1: كنت في الإذاعة المدرسية
2: في
1: خالد؟
2: الإذاعة المدرسية والله, والله. كنت أحب المقدمة.
1: يعني دائما أنت اللي تقدم البرنامج الصباحي ولا هو بالدور؟
2: لا بالدور كل يوم صف. طبعا كل مذيع يسألونه كيف بديت الإذاعة أو كيف بديت عملك الإذاعة، يقول لك من الإذاعة المدرسية.
1: أنا لا
2: صح. بس أنا إجابتي صحيحة يعني.
1: إيش كنت تقدم تذكر؟
2: مقدمة. مقدمة ال
1: يعني إيش كنت تقول؟
2: من شغل البرنامج؟
1: لا يعني دائما احنا اللي عندنا في
2: يعني
1: المدرسه
2: تقديمه هذيك مال
1: كان كان
2: يا مدرستي يا مدرستي
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لمديره المدرسه ومعلماتي العزيزات واخواتي الطالبات كذا. لا البدايه احنا بنات يعني،
2: المدير الفاضل، الاساتذه الكرام، اخواني الطلبه، نحييكم في هذا اليوم.
1: ولازم صراحة خاطرة مع زقزقة
2: زقزقة
1: العصافير
2: وهو شمس، ما شيء زقزقة ذاك الوقت. ساعة 7:30
1: ما شمس إلا احنا نقول خلصونا اللي واقفين في الطابور، خلصونا ليش تطولوا البرنامج. أيوة والله كانت أيام جميلة. أنا أتذكر مرة قدمت بس في
2: الإذاعة المدرسية.
1: الإذاعة المدرسية كان في بعد تنافس، يعني كان في كأنه مسابقة، كل يوم كان على فصل، ف كنا احنا اكثر من يعني في الفصل الواحد كان في 3 ندى متخيل 3 ندى فكلنا كنا مشاركين. فندى من الندوات كانت هي اللي تقدم وكانت مرتبكة وإيدها تهتز وصوتها وأنا كانت عندي فقرة والفقرة بعد معلمتي شوية زفتني عليها لأن كانت عندنا معلمة يعني أنا هي مش عمانية يعني من جمهورية مصر كانت واجد تحط مكياج تعرف المكياج يعني خالد الأخضر البرتقالي الأحمر الأزرق يعني هي الوحيدة فكنت أنا أتكلم عن الفقرة أظن خذيتها من مجلة وكانت الفقرة عن المكياج وكيف أنه يضر بالبشرة والحين أنا كل يوم أصلا أحط مكياج إنزين فقالت لي ده اللي انتي فالحة فيه بس عاد كانت أول حصة هي عندنا وما عجبها الكلام اللي أنا قلته ده بس اللي انتي فالحة فيه ما عندكش كلام تاني تقولي غشي غشي غشي كذا
2: حسست
1: يعني
2: حسست من الفقرة يعني حسست من الفقرة
1: جدا جدا تحسست عموما في النهاية تبقى كيد ذكريات حلوة وتجارب احنا مارسناها وعشنا فيها والجميل انه ما زالت محفوظة في الذاكرة ونستحضرها بين فترة وأخرى. طولنا على ضيفنا وايد اليوم ها أخونا عبد اللطيف بن راشد المعمري هو خبير في التسويق والتواصل المؤسسين نتكلم اليوم عن التسويق في محافظة ظفار لأنه يعد موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم السياحية في المنطقة ويقف خلف نجاحها عمل متواصل تخطيط تسويق إيصال صورة المحافظة في الداخل والخارج.
2: حياك الله عبد اللطيف معنا شكرا على تلبية الدعوة أنك تكون ضيف عزيز في هذه الحلقة اليوم. يعني سبب تأخر مثلا بعض المواعيد وأنا واحد منهم عن هذه الحلقة هو العدد الكبير من الزوار اللي يزور المحافظة موسم بعد موسم واليوم كنت في نقاش مع الأهل حول هذا الموضوع بالتحديد أن احنا محتاجين أن نسوق في نفس الوقت لابد أن يكون التسويق يعني تتلي مراحل من التطوير وهذا أمر ايضا معني به الجهات المختلفه
1: وين ما نسوي زحمه في الطريق بعد بالضبط. يعني ما انت طريق شارع رايح وجاي وتسوق على الصفر والناس وراك تنتظر عشان بس تلتقط لا
2: ما قادر تطلع الجبل لازم... ما تعرف تطلع الجبل لا تطلع بالضبط. وتسوي لنا زحمه يعني كيف تقيم موسم خريف الظفار عبد اللطيف من ناحيه التسويق وخاصه فيما يتعلق احنا نعيش في عصر السوشيال ميديا.
3: بداية مساك الله بالخير أخي خالد وأيضا أمسي على الأستاذ ندى وعلى كافة أيضا المستمعين الكرام عبر إذاعة الشباب وسعيد جدا بهذا الاستضافة.
2: بارك الله فيك.
3: بداية حديثا عن موضوع بما أن تحدثنا عن موضوع الزحمة والطرق وغيرها من هذا التفاصيل بداية نشيد بكافة الجهود الحكومية وعلى رأسها وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات وكذلك بلدية ظفار حقيقة لامسنا تطور كثير في البنية التحتية في كافة المرافق الموجودة في المحافظة وبالتركيز أيضا على ولاية صلالة كونها الولاية اللي تمتلك العديد من المواقع السياحية خلال هذه الفترة فهناك جهود كبيرة في تحسين كبير قاعد يصير في هذا النطاق بشكل كامل. حديثنا اليوم عن موضوع الخريف والتسويق لخريف ظفار كموسم سياحي وطني حقيقة أيضا في جهود كبيرة قائمة من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك من الأفراد وهذه الجهود هي جهود محمودة أيا كان شكلها أيا كان نوعها أيا كان أيضا طبيعتها هي جهود محمودة نشكر كل من يقوم بها حقيقة من أجل الترويج وبناء الصورة وصناعة السياق والسردية الخاصة في ظفار. اليوم صناعة السياق وصناعة السردية اللي نحن ودنا نتكلم فيه عن محافظة ظفار وبالتحديد موسم خريف ظفار يجب أن أيضا يرتكز على عدة عناصر رئيسية وربما العنصر الرئيسي حسب الدراسات الأخيرة لنجاح أي مشروع سياحي أي موسم سياحي أي فعالية سياحية بشكل عام هو الإنسان هذا الإنسان اللي يكون هو ابن البلد ابن البلد والإنسان هو العنصر الرئيسي الذي ممكن أن ينجح فعالية أو ممكن أنه لا يؤدي هذه الفعالية والموسم السياحي إلى نجاح فاليوم نحن كثير نسافر بلدان هذه البلدان جميلة ورائعة ولكن نصطدم ببعض التصرفات البشرية من أهل البلد هذه وهذه التصرفات تعطينا انطباع غير جيد أبدا عن البلد
2: صحيح.
3: وهذا يعكر صفو التجربة السياحية اللي أنا عملت فيها تذاكر، عملت فيها إقامة، ذاهب إني أستمتع فيها. فاليوم نحن
2: يمكن ما تتكرر هذه التجربة،
3: يمكن ما تتكرر. اليوم نحن اللهم لك الحمد في سلطنة عمان، حبينا بالسمت العماني وأيضا بالقيم والمبادئ العمانية والأعراف، في الضيافة، في الاستقبال، في الحوار، في مثل ما تقول حسن النية في المساعدة، إن كان هذا الشخص الضيف يحتاج معلومة، يحتاج شيء، فهذا الشيء أعطانا ميزة. وأيضا ما ساعدنا أن اليوم الحملات التي تقام من أجل خريف ظفار تبنى وتنطلق من الإنسان بشكل رئيسي. بعد كذا ننطلق على العناصر الأخرى المتمثلة في المواقع السياحية، المتمثلة أيضا في الجمال الطبيعي، المتمثلة في السياقة أو النطاق الإطار الخاص بالمحافظة وبخريف ظفار بشكل عام.
2: نعم، احنا هذه الحملات التسويقية يمكن ما بدت من هذا الموسم عبد اللطيف، ولكن بدت في مواسم أخرى كان محورها الرئيس مثل ما تفضلت هو الإنسان، وبعد ذلك أيضا تأتي العناصر الأخرى اللي ذكرتها من جمال الطبيعة وغيرها أيضا من المقومات الأخرى. لكن هل يعني نقدر نقول وصلنا إلى حد معين من النجاح في هذه الحملات التسويقية؟ مهما كان شكلها،
3: أي مهما كان شكلها، شوف اليوم ما نقدر نقول إن إحنا وصلنا إلى نجاح،
2: نسبة نجاح،
3: نسبة أصلاً. نجاح وصلنا إليها، هذا طبعا شيء لا خلاف فيه. لكن كحساب دقيق يجب مراجعة الإحصائيات من ناحية عدد الزوار والإشغالات وغيره، والحمد لله رب العالمين في السنوات الأخيرة مع نهاية فصل الخريف نشاهد أرقام جميلة جدا من ناحية عدد الزوار، عدد السياح، نسبة الإشغال، نسبة أيضا الحراك الاقتصادي الذي يصاحب هذا الأمر. أيضا نجي نقوس على مستوى النجاح من ناحية إيصال هذه الصورة عالميا. ولما نقول إيصال هذه الصورة عالميا، الصورة تبدأ من إيصالها على المستوى الداخلي، ثم إيصالها على مستوى خليجي، ثم إيصالها على مستوى عربي، ثم إيصالها على مستوى عالمي.
2: لحد الآن وين وصلنا تقريبا؟
3: وصلنا بعيد، وصلنا البعيد من خلال متابعة البسيطة عبر منصات التواصل
2: الاجتماعي.
3: وصلنا اليوم كثير من المؤثرين من العالم العربي موجودين هنا يتكلموا عن المحافظة.
2: صحيح.
3: اليوم أيضا في شيء مهم يجب أن لا نغفل عنه، اليوم جهود وزارة التراث والسياحة مدعومة بجهود مكتب محافظ ظفار، بالإضافة إلى جهود بلدية ظفار في التسويق عبر المعارض، عبر المشاركات الدولية اللي تكون تقريبا يعني تسبق الخريف بأشهر. هذا يعزز مكانة هذه الوجهة السياحية خلال هذه الفترة اللي تعتبر هي فترة السفر. اليوم المسافر الموجود حول العالم عنده خيارات كثيرة، خيارات كثيرة للسفر في فترة الصيف، لكن ما يميز صلالة هو أن عندها نموذجها السياحة الخاص. إيش قصدي بالنموذج السياحي الخاص؟ اليوم أنت لما تشتغل على نموذج سياحي وتريد أنك أنت تسوق لهذا النموذج، يجب أن تتعامل مع النموذج السياحي كأن نموذج عمل سياحي. إيش هي المنتج اللي تقدمه؟ إيش هي الخدمات؟ إيش هي قنوات التواصل؟ إيش هي قنوات البيع؟ إيش هم أصحاب المصلحة؟ العملاء المباشرين وغيرها من هذه الأشياء. ما تتميز به أو ما يتميز به موسم خريف ظفار كعنصر إطاري هو يتميز بالفعاليات المتنوعة، المواقع المتنوعة، الطبيعة الساحرة، أيضا تتميز بالأجواء المناخية المميزة جدا، تتميز بالتجربة العمانية المتخصصة في الشأن الثقافي، في الشأن الاجتماعي، في الفنون، في أيضا حتى نحن اليوم لو نسلط الضوء حتى على تجارب الطهي والغذاء. اليوم في ناس كثير تسافر وتتعنى من أجل تجربة. صحيح. الأكل، نحن اليوم أيضا تجربة الأكل والمطبخ الظفاري بشكل عام متميز، فهذا يعطي ميزة تخصصية للمحافظة إضافة إلى العنصر المكاني والعنصر الطبيعي والعنصر الجغرافي، هذا كلها تشكل هذه الخارطة وتبني لنا نموذج سياحي خاص بمحافظة الظفار بشكل عام، وأيضا بصلالة بشكل عام كارتباط ذهني في ذهن الناس.
2: نعم.
3: هذا الأمر يجعلنا متميزين عن الآخرين. بعض الدول أو بعض المدن العالمية ربما تتميز بإطار سياحي قائم على الفعاليات الرياضية، البعض منهم قائم على الفعاليات الثقافية والمتاحف وغيرها، البعض قائم على سياحة المطاعم، والبعض قائم
2: سياحة المعارض، سياحة دينية، سياحة مثلا العلاجية في بعض الأماكن.
3: بالضبط. ما يميز صلالة أن وجدت هذا الإطار، وهذا الإطار يتم الاشتغال عليه بشكل كبير من خلال تعدد المواقع السياحية. نحن اليوم في عودة الماضي ممكن نشوف التجربة التراثية المرتبطة بالإنسان الريفي والبيئات
2: المحلية.
3: البيئات المحلية نروح على مثلا الدربات، نروح على سهلتين نشوف التجربة المناطة بالطبيعة والأكل الخارجي وغيره من هذا المناشط. نروح إلى اليوم مثلا تجربة سوق الحافة، مرورا بتجربة الغارف، مرورا بالتجارب، نشوف تجارب سياحية مختلفة. هذا الإطار يعطي اليوم السائح القادم للمحافظة خيارات متعددة بين الشيء الثقافي، بين الشيء المجتمعي، بين الشيء في تجارب الأكل، بين الشيء المتعلق أيضا بتجارب الترفيه الخاصة بالعائلة وبالأطفال. فهذا الجانب الحمد لله قطعنا فيه شوط كبير، وصلنا وحققنا نجاحات جيدة فيه، نطمح أن هذا الشيء أيضا يستمر وينمو ويكبر بشكل كامل
2: بإذن الله تعالى. هناك أدوات كثيرة للتسويق عبد اللطيف، من ضمنها الإعلام الرقمي، منصات التواصل الاجتماعي، كيف سوقت للمحافظة بشكل كبير، وكيف أيضا المسوق العماني اللي هذا نركز عليه مهما كان يعني منصبة يعني مسمى سوق لموسم خريف
3: أنزين. خلينا ننظر للموضوع بشكل إطاري عام. اليوم حسب الإحصائيات الأخيرة لوكالة نيلسن العالمية، وهي وكالة متخصصة في مجال إعداد التقارير الإعلامية، تقول هذه الوكالة أن اليوم 70% من إجمالي حجم الإعلام المصروف والمشتغل عليه يشكل هو الإعلام الرقمي. والإعلام الرقمي بكافة قنواته وأدواته من منصات التواصل الاجتماعي، من مواقع وغيره من هذه الأشياء. النسبة المتبقية 30% متوزعة على اللوحات الخارجية، صناعة التلفزيون، أيضا رايحة على الصناعات المتعلقة بالقطاع الإذاعي. نجي نركز على الشأن العماني وكيف تعامل شبابنا العمانيين أو صناع المحتوى في إنتاج هذه الصورة الذهنية عن ظفار. بداية قبل ندخل في التفاصيل، نحن نحمد ونقول هذه الجهود محمودة، وكل من يقوم برفع الكاميرا أو بالكتابة أو بالتغريد عن ظفار بنقول له شكرا جزيلا لك على هذا الجهد اللي جالس تقوم فيه. المحور الثاني، اليوم كل في تخصصه وكل على حسب إمكانياته وقدراته الإبداعية في التسويق عن هذه المحافظة. واليوم التسويق للمحافظة والتسويق للموسم هو مسؤوليتنا كلنا أيا كان نوعنا. خليني أفصل عملية كيف نحن نقوم ببناء هذا المحتوى، لأن التفصيل اليوم مهم جدا أن يكون عندنا نحن كأشخاص مشتغلين عندنا الوعي فيه، المتلقي يكون عنده الوعي فيه، وأيضا المؤثر وصانع المحتوى يكون عندنا فيه. اليوم احنا عندنا 4 دوائر، هذه الـ4 دوائر، دائرة الأولى هي دائرة الحدث نفسه اللي هو احنا عندنا موسم خريف ظفار. بعد الدائرة تيجي عندنا احنا شكل المحتوى متعدد، ممكن يكون صورة، فيديو، بودكاست، أخبار، مسلسل، دوكيومنتري، أي إن كان. بعد كذا ننتقل حق النوع هذا ممكن يكون إخباري، ممكن يكون ترويجي، ممكن يكون إثارة جدل، ممكن يكون إخباري، تسويقي، ترويجي، أي إن كان الشكل. بعد كذا يجي عندنا الجمهور المتلقي. فهذه الـ4 عناصر هي الدائرة الرئيسية لصناعة أي محتوى. ما بين شكل ونوع المحتوى اللذان هما، توجد هنا القصة. كيف نحن نقدر نبني هذه القصة؟ فعاد هنا يأتي الإبداع. أنت اليوم لما تروح مكان، ما دورك أنك تنقل والله يوجد هنا كذا وكذا، أنت كيف توصل هذا المكان للناس بالطريقة وبصناعة القصة بشكل جيد. فهذا محور جدا مهم، أنا طبعا دائما أتمنى أن صناع المحتوى يركزوا عليه بشكل أكبر، بحيث أن نعطي السياق بشكل أفضل ومتكامل. في جهود حقيقة حلوة، وفي أعمال كثير حلوة ونشيد فيها بشكل كبير، وركزت مثل ما قلت لك على إبراز هذه المواقع اللي موجودة اليوم في الخريف بشكل كامل.
2: نعم، هل روجنا القصة بأن تكون ليست مرتبطة عبد اللطيف، أو سوقناها أن تكون ليست مرتبطة بموسم؟ لأن احنا محتاجين أن تكون ظفار هي لكل المواسم.
3: شوف، هذه الثقافة بدأت وحقيقة في السنوات الأخيرة، ويتم التسويق لظفار كمحافظة، وليس يتم حصرها على موضوع الخريف وأيضا حصرها على مدينة معينة. اليوم نحن نشوف أيضا وجود مناطق سياحية جديدة خارج نطاق ولاية صلالة في بعض الولايات الأخرى. أيضا يتم التسويق حق المواسم. اليوم نحن من يخلص عندنا موسم الخريف يبدأ عندنا موسم الصر، بعدين عندنا موسم الشتاء. وهذه الأشياء كثير يالسة تساعد. أيضا الشيء الذي يدعم هذا التوجه اليوم وجود البنية التحتية المساعدة. اليوم نحن تتواجد عندنا في محافظة ظفار منشآت فندقية على مستوى عالي جدا، وهذه المنشآت الفندقية تشكل تجربة كبيرة جدا من نجاح التجارب السياحية. فهل في حراك؟ في حراك. هل في عمل؟ في عمل. هل بدأت هذه الثقافة تنتشر؟ نعم بدأت هذه الثقافة تنتشر. وأيضا من أهم أسباب انتشار هذه الثقافة أن اليوم توزع الناس في فترات زيارة الخريف. سابقا يمكن كنا يحصل عندنا تكدس في الفترة اللي تكون في نهاية 7 وأول أسبوع من شهر 8. اليوم الناس بدأت شوية
2: حسها موجودة
3: بس على الأقل نوعا ما قلت، وأصبحت الناس تجيد التخطيط للزيارات في فترات متنوعة. فأتمنى هذه الثقافة اليوم تستمر بشكل أكبر. ظفار هي ليست فقط موسم الخريف، هي مواسم متعددة، وأيضا هي كبيئة وكبنية تحتية دائما جميلة بمرافقها. ومرة ثانية نرجع بإنسانها الظفاري المثقف الواعي الذي يركز دائما على نشر ثقافته وقيمه وأصالته للناس وللزائر.
2: نعم. السؤال الأخير لك عبد اللطيف، كيف بإمكان الجميع أن يسوق لموسم خريف ظفار بطريقة صحيحة ومخططة ومدروسة بعيدة عن التسويق السلبي نسميه؟
3: إنزين، كيف نسوق لظفار جميعا؟ أولا هذه مسؤوليتنا نحن جميعا، وهذه المسؤولية متعددة الأشكال ومتعددة الأنواع. إن كنت صانع محتوى، إن كنت مؤثر، إن كنت شخص عادي جالس في البيت يمتلك هاتف نقال، اليوم أنت أول حاجة دعمك لهذا النوع من المحتوى الترويجي للمحافظة هي مشاركة. اليوم مشاركتك لأصدقائك في عمان أو خارج عمان لبعض اللقطات وبعض الأشياء، هذا يعتبر صحيح دعم لهذه المسيرة. نجي عندنا على صناع المحتوى وأيضا احنا المؤثرين اللي يشتغلوا بشكل أكبر، نقول عنهم أيضا وسائل الإعلام. اليوم دوركم أكبر من دور أنكم تنقلوا صورة. اليوم دوركم تصنعوا قصة، اليوم دوركم تصنعوا سياق، اليوم دوركم أيضا تعكسوا صورة ذهنية عن المحافظة. اليوم دورنا أيضا أن نفخر. احنا اليوم انا من حقي ان افخر بهذه التجربة السياحية ولا ان استحي في الحديث عنها. نحن اليوم موسم خريف ظفار ينافس المواسم العالمية في التجربة. نعم. وما يميزنا هو الانسان العماني اللي يؤكد على هذا النقطة. اليوم الانسان العماني اللي موجود هنا وفي كل بقاع العالم هو نجاح العمل السياحي، لأنه هو يعكس الضيافة، هو يعكس الاستقبال، هو يعكس الاحترام، هو يعكس التقدير، وهذا سمتنا، هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا، فهذا ما يميزنا. فاليوم هذا السمت وهذا اللي تقوم فيه اعكسه على منصات التواصل. صحيح. من خلال إنشاء محتوى يليق في عمان، إن كنت صانع محتوى أو إن كنت شخص يدعم هذا المحتوى بشكل دقيق. لن أتحدث في تفاصيل شكل ونوع المحتوى لأن اليوم الكل عنده مهارات وعنده قدرات. نعم. لكن هي من المسؤولية.
2: نعم، من خلال منصتك وحسابك الخاص بإمكانك أنك تسوق بطريقة صحيحة ومسؤولة مثل ما ذكرت. حديث رائع معك وتخصصي بشكل كبير عبد اللطيف، اشكرك على وجودك معنا وما قصرت.
3: شكرا اخي خالد، شكرا استاذة ندى، وشكرا ايضا للفريق خلف الكواليس، وان شاء الله دائما لكم كل التوفيق يا رب.
2: بارك الله فيك. شكرا لعبد اللطيف بن راشد المعمري خبير في التسويق والتواصل المؤسسي التسويق لموسم خريف ظفار، كان هذا عنوان موضوعنا اللي تناولناه معه. شكرا لعبد اللطيف، ونكمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف بعد هذا الفاصل. لا تروحوا بعيد، استمتعوا بالأجواء الجميلة في موسم خريف الظفار.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية، وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، خذ مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: اليوم مستمعينا، يعني احنا مش مستضيفين فقط شخصيات سوشيال ميديا، لكن زملاء واخوان واعزاء وعمانيين لأبعد حد. عرفتوا يعني لما يقول لك شخص عماني عماني يتواصل مع الكل، مع الكبير ومع الصغير، مع الشاي ومع العيوز، وشخصيتين محبوبتين جدا جدا جدا في عمان وأيضا في الخليج، صارت لهم شهرة وشعبية جدا كبيرة. المكان اللي ينزلوا فيه دايما يربشوا ويعملوا كذا مهرجان قبل يبتدوا أنهم يواجهوا الناس ويسلموا عليهم. شخصيتين مرحتين جدا وحملوا يعني حمل جدا كبير، وهو التسويق لعمان، التسويق للمشاريع الشبابية، التسويق للمحافظات. صرنا نشوف من خلال حساباتهم أماكن احنا ما كنا نشوفها، ونتعرف على منتجات احنا أبدا ما نعرف عنها. فألف تحية شكر وتقدير لهم ولجهودهم. أكيد البداية مع متحفز أكثر، أنا ببدي معك أخونا.
1: إحنا ضيوف عندكم، ضيوف حشاء حشاء حشاء
2: ضيوف.
1: لا ضيوف عندكم، إحنا ضيوف.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: عرفتوا يعني ما لي داعي أنا
2: يا حي وسهل التوب ذحي بكم بخار فعون الدين رحيم بايو ما شاء الله مستمتعين ارتا بيرت كل صادق فريني ما شاء الله تبارك الله
1: الحمد لله رب
2: شكر
1: الحمد لله
0: صح لسانك
2: والحمد لله. قلت ان
1: لا البلد ما يقول شعرك علي الشعر اشرح لك على الوضع انت بس سمعي
2: الشتر كمل ما شاء الله بخار في بوسي
0: الله الله الله
1: خريف من الخريف طيب
2: يا حي بكل زحم يا حي بكل الضيوف
1: هي.
2: وصلا لها ترحب بكم
1: لحظة شوية غير الموجة
2: او يا رجل يشلني
3: راح طاقة
1: رايح صلاة
2: رايح صلاة وديني أتمنى من كل رجولهم يشتلني لصلاة ويا حي سهلا بكم والله يعطيكم العافية
0: حياك الله مبارك نورتنا
1: ضعتي.
0: لا قلت له صح لسانك أنا أدري إنه يتكلم جبالي ليش عرفني أهلا وسهلا فيك أخوي محمد المخيني أهلا وسهلا فيك
1: حياك الله حياكم الله أستاذ ندى حيرة البداعي والله إحنا حقيقة سعداء أن موجودين في هذه الإذاعة المتميزة إذاعة الشباب

0: في فارشين الحصير واللي ضرب
1: شوف ركز قلت له تلاحظ الحين في واحدة ايضا مسنه خليجيين وهذا الرجل شايل على الكرسي المتحرك المسنه من اجل ان يجيبها عندكم هنا عند الاستديو تستمتع بهذا المنظر الجميل حقيقه. يعني احنا والله فرحانين انت احنا جايين عندكم اللي الجدر يفوح وريحة الصالونة ريحة ما يحتاج مرة
0: واللي سمع كراخ كراخ يضرب عرسي
1: يضرب عرسي
2: وين أي صوب مكان اللي يضرب عرسي بمر عليهم
0: اللي يضرب عرسي
1: أنا يعني شايف المسيد لا توني مصورنا شايف المسيد مسيد اللي عند دوارتين مسيد كبير مشي سيدك يعني رايح الجرسيس من هنا الزحلوقة
2: عرسي جعلاني عرسي جعلاني بمشي
0: وانتي نازلة تحت تشم أنواع المعجين بغيتي غنم بغيتي بقر بغيتي إبل ترى هذه الأجواء إحنا أيضا كأبناء محافظة الظفار نعيشها حتى مع الزوار يعني الخريف لنا إحنا نفس ما يشوفه الزائر بالضبط كون إن الخريف من شهر 6 إلى شهر
3: 9
0: تقريبا ومرات إلى منتصف 9 وهذا الأجواء نعيشها أيضا مع بعض
2: بس عليك شكوى يقول لك ما يشوفونك في البيت
0: وين إيه والله
1: يحفش فلوس أشوف في البيت
0: ما شاء الله
1: يحفش
0: وغيري جالس
1: العظيم
0: يعمل دروس يعمل
2: يبعزق في فلوسك
0: صح؟ نعم
2: يبعزق في فلوسك
0: يا رجل أنا يعني مثل هذه المواضيع أنا ما نتطرق لها في مثل هذا المكان لو شوية يعني نعطيكم الصحة والعافية
1: ترى شوفي ترى هذا شوفي الحين هذي اللي يحفر في هذا اللبار نفط ويطلع نفط وذيل اللي يبيعوا ويتاجروا في العقار وكذي هذا ما ينشافوا
2: صح
1: ولكنهم يردوا أضعاف أضعاف إيه أضعاف اللي حن ردهم
0: إيه
1: ولكن إحنا أراد
0: كل بيسة يعرفوها عمان كلها
1: أما إحنا أراد يعني سبحان الله نصيبنا في الدنيا أن إحنا كل بيسة نطلعها بويوه الناس
0: إيه
1: الله ما رفعنا الكاميرا عرفوا ذي يعيش الغوازي
3: كان مشارك أبو حمد في خريف العقاري
0: اي نعم اي
3: نعم
2: خذ
3: اكبر اتفاقيه اتوقع هو حق عليها
1: طبعا
2: اربع شقق صح
1: يا رجل
2: اربع شقق
0: الحين اذا جاء اتصل فيك واحد افترضنا يريد يتسلف مثلا تروم تقول له لا اذا قلت له بيقول لك امس انت مر على مول مارت امس انت مسوي عشان
1: مسوي اعلانين
0: امس مسوي ثلاث اعلانات اقول لهم يا ناس هذه تروح الى الاماكن اللي ما اعرف تحاول
1: الاماكن التي لا عبد لها
0: فسبحان الله كل ما تجني في السوشيال ميديا كل الناس تشوف والله لك الحمد
2: الله يجعل فيه البركه اهم شيء الله يجعل فيه البركه
0: في نفس الوقت سلاح ذو حدين الواحد يا انه يمشي فيه في الطريق الصحيح اللي يفيد فيه اهله وبلده ووطنه وفي نفس الوقت مش غلط انه حتى اذا استفاد منه ماديا
2: صحيح
0: لانه في النهايه جهد ووقت
1: وبعدين ترى بعدين استاذ رضا ما كله هذا عن فلوس حتى هذه الاعلانات اللي تشوفين هذه محلات صغيره الحين خاصه اللي في الخريف هذا كله مجان كل مجان لا وزيدك والله انا اللي جاي مع الحين من ثلاث مشاريع قبل لا اسوي لهم اعلان حولت لهم مبالغهم عاملين تحويل ما عندهم
0: بيت وبعد شوي بننزل بنعمل واحد بالمجان
1: ليش لان الناس انت ما تروح تقول للناس
2: مسؤولية اجتماعية
1: هذا الريال انا بسوي الاعلان ما ماخذ منه فلوس
3: صحيح صح ما حلو
1: فانت تدعمه كدعم شوف هذا ترى انت لازم تقسم الله سبحانه وتعالى يبارك لك فرزقك على كثر ما ايضا انت توقف مع الناس
2: صحيح
1: اليوم هذا الريال ما عنده مشروع ما عنده سهلت معاه سويت تغطية زين في بعض المشاريع التغطيات الامور ما يحتاج انك تتكلم عنها تكون لوجه الله خالصه غير المشاريع مثلا الخيريه مثلا انونبورغ اي عمل انساني هذا خالص لوجه الله تماما
0: حتى نضطر والله في بعض الاحيان ان نوقف حتى الاعمال التجاريه الحين الحمله الماضيه اللي استوت قبل تقريبا شهر حمله الطفلين اللي في عمان اضطريت ان اوقف كل الاعلانات التجاريه يعني بمبلغ وقدره فضيت نفسي فقط للحملة علشان انك ما تحط اي اعلان تجاري في وسط الاضواء مالت الحملة يقول هذا استغلال للاضواء وكذا وكذا
3: محمد كان في اجازة خاصة في السفر اعتقد
1: نعم
0: كان في روسيا ولفت بهم الطائرة 7-8 مرات في الجو واحنا جالسين ندعي ويقول لك من كثرة ما هم خايفين الله يحفظها أم محمد خلصت القرآن 5 مرات تقرأ من كثرة ما الطائرة تلف فيهم الحمد لله على سلامته
2: بس
1: يعني بالله عليك واحد تلف في طيارة ويقولك بتروح.

0: اول بيخلص ايش بغني ليوه اكيد بقرا قران
1: بس محمد ما عليك منه ترى اكثر واحد كان يحاتيك يمكن خلاص جات الحاله
2: سكرنا المايك عنه سكرنا المايك
1: ما يقدر يلا
2: وحمد قال قلت شغله مهمه جدا يعني قبل مع بدايه الخريف انت روجت لبعض المشاريع شخصيا وهذه ما يعني ما مجامله في وجهك يعني بتعتبر مذمه بعيد الشر يعني في مشروع من المشاريع صاحبه استضفناه السنه الماضيه في هذا الكرسي اللي انت جالس فيه هذا الموسم يوميا انا امر عليه واحصل عدد من الناس تشتري من عنده وبدايه هذا الموسم رحت وروجت له انت شخصيا
3: يستاهل
2: فهذه يعني من من من الاشياء اللي تذكر لكم يعني
0: يستاهل يستاهل احنا حقيقه اللي يقولنا يعني واحد ثاني انا قال يوف احنا في الاخير هذا تجارتنا وهذا مصدر رزقنا يقول مثلا نعطيه سعر والله شفناه مثلا والله لا انا مشروعي صغير تعاوننا معه لا والله قال يا جماعه انا وضعي صعب ابشر بعزك بالمجان ولكن ما تروم تعلنها
2: صحيح
0: يعني مثلا في ناس يعلنوها انا لو اعلن الحين اقول بسوي اعلان مجان ما بقيت بيت يعني الكل بمجان ولكن في طريقه معينه انت تعرف الناس اللي هم محتاجه صح. والمشاريع اللي محتاجه الى الى الى الى وقفه نحاول ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان نكون في يوم من الايام سبب في نجاح مشاريع كثير من الناس.
4: في ايضا حاجه ثانيه يعني مش بالمجان فقط نضطر في بعض الاحيان انه مجان نضطر في بعض الاحيان مجان وايضا نشتري في نفس الوقت يعني حتى في مثلا مراه توفى زوجها ومخلف يتامى وحاطه مثلا بسطه وجالسه تبيع علشان اليتامى اللي موجودين في البيت هي صارت الام وهي صارت الاب
1: نعم
4: فتضطر اني اشتعلني لها وفي نفس الوقت تشتري البسطة بالكامل وتروح تقول لها وزعيها لأي شخص يجي يعني هذا
1: كنوع من الدعم والمساهمة
4: فمثلا في بداية الخريف أخوي محمد حركة جميلة سواها اللي هي الحريم اللي يبيعوا خبز الظفاري القائد وترى على فكرة هذول كل منطقة
1: مركز البلدية
4: هذيك منطقة ترى اللي في مركز البلدية
0: أمس أنا صورت فيديو سبحان الله الحين ذكرتني ما نزلته أمس صورت فيديو وأنا مار هذه قصة بقولها على السريع قصة جميلة أتمنى الكل يستمع لها سبحان الله وأنا مار شفت هذه النافذة الصغيرة تذكرت من ايام ما كنت انا اي لي فعاليات خريف الظفار احنا موجوداتي يبيعن القالب الخبز هذا فشفت فتحه فسالتها قلت لها اختي الوالده بسوي لكم دعايه قالت لا ولدي انا لازم ناخذ الاذن فقلت لها الاذن من قالت الاذن من مدير دائره المهرجان الاستاذ المهندس عمار عوبت فرفعت التليفون على المهندس عمار عوبت السلام عليكم مهندس هذول انا بنوقف معاهم قال محمد احنا وقفنا معاهم وانا اقول لك ادعمهم هم يستحقوا الدعم قلت له بيض الله وجهك لان هم خايفات لعله يكون يعني مش راضين البلديه اول ما دعمتهم اللهم لك الحمد طلبوا طلبه قالوا نريد بورك ترى ابشروا اعتبر بورك واصلكم اليوم الثاني والثالث انا بورك رايحين لهم بعدها سمعي النقله النوعيه اللي صارت لهم اولا حاجه جات يستاهلوا المدح جات مطاحن صلاله وتقدم لهم الطحين بالمجان
1: يا سلام
0: وجات شركات وقدمت لهم بالمجان وجات تقول مؤسسات تقول انت ايش عملت شيل الخبز بعد كم فتره
1: تبارك
0: شيل الخبز شيل اللي تريده قلت لهم لا قلت لهم والله ادفع اللي تبيعوه بريال هذا باخذ ب50 دعما لكم اما تقولي لي شيل المجان ما اشيل المجان امس جيتهم مبارك انصدمت باللي صاير
1: زحمه
0: نفس الش... لا جات الشركه المطاحن وصورت لهم ألوان وزهور بحيث أن النوافذ من بعيد
1: شاف
0: شيء مختلف جميل كجمال هالنساء اللي يشتغلن في هذا المكان
1: يا سلام
4: كيف ما بالش
1: هذا الأثر لما الإنسان يترك أثر هذا الأثر ترى
4: هو الواحد دائما كذا هذا تعتبريها كأني صدقة حطيتيها من ضمن الأعمال اللي جاهزة تشتغل
1: إيش قصة المصباح خبرنا مبارك
4: والله المصباح هذا شوفي متقمين أنه
0: بس ما عدد شيء واحد ما فيه زين الحريم يوم قلبت قبيلتي
4: يوم ايش؟
0: يوم قلبت قبيلة
4: كيف يوم قلبت
0: يوم قلبت مخيني
4: يوم مخيني
1: احنا نبقى
4: قلبك الاسم يعني راحت بعيد يعني فيديو بدل
0: فيديو تخطى المليون
4: بدل المخيني قالت الخ بالضبط.
0: ترى هي ما تعرف اسمي من بعيد ترحب فيني يا حي بالخميني
4: يا حي الله بالخميني يا حي الله
0: بالخميني يا حي الله بالخميني يا حي الله
3: بالخميني وش تبين على الرأس والعين
5: تنقي الأجراس. أولا حاجة هذول أمهاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية. هذا بالنسبة لي أنا أغلى نافذة. هذه أغلى نافذة لأن بأياديهن الطيبة يصنعون الخبز الضفاري. أحلى كعك أحلى كعك بتاكلون على مستوى الوطن العربي. هنا هنا
3: على الحلوة بغيتها لحم قليل بغيتها معجين بغيتها مشواي بغيت في التنور اللي عقبك.
5: شوفوا شوفوا يا جماعة عزمي خلا شوفوا شوفوا هناك شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقكن الصحة والعافية. نار حمراء يا جماعة نار حمراء شغالة في التنور يعملون الخبز الكعك الضفاري ويحطونه بالتنور بعدين السيارات تصطف هني علشان تشتري.
1: وبأمانة أحلى كعك ممكن تاكلوه أحلى كعك تاكلوه ويتظل فترات طويلة ما يخرب أبدا ولا يعفن ولا شيء.
6: أما سيفين واع بعد ترى
1: في
6: خبز يابس تاكلين مع الحلوة
4: شفت
6: وفي كعك مع الشاي.
4: بنروح للصين يا يعني محمد فقلت لي قلنا محمد ما نعرف إيش الأكل هناك بلد. اضطريت إني أشتري. هو اللي قال لي قال مبرج جيب كرتون كرتونين
6: صح.
4: شلينا كرتونين كمينا نقنق فيه نضربه حتى ما نرجع.
6: والله لأن الصين واجهنا مشكلة في الأكل
1: صح.
6: وما تعرف الحلال من الحرام. أقول لك ما عندنا في السفرة غير خبز معجين خبز معجين خبز معجين.
2: بي بس بطنك.
6: لا بالعكس يا رجل الصحة
4: أحسن ما تأكل لك حيوان ما تعرفه
2: يطبخه كلب يشو كلب.
4: ما تدري أنت إيش ما تدري ما تعرف إيش هناك. وبعدين البلد فيه أكثر من مليار نسمة
2: صحيح.
4: أنواع وأشكال.
1: بس أنت ما تحب تجرب أشياء جديدة تأكل فخذ ضفدع مثلا.
4: رحنا بين الأزقة أنا وهو واستوت لنا أكثر من حادثة. بالليل وحنا نتمشى مشينا قال مبارك تعبنا إيش رأيك نركب هذا التيك توك ونقول له لف يعني خذنا لف في شنقة.
1: أنا مال التيك توك
6: هذا ما ينقال ما ينقال.
4: فأخذنا كذا الرجال يريد يروينا الأماكن والمناطق وإحنا ما فهمنا ودانا بعيد
1: راح خطوط حمراء.
6: لا يعني ودانا لدرجة ما تعبنا لدرجة أنا أقول أنا ومبورك كنا مستمتعين نصور الله والأجواء ومرينا الصين كلها شوي شوف الليتات طفي. دخلنا في سكيك غريبة عجيبة الأوادم خفوا زين. هني أنا سويت فيديو قلت يا جماعة إذا ما شفتونا بعد هذا المقطع عرفوا إن شيء صاير لنا. الرجال تارين بيت النية لا ما بنقول إحنا بنقول
1: زين
6: ما بنقول. فالمهم يا الرجال وقف فجأة السيارة صار اللي صار يا تمشون على أنا أريده يا ما بيحصل لكم خير.
4: لكن عز الله انه حصر جاء
6: اسمنا طحنا فيه. كنا له هو ما يتكلم انجليزي يويني بوليز وي وي وي
4: محمد يقول له اوني اوني اوني اوني بالاشارات يعني اوني اوني اوني اوني. وانا اقول هي عجل الكعب عطي خلق خلق. فانا جلست اقول لك على طار الاكل لما تورطنا بموضوع الاكل نمشي في الأزقة ندور مطعم حصلنا مطعم عربي. والله ما أدري هم صحنين ريوق يا ثلاثة صحون من كثرة إنه الأكل العربي هناك
6: شحيح
4: إنك تحصله حلال. كم دفعنا الفاتورة؟
6: وايد
4: يعني
6: قرابة 50
4: قرابة 50 ريال.
6: هذا ساعدنا أخونا أحمد البلوشي هو يعرف الأماكن هناك وكان يقول أنت لا تطلعوا أنتوا ما تعرفوا كيف نظام هناك نظام مختلف. أنا بطلب لكم كل شيء بالأبليكيشن. يقول دخل الأبليكيشن طلب لنا أكل وصل الأكل
2: في الروبوت اللي
6: في الروبوت هو يعطيني رقم سري. هذا يرسل لي كيو آر كود. هذا كيو آر كود أحطيه في الجهاز اللي تحت يفتح أخذ الأكل.
1: حلو
6: يا أخي كل شيء تكنولوجيا
1: صحيح.
4: فأنا أيضا بغيت أقول كلمة بخصوص الخريف عندنا. أنا من شهرين لفيت في أوروبا ورحت وشفت البلدان الأوروبية الجميلة بالخضار والشلالات وكذا. بس يا أخي في نفس الوقت مهما تشوف المناظر اللي هناك وتشوف المناظر اللي هنا، أنت بين بلدك، أنت تأكل أكل حلال، أنت تحصل بلد مسلم، عاداتك تقاليدك. واللي بيجي يقول لي يوم من الأيام إن صلالة غالية أو المواقع السياحية غالية أو الإيجارات غالية، أنا أقول له أريدك تطلع إلى بلد من البلدان هذه اللي برا وتشوف إيش النعمة اللي إحنا موجودين فيها. يا رجل أنا في سويسرا حجزت والله ما أعرف في غرفة تقريبا ودورة مياه، غرفة ودورة مياه تتكلمي عن مبلغ 370 ريال عماني ليلة واحدة.
1: نعم.
4: غرفة، ويا ريت غرفة 5 نجوم، غرفة متواضعة جدا. فاللي احنا فيه احنا في نعمة، واحنا في بلد اللهم لك الحمد، حباه الله بهذه المناظر الخلابة، وحباه الله بالطبيعة، وحبان الله ايضا بشعب محب لبلده ودائما يذود عنه في الخير وفي الشر.
1: محمد احنا بنرجع ان شاء الله في محور اخير انا حابة اتناقش فيه وياك بس بعد اذان العصر.
6: روح صلي خلاص.
7: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة أجواء مميزة، واليوم احنا يعني حظنا السعيد أن جينا لموقع استديو وزارة الإعلام، والدنيا الضباب منقشع في هذه المنطقة، العائلات مستمتعين بمشاهدة سهلة جدا لامتداد هذا العشب وامتداد المسطح الأخضر، الجبال ما شاء الله يعني المكسية باللون الأخضر، وتستمتع لما تشوف الأسر وهم قاعدين عيالهم يطيروا هذه الطائرات الورقية ويطبخوا. وما شد انتباهي حقيقة كذلك يعني احترام الأسر للمسطح الأخضر، يعني كل عائلة ألاحظها جايبة كيس جنبها تكرمون للقمامة، من خلصوا وحطوا نفاياتهم وحطوا اللي ما يريدوه بداخل هذا الكيس الأسود، ومن ثم في أقرب حاوية يوصلوا المخلفات. أنت عرف عليك؟
1: أبو آدم.
0: حمود بن ناصر الفليتي أبو آدم، من أي ولاية؟
1: ولاية
0: بركة. يا مرحبا بهل.
1: منطقة ذات الجنينة.
0: هذا الجنينة. هذه منطقة الورد.
1: منطقة الورد والياسمين.
0: والياسمين. ما شاء الله، الله يعطيك الصح. الصحة والعافية، وأنت في وأنت في بلد الخضرة
1: طبعاً.
0: وبلد الورود
1: لا كلام.
0: وبلد
1: لا كلام.
0: الأجواء الطيبة
1: لا كلام. الله ي... عن سويسرا الخليج.
0: الله احنا احنا واحنا ما نبي نقارن،
1: لا ما نقارن،
0: احنا دائما نبي ننفرد،
1: نبي ننفرد هنا الأفضل
0: الأفضل الحمد لله.
1: الله أكبر. أقل
0: زين. أنا أول شيء بسألك كيف اخترت هذا المكان وإيش رأيك بهذا المكان؟
1: دائما الناس أتين، طبعا أتين معروفة بالجبال والسهل ما شاء الله عليه، يعني ناس مزدحمة في الحقيقة، مكان جميل، دورات المياه متوفرة وكل حاجة متوفرة هنا في الحقيقة صراحة، في محافظة ظفار لا كلام عليها يعني. وأنا دائما سنويا أجي، يعني في السنة ثلاث مرات يعني أجي
0: ما شاء الله.
1: الحقيقة يعني ظفار كانت من نوعية الطابعة الأخيرة اللي احنا نشوفها يعني في حاليا.
0: أنا شد انتباهي شيء، وانت واسرتك قاعدين عند
1: نعم.
0: الاستديو
1: نعم.
0: اشوف خبز عماني
1: لا خبز عماني ما سوينا، عملنا
2: والمرجل
0: المكبوس
2: ايوه
1: العائله مستمتعه، تشوفوا انتوا في الخارج حاليا
0: أيوة.
1: ومن الناس العوائل الثانيه ما شاء الله كلهم طبيخهم موجود هنا يعني.
0: هذا اللي بقوله هي. انا اللي بقوله اللي شد انتباهي
1: نعم.
0: قاعد اقول سبحان الله للشباب وحنا جايين
1: نعم.
0: لو هذه العائلات كلها
1: نعم.
0: اعتمدت على المطاعم
1: نعم.
0: ما بيكفيهم،
1: لا ما يكفيهم بالعكس الاكل للمراه اللي هي امرأة البيت فعلا الأكل أفضل.
0: لا وبعدين أنت كذلك
1: نعم.
0: أبو آدم الله يخليهم لك إن شاء الله نعم. زين وأنت قاعد في السهل إيش بتسوي؟ بسوالف تستمتع الحرمة هناك تطبخ
1: أيوة طبعا،
0: والبنات
1: طبعًا
0: هناك يقطعون ويجهزون
1: طبعا
0: أه؟
1: والأطفال
0: يلعبوا
1: ما شاء الله
0: على الريحة الريال إيش دوره؟
2: يا لا جالسين ويشربوا شاي وصحن فواكه رايح وصحن فواكه جاي وشاي كرك رايح وشاي الحريم بس اللي أي الحريم يا عيني قاعدين يطبخون
3: يا اخي هذه من اللي يجيب هذه الاغراض كلها ويروح يعني من
0: ام سعيد
3: يا ام
0: سعيد الحين انت الله يرضى عليك انت الحين الحرمه هني الله يعطيك الصحه والعافيه هذه اجازتنا احنا وانت عليك تأدن الواجب
1: هذا صحيح هذا الكلام صحيح نحن نجيب هنا من الشمال الى الجنوب نخليه اول شيء يستمتع
0: بعدين
1: وايضا نفس الطريقه يعني ممكن على الطبيب
2: ما علي
1: المراه دائما
2: انت
1: تطبخ
2: تستمتع بعدين هي بعد تبغي تستمتع عشان هالسوق
1: ايوه
2: ها
0: شوفي على فكره ام سعيد والله ترى الحريم يعطنك وياخذن منك ايش يعطنك من قامت الصبح وقالت حال الريال خل روحنا يختاروا المكان قالت لك يا نظر عيني
3: ايوه
0: طفولي صالونة سوت لك هذيك الصالونة من سلمت الشمس
3: أبا
0: قالت هينك يا سوق القوف
1: لا بعد ما كده ما كده يا أبو حمد البطاقة تحتاج البطاقة.
4: شله
1: البطاقة.
3: وأنت كل ما جت
1: هذه عندها.
3: وأنت كل ما جت كرسالك إن سهم في.
1: ما سهم في القلب. هذه هي المشكلة.
3: شوف شوف.
1: أنا
2: محمد شكلك مدافع عنا مبلغ وقدرة.
1: أقطع لكم حديثكم أنا قبل على أطلع. أول سلمني البطاقة.
3: والله يفدى.
1: أول سلمني البطاقة وبعدين نطلع المكان لأن الراحة الراحة بالبطاقة.
0: المرأة لما بسوي إعلان مثلا للمحلات مع البخور والعقور بصلالة أقول للصبح أو الظهر ما في حد ماشي حريم جليل
1: صحيح
0: تعالي من بعد المغرب وبيتك يا مخين
1: الله أكبر الله أكبر
0: الحريم إلي من ذاك بخور
1: بس أحل المتعة مع المرأة
0: الله
1: الجلسة الله مع المرأة الله. ومع العائلة ما في كلام بالحقيقة وخاصة على هذه الأجواء
0: أم
1: الأولاد يعني. هي همسة الوصل معاك يعني.
0: الله
1: هو أيوة. هو بعد الصديق
2: الله يخليك
1: أيوة يكون الصديق المرأة هي لها دور المرأة لها طيب واحترام وتقدير
5: أبو آدم يجرح ويداوي مرة كبيرة مرة
1: كبيرة لكن مهما كان المرأة لها احترام
5: هي ترى تسمعنا الحين وذكرت الطبخ الحين
2: شكلهم يسمعوه هناك
1: لا لا لا
3: سياسي يا أبو آدم سياسي
1: نعم
3: بس أنا أقول في بعض الأحيان البعض
1: نعم
3: منهن تحصلها بالفعل نفس ما قال أخوي محمد
1: نعم
3: والبعض تحصلها لا هذا بس ولا هذا والبعض تحصلها هي القائمة فالدنيا والعائلة ما تكون إلا بالرجل
2: والمرأة
3: نعم. إذا الرجل غاب لا قدر الله طاح عمود من أعمدة البيت وإذا المرأة أيضا طاحت البيت كله فبالتالي هذا الله خلقها توازن في الدنيا
1: لكن المبارك هناك في حاجة واحدة ما بينك أنت وإياها مبادلة بطريقة التعاون
3: وبالحب
1: وجعلنا إذا بينكم كانت المرأة بديت أنك تحبها وهي تحب فأين نفس الطريقة يعني لك دور أنت
2: لازم يكون
1: المرأة لازم لدور كبير يعني
0: أكبر عيالك آدم ما شاء الله
3: الله لوم المرأة ولا حد من النبي
2: ما شاء الله
1: يعني
5: وآدم وآدم
1: هنا والزوجة
5: الغداء جاهز وآدم
1: إن شاء الله لدولة الهند
5: وآدم
1: لكن عملية الحب لا
5: وآدم وآدم الغداء جاهز خلاص
1: الغداء جاهز خلاص خلاص أنا متغدي
5: أنا متغدي
0: لسه أربع حين
1: خلاص تغدينا والحمد لله
5: في البرنامج شيء باقي
1: لا ما باقي لكن لابد قرميشة موجودة
5: وإحنا نقول أبو آدم أبو آدم
1: أبو آدم ترى أنا أقول لك يعني في الحقيقة بعد ما شفتكم وبعد ما شفتكم
2: الله يسلمك عافيك
0: الله
2: يسلمك
0: كذلك تستاهلك الخير الله يحفظك
1: نسأل الله لكم التوفيق إن
5: شاء
1: الله
5: تعالى آمين
1: وبرامجكم إن شاء الله ناجحة وما مقصرين صراحة في الحقيقة الناشطين ما مقصرين لهم دور مع يعني في المحافظة يعني غطوا المناطق المجاورة ما شاء الله عليهم وهذا شيء جميل جدا
2: هم عيوننا الأماكن اللي إحنا ما نقدر نوصلها هم يوصلوا أكيد
1: محافظ ظفار يعني ما شاء الله البلدية ما مقصرة في الحقيقة يعني لها دور كبير يعني إحنا شفنا مواقع جميلة جدا وأيضا الخدمات موجودة
0: الحمد لله
1: شيء موجود
2: الحمد لله الحمد لله
1: هذا شيء جميل جدا جدا نسأل الله لكم التوفيق
0: الله يحفظك ويسعدك ويطول بعمرك وإحنا عاد أخذناك من العائلة ونتمنى لكم إن شاء الله الاستمتاع فيما تبقى من وقت النهار
1: إن شاء الله وإحنا موجودين إن شاء الله
0: في الله يسعدك رب الله يسعدك الله يسعدك الله
1: يسعدك الله بارك الله فيك
2: الله يسلمك محمد أنا كان عندي سؤال أخير فيما يتعلق ب القيمة المضافة الآن للبلوجرز أو للمروجين للمحافظة بشكل عام كيف لمستها أنت شخصيا بوجودك في محافظة ظفار؟
0: بالنسبة شوفي بقول لك حاجة احنا نحاول قد ما نقدر يعني شوفي أنا لغاية الآن
2: لأن الناس ما تبقى مبالغة بعد خاصة فيما يتعلق
0: شوفي بالجو. أنا على سبيل المثال أول ما جيت هذه السنة قلت يا محمد بعطي نفسي عهد أني ما بقول للناس تعالوا أن الخريف بدأ أو الخريف ما بدأ وهذه الأمور لا لأن ليش السنوات الماضية كان في نوع من الجدل هذه السنة خلاص ما في أي عماني ما يعرف متى الخريف يبدأ فعلا ذروته احنا نعرف أن الخريف فلكيا يبدأ من 21/6 وينتهي في 21/9 ولكن نعم هو يبدأ فلكيا وعلى فكرة تعرف أن في بداية شهر 6 جات الرذاذ كان شديد بدايته بعدين انقطع والآن صار لفترة شوية ضعيف ما هو الرذاذ بس الناس تلجأ للجبل فبالتالي اليوم المبالغة ما لها داعي احنا نتعلم من أخطائنا اللي صارت لنا في السنوات الماضية أن والله لا احنا علينا ننظر للشيء الأهم ألا وهو اليوم مثلا بلدية الظفار، إيش من فعاليات مسوية؟ كيف أنا أوجه الناس للأشياء اللي ممكن أنهم يستفيدوا؟ وفي نقطة مسعيد مهمة أخيرة أيضا، كان تركيزي في بداية شهر ستة مش فقط على الفعاليات، وإنما على المشاريع الشبابية المتكاملة مثل الغارف. الآن الغارف الخليجيين والسواح يبوا مثل هذه الأماكن، واجهة الشاطئ في الدهاريز، الآن اللي هو وفوك. هذه المشاريع قيم مضافة، هذه المشاريع فيها من المحلات والمتاجر اللي الواحد وده أن يروح ويقعد فيها. فبالتالي على كل ناشط، على كل مروج، على كل شخص يسعى لنقل، عليه أن ينقل الشيء اللي يفيد الناس. العشب والطبيعة ذا خلاص إحنا كل الناس عرفوها عن محافظة ظفار، ولكن إيش الشيء الجديد اللي بإمكان السائح أن يوصل له؟
4: أبو حمد، أنا أريد أسأل سؤال أخير في هذه الحلقة. إيش رأيك أنت كناشط اجتماعي على المستوى المحلي هنا في سلطنة عمان، يعني الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي اللي من الخليج، من الدول العربية، من الوطن العربي الكبير، اللي اختاروا محافظة ظفار وجهتهم الصيفية في هذه السنة والسنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها، ونشوف أن العدد جالس يزيد سنة بعد سنة.
0: تعرف ليش؟ لأن كل من يأتي لهذه المحافظة ينبهر بجمال عمان. لأن هذه البلد باختصار شيء ثاني. هذا الشيء اللي ممكن أقوله لكم فعلا ينبهر. والآن في نشطة حساباتهم بالملايين.
2: صحيح.
0: كل ما طلعوا من باب غرفتهم عطونا ذاك الانطباع، وهذا الشيء اللي احنا نتبناه، البساطة في نقل الرسالة،
2: بساطة ومصداقية. هذا
0: فيديو واحد يصل لملايين المشاهدين. صحيح. احنا يكفينا ان نجذب الناس، ولا ارضى ان حتى من اللي عندنا اقول اليوم اي واحد يشوف في حاجة سلبية عليه ان لا يركز عليها وينقلها، لان كل بلد وكل مكان بتروح فيها شيء سلبي
4: يحتويها.
0: ألو، السلام عليكم بلدية الظفار، ألو الجهة المسؤولة، ألو دائرة الفعاليات، والله أنا في شفت خطأ عليكم أن تتداركوه. ولكن أني أنقل أمام الناس أن كل مكان أروح علي أنقل الشيء الإيجابي.
4: صح.
0: الشيء اللي بيخلي العالم اللي بيتابعوني أن يأتوا لهذه البلد ويشوف ما, ما, ما, ما بها من جمال،
4: عشان ما نفتح تأويلات.
0: بس
2: محمد قواك الله.
0: شكرا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله على كل الجهود اللي تبذلها، وطاقم الفريق اللي معاك العماني 100% المحترف اللي ريحك من أمور كثيرة. أنا لما يقولوا لي عندك إعلان، أنا أشيل حمل هذا اليوم في التصوير والمونتاج إلى آخره، وبطلت، لأنه في النهاية عطل خبز خبازة مثل ما يقولوا. فالله يوفقكم من عالي لأعلى. شكرا أبو آدم على حضورك ويانا، خذيناك من العائلة. تفضل.
1: يعني
2: تفضل.
1: إضافة بالعكس نحن شفنا صلاله في الأيام سنة التسعينات. الآن في السنة يعني 2006 ما شاء الله تطور جميل جدا، يعني
4: 26
1: ومشرف يعني 26. جدا. يعني الحكومة ما مقصرة يعني في نعم. في إداء البنية التحتية بالحقيقة، والشوارع أيضا.
2: صحيح.
1: يعني لا تنسي هذه أرزات، ما أرزات اللي اسمها
2: الحافة،
1: دربات ما شاء الله.
2: دربات
1: يعني
2: والحافة.
1: يعني
2: صح.
1: واجهة جميلة جدا جدا، يعني الواحد يطلع له من الصباح يحصل زحمة ما شاء الله. صح. تعالى يعني هذا شيء جميل
2: ما شاء الله عليك.
1: وأيضا نفس الطريقة يعني الناس اللي يعني مستمتعين جدا
4: يعطيك
1: جداً
4: العافية
1: يعني في المناظر الجميلة.
4: يعطيك العافية أبو أدم.
1: أبو أدم يعني ما هي أساسا الخضرة، بالعكس الناس اللي جالسين ايش الشغل العمل اللي جالسين يقضوا فيه يعني، وهذا شيء جميل جدا. نحن نتمنى يعني نشوف الإنسان يعني دائما يجي دائما صلاة. نعم. يوصل هذه المعلومة للشخص اللي ما
2: ما شاء الله عليك. أنت المفروض تكون مذيع أبو آدم، ما قصرت.
4: يعطيك العافية أبو آدم،
2: وفيت. شكرا على حضورك. شكرا لكم مستمعين أعزاء، وإن شاء الله بكرة يتجدد اللقاء. شكرا لكم، شكرا لكل ضيوفنا، وتحيات طاقم العمل بأكمله. تقبلوا تحياتي أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد البداعي، والمخرج عبد الرحمن الجابري، وفي أمان الله.
4: إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما وحشتك يا حبيبي، ما وحشتك

وحشتك يا حبيبي بعد هالغيبة الطويلة يا كويت، هالغيبة الطويلة ولا شايف

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد والتواصل متجدد أيضا معاكم. اليوم مثل ما تعودنا مع المستمعين حلقة الأربعاء اللي تتنوع بالفقرات اللي تتميز فيها طاولة استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب، وبرنامج استوديو 5 أيضا يحضر لكم مجموعة من المحطات المتنوعة. نتمنى لكم قضاء وقت طيب بإذن الله إلى تمام السابعة، نرافقكم إن شاء الله في مشوار هذا اليوم معكم في الإخراج بعد فترة طويلة طويلة من يلا خمنوا. أعطيكم رقم الواتساب عشان تخمنوا ولا لا عارفين من؟ عطيهم زين حركة على أساس كده نعمل لهم لغز شوي المستمعين، عارفين ولا ما عارفين؟ عموما بعد الفاصل بقول لكم من معاكم في غرفة التحكم في الإخراج المخرج وعبر ناقل الصوت. حلوة عجبتك صح؟ ومعاكم عبر ناقل صوت أنا أخوكم عدنان الميمني، ولكن هذه تحية خاصة جدا جدا للزميل العزيز جلال خويطري. الله جاي من إجازة صح؟ مغير جو ومتبرد وشكلك كذا مستمتع بأجواء الصيف، ولكن احنا أجواءنا معاكم غير أكيد مستمعينا، ولا ايش رايكم؟ يلا نصبر نفسنا يعني يا مصبر الموعود.
2: عموما نفسك بنفسك،
1: ترى الواحد لازم يتحلطم يوم ما يلاقي شيء يتحلطم مع نفسه شوي. هذه تحية مني أنا عدنان الميمني وجلال خويطر، ونبدأ معكم مشوار حلقة اليوم من استوديو 5. حياكم الله معنا.

حياكم الله مستمعينا، نبدا معكم مشوار هذا اليوم. نتمنى لكم ان شاء الله وقت طيب، ويا مرحبا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا اليوم. باذن الله رايحين نطوف وياكم ضمن المحطات اللي عددناها لكم. الفقرة أيضا الخاصة بالصيف هذا العام في استوديو خمسة ستكون في فقرة صيفكم أحلى إن شاء الله، الأستاذة شيماء بنت أحمد الشنفري مشرفة مكتبات بمجمع السلطان قابوس الثقافي بمحافظة ظفار، وبرحين نتعرف على فعالية مرن عضلات مخك. تعرفون في عضلات في المخ؟ يعني التفاصيل أكيد الأستاذة شيباء هي اللي بتكلمنا، وهذا من ضمن أيضا البرامج اللي تقوم فيها وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال فترة الصيف، ونتمنى لكم صيف جميل. بالإضافة إلى أيضا مجموعة من الأخبار المنوعة، عندنا أخبار صحية، سوالفنا حلوة، رايح نتطرق على 10 مواضيع متجددة تجمعنا مع المستمعين على رقم البرنامج 2-4-6-9-8-1-5-1. اليوم أيضا إن شاء الله رايح نتكلم عن المسابقة الموسيقية أو الحضور الموسيقي الغنائي لمجموعة من الشباب بإذن الله. رح نتعرف على تفاصيل أيضا هذه المسابقة الغنائية في فقرة كلمة ونغم. بإمكانكم تحطوا ضمن جدولكم في محافظة مسقط الاستمتاع مع المعزوفات الموسيقية لشباب عمان من خلال أيضا تواجدهم في الكلية المصرفية لهذا اليوم ومساء هذا اليوم بالتحديد. وهناك أيضا مجموعة من المتواجدين على الآلات الموسيقية واللي رايحين يكونوا مع الجمهور بوصلات غنائية مختلفة. راح نتعرف اليوم في حلقة اليوم أيضا على مجموعة من الفعاليات خلال الوقت القادم في هذا المساء. بإمكانكم تتجهوا طبعا إلى محافظة ظفار إلى بعض المواقع المسائية اللي فيها كثير من الفعاليات اللي تناسبكم وتناسب أسركم وأولادكم، وأكيد بتكون لنا وقفة مع كذا جولة مع خريف ظفار، ومع أيضا الفعاليات المصاحبة لفعاليات مهرجان خريف ظفار 2026. نتمنى أيضا لكم وقت طيب، وعندنا مجموعة من رسائل، مجموعة من الفقرات المتنوعة بالإضافة للفواصل الغنائية اللي نتمنى أنكم تستمتعوا بإذن الله برفقتنا إلى نهاية مشوارنا هذا اليوم. عموما إيش بغي تقول؟ عموماً أذكركم برقم البرنامج، بإمكانكم التواصل معنا، ونبدأ في استقبال مكالماتكم مع أولى المحطات طبعاً، وهي محطة سوالفنا حلوة واللي أكيد ندردش مع كل واحد بسالفة من خلال اختيارات الأرقام. 10 سوالف اليوم بانتظاركم على 2-4-6-9-8-1-5-1، والرسائل الخاصة بالواتساب، الصور، الفيديوهات، الذكريات، اللي حابين تعبروا عنه، يعني الرسائل الجماعية ما نبغى، شات جي بي تي ما نريد، نسخ لسق ما نريد، نريد كذا شيء انتو تعبروا فيه على 7-2-4-4-2-0-0-9. سعيدين جدا بتواصلكم، يا مرحبا بالجميع.

0: شباب
1: يلا من اللي بيغني؟
0: الأخ المطرب الفذ
1: وينه؟
0: كاهو مطرب اسمه أنون
1: أنون؟ يلا خلك ويانا واحد اثنين ثلاث
2: يهنمون يهنمون الريفي تفترون يا هدونة انت مني والله لو مدخلون
1: شاهد هذا هنا
2: يهنمون الريفي تفترون
3: يا متعب متعب
0: نعم
3: علامنا قلت في تصفق بروحه
4: حياكم الله يا هلا وسهلا ايش يقول يحلمون ويحلمون واللي فيك يفكرون والله اللي يفكر خلي يفكر بالطريقة اللي تعجبه مخه وكيفه خلي يفكر يعني بالزين ولا الشين مخه هو يتحمل على الفاضي الذنوب ده فكر بطريقة سيئة تجاهك هو جنبه ذنبه على جنبه مثل ما يقوله
0: وانت شنو انا مصباح الله خير تفضل منو اللي بغني يا شباب فرحان تفضل
5: اغني
0: لا بدل حفاظتك
5: شوف
0: عنك
5: يلا بغني
0: عجبك قاعد ما عجبك
1: الله قاعد على قلبك انا
0: بس اوقف لو سمحت
5: واقف اوكي
0: لان خدعه
5: يلا بغني
0: والله ويكح والله
5: يلا بغني
0: يلا
1: لو يمشي بعد
5: تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم
4: اے مسرحية كويتية ولا عالم بوليود هذا بالعمل المسرحي خاربة لطارق العلي تعرفوا عاد قطات طارق العلي ابو محمد والله يقول الحين جالس ينتج يعني كذا عمل مع الكاتبة اللي تابعنا لها كثير من الأعمال فجر السعيد فأعتقد إنه إن شاء الله تكون تجربة حلوة هذا إذا العمل يعني إن شاء الله لقى النور بس من الممثلين اللي بيكونوا معاه الله أعلم هو كل يومين لهم سالفة هذا يريد هذا وهذا ما يريد هذا وهذا يريد يدخله في العمل وهذا ما يريد الفنان الفلاني وهذا ما يقدر يتحمل مزاح الفنان ويلا عاد عالم الفن ومشاكله عموما تحية لكم جميعا سعيدين جدا بتواصلكم معانا مستمعينا يا هلا وسهلا شكرا لكل الرسائل اللي وصلتنا على 724-42-009 سعيد جدا أكيد بانضمامكم معانا نبدأ نستقبل مكالماتكم نطرق أبوابنا هذا المساء مع سوالفنا ودردشتنا المسائية برفقتكم على 24-69-8-151 سليمان بن سعيد العاصمي الإنسان الذي يعلق سعادته على المواعيد المؤجلة لن يعرف طعم السعادة لأنه يقضي عمره كله في الانتظار ينتظر زواجه ليسعد بعد الزواج يؤجل راحته حتى يملك بيته ليؤخر فرحته حتى يحصل على وظيفة ومعنى ذلك أنه أنهى العمر في الانتظار وتجرع الأحزان والهموم حتى فاته قطار الحياة تفائل اسعد نفسك من الآن اسعد نفسك بنفسك سليمان بن سعيد العاصمي حياك الله معنا يعني ما أدري يمكن فترة الإنسان ينتظر ويخاف من المستقبل ولا إيش رأيكم يا جماعة الخير في ناس عندهم الوسواس يعني بكرة لا والله أجل لا لازم يكون عندي كذا عشان أكون فرحان في ناس كذا طبيعتها خالد بن سليمان العاصمي يقول أيضا لا تكحلها بل أعميها ليس كل موقف يستحق أن تستدعي له حكمتك ولا كل فوضى تستحق منك ترتيبا هناك أشياء كلما حاولت إصلاحها دفعت من وقتك هدوءك أكثر مما تساوي علاقاتك تحتاج منك 10 خطوات لتعود خطوة بخطوة من خلال هذه العلاقات التي لا تنتهي بالفائدة بل تنتهي بتفاصيل كثيرة جدا في بعض الأشخاص يستنزفون في محاولة فهمهم أكثر مما يستحق وجودهم في حياتك النضج ليس أن تصلح كل ما تستطيع إصلاحه بل أن تعرف ما الذي يستحق منك المحاولة أصلا فليس كل ما يمكن إنقاذه يستحق النجاة خالد بن سليمان العاصمي حكم يا خالد حكم معنا اتصال أولى المكالمات على 2469-8151. ألو ألو.
6: أهلا وسهلا ومرحبا أبو عبد الله.
4: يا مرحبا وسهلا، كيف الحال يا خالد؟ السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أبو عبد الله.
4: كيف صحتك إن شاء الله بخير؟ كيف أمورك؟
6: الله يسلمك ويعافيك.
4: يا هلا يا هلا ومرحبا.
6: الحمد لله على سلامة الأخ العزيز.
4: الله يسلمك يسلم عليك. طالع إجازة مرتاح وكذا ومو درايق
6: اليوم؟
4: يقول موجود موجود، ما طالع إجازة.
6: حتى لما كلمت اليوم ما شاء الله عليه يعني طاقة
4: مبتسم جارية. صح؟
6: نعم
4: اليوم هو ماخذ كل الطاقة.
6: اللهم يسعد الجميع يا رب العالمين.
4: آمين.
6: يكون دائما وأبدا.
4: الله يسعدك ويسعد ويسعد كل الله. المستمعين. الحمد لله يا خالد، كيف أمورك؟ أنت طيب؟
6: كيف صحتك؟
4: الحمد لله بخير. وأنت كذلك،
6: ربي يعطيك الصحة والعافية الحبيب.
4: وين رايح الحين هالمساء؟
6: رايح والله طالع من الدوام من بركة، رايح إن شاء الله إلى مسقط.
4: يلا توصل بالسلام.
6: مسقط يعني مسقط ما مسقط برج الصحوة أو شيء، مسقط داخل يعني.
4: مسقط. آه زين، تسلم على حد ولا إيش رايح؟
6: لا أخذ جولة من سوق مطرح إلى سوق قنجب كذا وراجع البيت.
4: يعني بتوصل لمسقط وبتطلع من مسقط بتوصل سداب، من سداب تروح قنتب، من قنتب بتروح على الوادي الكبير وانت راجع على
6: على الغبرة. وهي يعني خلاص الوقت الحين بعد دوام لازم شوي ترفع عن نفسك شوي يعني بالقليل، ما بشي الكبير يعني.
4: زين ان شاء الله كذا تكون مستمتع وترفع عن نفسك ومزاجك يكون رايق يا خالد.
6: جميعا يا رب العالمين الحبيب، جميعا يا رب.
4: يلا نختار رقم
6: ان شاء الله.
4: اي رقم تختار؟
6: اختار 6 ان شاء الله.
4: رقم 6، جاهز ولا ما جاهز؟
6: ان شاء الله بنكون جاهزين، حتى لو ما جاهزين عشان خاطرك بنكون جاهزين.
4: جميل. هل لديك أشخاص يحبوا الصدق اللي فيك يا خالد؟
6: نعم.
4: كم عددهم؟ والناس اللي تحب الصدق اليوم كم عددهم في حياة خالد؟
6: بصراحة اللهم يطول في عمر الوالد أول شيء، اللي هو شخص واحد.
4: الوالد
6: اللهم يحفظه ويطول الله في عمره يا رب العالمين.
4: آمين.
6: في أشخاص ولكن أنا يعني ما مفتكت منهم.
4: جميل.
6: ولكن للتأكيد 100% أن الوالد هو رقم واحد، هو الصديق وهو الأب وهو الأخ وهو كل شيء يعني.
4: جميل. ويصدقك في كل شيء خالد؟
6: نعم.
4: يصدقك في كل شيء، في كل كلامك؟
6: في كل شيء صدقني وعطني الضوء الأخضر في كل شيء، لأنه ما شاف مني أي سوء في يوم الأيام.
4: الحمد لله.
6: وإن شاء الله ما راح يشوف أي سوء بإذن الله تعالى.
4: نعمة التربية يا خالد،
6: رب يعطيك الصحة والعافية.
4: إن شاء الله دائما يعني تكون هذه المشاعر يعني مستمرة، والله لا يحرمك من الوالد ويطول بعمره يا رب العالمين.
6: اللهم آمين اللهم آمين، وما يحرمنا من كل أعز ناس لنا يا رب العالمين.
4: إنزين خالد، الأصدقاء ما لهم دور؟ يعني تحس ان هذا الصديق يحبك بصدق، يحبك، يحب وجودك، يحب ثقتك، يحب انك انت انسان صادق معاه، مخلص، وفي.
6: هو في ولكن انا ما متأكد يعني.
4: ما متأكد؟ ليش ما متأكد؟ ايش السبب؟
6: ما متأكد لاني الصراحة يعني انت تبي الصراحة يا عدنان اخوي؟
4: الصراحة يقولوا راحة. لا يلا قول.
6: الثقة عندي معدومة.
4: انت يعني انت ثقتك معدومه في الناس؟
6: ثقتي ما في كل الناس معدومه، ولكن في اشخاص ثقتي فيهم معدومه يعني.
4: ليش؟ ايش السبب؟
6: لان انت لما يصير لك موقف من شخص زين، حتى لو في يوم من الايام شخص عزيز عليك، عزيز عزيز عزيز عزيز عزيز عليك، ما تقدر يعني ان تفتح له قلبك، فاهم؟
4: نعم.
6: ما تقدر تفتح له قلبك، صح؟ في يوم من الايام لك موقف تستأذي من هذا الموقف، بعد خلاص كل شيء عندك تسكر، ما تقدر توثق فيها.
4: التجربة علمتك انك تكون كذا مسكر على المواضيع بينك وبين نفسك؟
6: ضروري جدا.

0: مجال للثقة،
1: في مجال،
0: في مجال انك
1: ولكن صعبة يعني.
0: ترجع انك تثق. كيف صعبة
1: ولكن
0: وتقول لي في مجال الحين يا خالد؟
1: في مجال، لكن صعبة، في مجال، ما أقولك ما في مجال، اللهم يسهل الأمور، ولكن بعد صعبة يعني. وإن شاء الله اللي فيه الخير قدم الله، أنت ما تعرف المكتوب قدام وش اللي يصير يعني.
0: بس حاول تشوف المواضيع من أمور إيجابية خالد.
1: بالضبط، لازم تشوف الشيء الإيجابي ما السلبي، ولكن الإنسان بعد ياخذ حذره من كل شيء.
0: صح، يعني تكون نبيه وتتحذر، ولكن ما تعطي أكثر من توقعاتك في الشخص، ولا تنتظر أكثر من التوقعات المطلوبة إنه هذا الشخص ممكن يعطيك من طاقته، أو هو اللي يكون دائما المبادر اللي يتواصل. أنت أيضا لازم تفتح شوي هذه المسألة،
1: لازم
0: تفتح
1: تفتح هذه
0: مشاعرك، يعني
1: المسألة،
0: شوية من عندك شوية من عنده، والحياة تمشي.
1: ولازم في أحد، في أحد أخي عدنان أبو عبد الله حبيبي، في أحد، ولكن تأخذ معهم تشانس يعني. ما كل شيء تعطيهم إياه اللي في قلبك مثلا، أو تصارحهم في كل شيء. الاحترام
0: فهمتك،
1: متبادل موجود،
0: جميل.
1: الاحترام موجود، التقدير موجود، ولكن الثقة قليل من الأشخاص اللي أبوي مكفي ووفي، اللهم يطول في عمره، مكفي وموفي عن كل شيء.
0: الله يطول بعمره
1: اللهم
0: ويسعدك يا
1: آمين،
0: رب يا خالد.
1: اللهم آمين يا حبيب قلبي عدنان.
0: يا مرحبا وسهلا فيك،
1: بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
0: شكرا شكرا جزيلا. توصل
1: أحسنت يا
0: بالسلامة
1: حبيبي، أحسنت
0: لمشوارك وتستمتع أيضا برفقة المستمعين. شكرا. والله ما تصدق، لا لا تحلف لي. يصدق.

0: حياكم الله مستمعين، مكملين معاكم المشوار. يا هلا وسهلا فيكم، سعيدين جدا أكيد بانضمامكم معنا على 7244-2009 على الواتساب. كثير من الرسائل اللي توصلنا إن شاء الله بنقراها تباعا لمشوارنا هذا المساء. نصر الحوسني، شكرا جزيلا لمتابعتك وتواصلك معنا وتسجيل حضورك. شكرا أيضا لسيف، تحياتي لك يا سيف. وهذه رسالة أخرى من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية، يقول تحية مسائية لكم جميعا، أسعد الله مساءكم والله يحقق لكم كل ما تتمنوا يا رب العالمين. تحية لفريق عمل إذاعة الشباب، مساء جميل من مساءات الوطن الغالي، وتحياتي لكم ولكل من يعيش الجمال على أرض عمان الغالية وفي ربوعها. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لك يا أبو ناصر ودعواتك الصادقة، إن شاء الله ترافق كل المستمعين. سامي العبدلي حياك الله معانا، يقول تحية خاصة لك عدنان، وكيف حال جلال؟ سامي العبدلي يسلم عليك، يسلم عليك جلال أيضا يا سامي، ونحن بخير، دامك بخير والله يطمنك دائما على أحبابك بالخير يا سامي، شكرا جزيلا. أيضا هذه صورة جميلة جدا، شكلها من الجبل الأخضر من أبو سيف مهند السعدي. شكرا على الورد الجميل الأصيل كطيب العود، تفوح منه رائحة الطيب، وإن أحرقته يزداد طيبا لا يتغير مع الزمن، يظل الجميع يتباهى بطيبته وأنتم كذلك. مساءكم ورد، أنتم عبق الأيام ونغم الحياة، وأنتم لحن الحياة. تحية لكم وتحية لكل الأصدقاء اللي هم نور يضيئون الحياة بوجودهم. تحية مسائية لكم جميعا مهند السعدي، شكرا جزيلا. لا تنساني جلال، صارت شكلها سوالف وراي في اتصال وصلك، ما أدري حد راسل. لا تنساني جلال صاحب الرقم 839، نهاية رقم الهاتف النقال، ما وصلنا الشيء. لا تنساني يا جلال، لحظة أريد أشوف رسالة، خليني شوي أطلع على فوق. لا هذه رسالة جديدة، ما عرفناها من. عموما شكرا جزيلا، هذه مجموعة من الرسائل، سعيدين جدا بتواصلكم معانا. وأيضا من الفقرات الحلوة اللي بإمكانكم أنكم تكونوا معانا اليوم، تشاركونا ضمن السوالف المتعددة على 10 أبواب، الباب رقم 6 وسالفة السادسة في حلقة اليوم تم اختيارها مع خالد، ويا ترى السوالف الثانية وين بتاخذنا، في أي مسار، في أي مشاعر، في أي تفكير، وإيش اللي بنقول في سالفتنا القادمة مع المتصل على 24698151. ونرحب أكيد بالجميع، ونرحب بتواصلكم معنا. أم لؤي يا مرحبا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا، ومساء الخيرات والبركات والرحمات،
0: مساء النور والسرور. يا هلا وسهلا ومرحبا.
1: طيبين يا مرحبا ابو عبد الله، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟ طمنينا عليك، عساكي طيبه.
1: عافيك وبارك فيك، الحمد لله الامور طيبه وسهالات الحمد لله والشكر.
0: يا هلا، كيفك يا ام لؤي وعلى وين مشوارك اليوم؟
1: وانا خلاص عادي في الحاره.
0: خلاص عند البيت.
1: والله طلعت من العمل وصلت لزميلة لي يعني مشوار، وحين خلاص قريب البيت وأمور طيبة، لكن قلت ما يصير يعني أسمع صوتكم الطيب ما أشارك.
0: ونحن بعد فقدنا صوتك والله يا أم لؤي.
1: هاي الاتصال تقريبا الخامس،
0: ما شاء الله
1: ما بلغ، ما بتلقطوا لي الخط يعني.
0: لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله لقط الخط.
1: الحمد لله يا مرحبا.
0: يعني نهارك اليوم طويل يا أم لؤي كان؟
1: والله عادة نهار طويل ما شاء الله، نهار طول صباحنا مثلا بالعمل نطلع الساعة 4:30، نكمل مشاوير الساعة في الدرب، نكمل مشوار إذا كان في مشاوير، الحمد لله
0: الحمد
1: الحياة
0: لله.
1: حلوة
0: الحياة حلوة
1: الحمد لله. يا مرحب، شوف الأرقام عندكم،
0: كل الأرقام موجودة ما عدا رقم السادس تم اختياره من خالد، بس ما أدري إذا بتعلق شوي على خالد لأن حاولنا نغير شوية طريقة الإجابة، ما أدري إذا سمعتي ولا لا.
1: أنا مو بوايد صراحة، ما ركزت على لأن عندي زميلتي وأنا وياها نسولف، وبس كأنه هو كأني حسيت إنه ما عنده يعني مضايق إنه ما في أصدقاء صادقين هالفترة.
0: هي قاعد يقول له ماشي أصدقاء يعني صادقين، وما في حد يعزك بصدق، ما في حد يحبك بصدق، انزين قلت
1: لا
0: له
1: لا
0: من
1: هو
0: اللي
1: كذب، لا
0: يحبك انت؟
1: صدقته، لا
0: لانك
1: بالعكس
0: صادق، اذا انت كنت
1: عندك
0: صادق
1: حق،
0: بهذه المشاعر فالناس بتحبك، يعني لانك صادق بمشاعرك.
1: لا لا يا أخي يا
0: لو
1: خالد، يعني
0: خليت
1: موضوع
0: خربت صح؟
1: المشاعر، نعم نعم يعني فلا هو صدق موجود في كثير من الناس، في كثير ناس أطياب معادنهم ذهب ما شاء الله، لكن قد يكون صدف ما جمعتك فيه من الآن، وقد يكون يعني حصد خيبات أمل من المحيطين، بس تأكد 100% بيجي اليوم اللي بتستمتع بعلاقة كلها طيبة صدق وفاء إخلاص شفافية إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. يلا نروح
1: إن
0: إلى
1: شاء الله.
0: الباب يا أم لؤي. أي باب تختاري
1: تختار
0: معانا؟
1: لي واختار.
0: لا اختاري اختاري عشان ما
1: أوكي.
0: تورطيني، دائما انت بتريد تورطيني عشان ما تقولي السؤال أنا أختاره.
1: طيب حاجة بقرة قال لي ربي عد العشرة، بختار ثمانية.
0: 8. يلا 8.
1: يلا تمام.
0: طيب أم لؤي، إلى 8. هل لا زالت أم لؤي عندها أمل في موضوع يشغل بالها وتفكيرها وبعده ما وجدت حل؟
1: أنا بفهم بس الاختيارات اللي اختارها كيف كذي؟
0: والله عاد أنا ما أعرف،
1: لا
0: يعني في شيء في بالك
1: تعرف
0: أصلا يدور؟
1: تعرف
0: أنا أسأل أول شيء.
1: تعرف تعرف أي طبعا طبعا أكيد ذلك شيء 100%،
0: إنزين.
1: لكن والله يا عدنان لما أي وأطلب الرقم ويجيني السؤال أحس كأنه يعني كأنه عندك منحاسة سادسة
0: شفتين، نحس فيكم، نحن
1: وكأنك
0: نحس فيكم يا أم
1: امتحان.
0: لؤي.
1: اختياراتك اللي دائما يعني تشرح نفسك قبل، سبحانك ربي، والله
0: صحيح.
1: عندي اكيد ها عندي موضوع جدا وايد مهم، يمكن ما اقدر انه اصحبه يعني كذي على الملأ، بس انه يعني هي امنيه بس مثل ما تقول
0: بس عندك
1: فيني كان
0: أمل إنه
1: عصفور.
0: هذا الموضوع
1: بقول لك
0: ليش؟
1: لحظه لحظه بس بقرب لك السالفه،
0: أيوه.
1: كانه في عصفور في ايدك وطار لبعيد وصار له سنين هو طاير، واتمنى انه يرجع لي ايدك مره ثانيه، هذه امنيه، هذه امنيه، الشيء هذا وحده. الشيء الثاني اتمنى ان عيالي يخلصوا دراستهم، عندك لؤي الحين في خلاص ان شاء الله الفصل الاخير باقي لنا، اتمنى ربي يسعى عليه وانه يخلص دراسته ويحصل وظيفه تناسبه ويكمل
0: آمين
1: حياته بهدوء ان شاء الله.
0: آمين.
1: بنتي عندي الاخيره سنه اولى، اتمنى انها خلاص يعني تقتنع بالجامعه اللي هي فيها وتقتنع بالتخصص اللي هي فيه وتريح لي راسي وتريح راسها.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي موضوع في بالي يخصني انا شخصيا، اتمنى ان ربي يسهل واتوفق فيه يعني واحصل اللي اتمناه ان شاء الله،
0: إن شاء الله يا رب.
1: في العمل، هو في العمل، فاتمنى ربي كريم ان شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وهذه الاشياء،
0: هذه الأشياء. إنزين، هل يعني عندك أمل في موضوع وهذا الموضوع شاغل تفكيرك بشكل كبير جدا من سنوات
1: والله
0: وبعده
1: صديقة
0: عندك أمل
1: كذبات،
0: على كل
1: اي والله
0: المعطيات اللي في الحياة أو المشاهد تقول لك لا ما
1: اي
0: في خلاص أمل يا أم
1: لا
0: لؤي؟ لا
1: انا في
0: تفكري.
1: عندي امل، عندي امل دائم صدقني، الحمد لله الميزة الطيبة اللي انا اشكر ربي عليها واشكر ان الله يعني خلق نفسيتي بهذه الطريقة سبحان الله، اني ما عندي يعني دائما عندي امل وما احب اليأس وما اشوف انه شيء مستحيل، ما في لا للمستحيل،
0: جميل،
1: ربك موجود، ربك كريم ولطيف عباده
0: نعم بالله،
1: ومعطي ومسخر ويدبر الامر يكفيك،
0: صحيح.
1: فسبحان الله يا ما اشياء يعني وصل لمرحله اني اقول خلاص يعني احتاج اني انساها، والله انها تتحقق،
0: نعم،
1: وهذا فضل من الله، كرم من الله، رحم من الله، فالحمد لله دائما انسان. بنتي البكر يعني ولدت، تخيل ان ولدت على سن على عمر الست شهور، يعني ولدت فيها 6 شهور فقط بوزن 900 جرام فقط
0: ما شاء الله،
1: بالرغم من كذا وانها بحضانه ما
0: والله
1: تعرف
0: طول بعمرها،
1: تموت، لكن والله ان تاملت ان هي بتعيش، سميتها الامل، فاسمها الامل، لدرجه ان العالم كله يقول لها اسمك مميز، تقول لهم اسمي الى قصه وراء قصه يعني، فسميتها الامل، فشفت كيف ان الامل دائما موجود، دامك مؤمن ان ربك كريم ولطيف بعباده، واذا الله يريدك حاجه وفيها خير لك تاخذها.
0: صحيح.
1: تاخذها لك
0: ونعم
1: بس
0: بالله.
1: اذا فيها شر فالحمد لله نبعدها عنك.
0: والله يبعد الاشياء اللي تضرنا وتضر ايامنا يا ام لؤي.
1: ان شاء الله يا رب سيبنا الخير في كل خطوه نخطوها.
0: امين.
1: وكل شيء نتمناه باذن الله تعالى انا وانت وكل المستمعين ان شاء الله يا رب يحقن امالنا.
0: آمين.
1: وطموحاتنا وكل شيء يرضي انفسنا يا رب يقدمه.
0: آمين.
1: يا رب يسهله.
0: والله يدبر امورنا جميعا يا رب الخير. شكرا جزيلا.
1: خواطرنا في كل شيء يا رب العالمين.
0: امين. شكرا جزيلا ام لؤي، مساءك سعيد. الله يسعدك. بنروح لفاصل بنرجع لكم على 2 4 6 9 8 1 5 1.

خيار يعني لا يعلى عليه. جلال دخلنا في المود ودخلنا في مشاعر المواقف، مشاعر الأسئلة اللي نطرحها على المستمعين، مشاعرهم، نعيش مشاعركم لأن نفهمكم أنتوا إيش تريدوا. فمن كذا نطرح أسئلة قريبة جدا منكم. اليوم في خبر جميل جدا لشبابنا أيضا، يعني ما شاء الله محققين كذا نجاح أوروبي جميل بكارسيدا، هذه السيارة اللي موديل 1993، كارسيدا اسمها، اللي هي من فئة التويوتا. طبعا عمانيون يعبرون أكثر من 15 دولة في رحلة برية إلى أوروبا. ما أدري إذا تابعتوا هذا الخبر اللي اليوم أكيد تصدر منصات كثيرة وأيضا الصحافة الأوروبية، بينما يختار أغلب المسافرين السفر براحة على متن طائرة الوصول إلى الدول الأوروبية في ساعات معدودة. لكن ثلاثة من الأصدقاء من ولاية الكامل والوافي بمحافظة الشرقية يخوضون مغامرة استثنائية بسيارة تويوتا كارسيدا موديل 93 ليقطعوا بها آلاف الكيلومترات من سلطنة عمان إلى القارة الأوروبية في رحلة مليئة بالتحدي وغنية باكتشاف الثقافات. كانت فيها هذه السيارة الكلاسيكية شاهد تفاصيل قصة الإصرار من خلال أيضا فيديو اللي منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، قصة الشغف لما طرح آدم الراسبي الفكرة على صديق محمد وشاب الراسبي. هم ما فقط يعني تقابلوا في هذه الرحلة، هم أصدقاء، لكن لم يقبلوها بالاستغراب أو التشكيك، اختاروا أن يكونوا رفقاء درب لهذه الرحلة. فمنذ تلك اللحظة لم تعد تلك الرحلة حلما لشخص واحد فقط، وإنما لثلاثة أصدقاء تقاسموا فيه التخطيط والمسؤولية، واجهوا تحديات الطريق فيها معا. أوضح آدم من خلال الصحافة الأوروبية والصحافة أيضا المحلية أن الاستعداد لهذه الرحلة استمر عدة أشهر، شمل استخراج التصاريح اللازمة، وضع خطة سير مفصلة، إلى جانب تجهيز السيارة التي تجاوزت مسافة سيرها نصف مليون كيلومتر، وخضعت السيارة للصيانة الشاملة، ثم استبدل القطع الاستهلاكية فيها وزودها بالمستلزمات اللازمة لتحمل رحلة طويلة تمتد عبر عدد من الدول، وهدفها الوصول إلى فرنسا عشان يثبتوا أن الأحلام لا تقاس بعمر السيارة وإنما بإصرار أصحابها. وأشاروا من خلال أيضا اللي ذكروه في اللقاءات الصحفية الأوروبية إلى أن أكثر ما كان يخشاه طبعا آدم في الرحلة هو تعرض المحرك أو ناقل الحركة لأعطال معينة، لكن يؤثر على هذا العطل يؤثر على مواصلة المسير، إلى أن السيارة لم تواجه سوى أعطال بسيطة يمكن إصلاحها دون أن تتوقف الرحلة. الحمد لله وصلوا وحاولوا يحققوا هذا الشغف وهذا الحلم، واعتمدوا في الرحلة على تمويل شخصي كامل مع وضع ميزانية تغطي الوقود والإقامة والطعام والطوارئ والتقليل من النفقات. حرصوا على التخطيط المسبق، اختيار أماكن إقامة تتناسب مع ميزانيتهم، كما كانوا يعدون الطعام بأنفسهم في بعض المحطات، حملوا داخل السيارة أدوات الصيانة والإسعافات الأولية، المستلزمات الأساسية التي يحتاجون إليها في الطريق. طبعا السيارة العمانية لفتت انظار كثير من السكان والسياح في مختلف الدول الأوروبية، حيث كان الفضول يدفعهم إلى السؤال عن موطنها وكيف تمكنت من قطع هذه المسافة الطويلة. وأكثر الأسئلة التي تكررت عليهم كانت عن موقع سلطنة عمان وكيف استطاعوا الوصول من هناك بسياراتهم الكلاسيكية، وحرص آدم اللي أكيد أنه يعرف بسلطنة عمان، خد معاه كثير من المنشورات اللي روج أيضا عن سلطنة عمان من خلال تعريف السياح اللي متواجدين في أوروبا على موقع سلطنة عمان. أيضا في هذه الرحلة الشباب
تركوا أثر كبير في شخصيات الناس اللي قابلتهم، بالإضافة أن تعرفوا على تفاصيل ثقتهم بنفسهم، الصبر عندهم، ورسخت الرحلة قناعات الإنجازات، أن الإنجازات الكبيرة ما تبدأ بفكرة واضحة يتبعها تخطيط وعمل متواصل، كما يرى أن السفر مدرسة للحياة يمنح الإنسان خبرات لا يمكن أن يكتسبها من الكتب وحدها، وإنما من التجربة على أرض الواقع، وكانت هذه التجربة خير مثال أن تعلمهم الكثير والكثير. اليوم الصور منتشرة بشكل كبير جدا، بإمكانكم متابعة رحلتهم، الفيديوهات اللي التقطوها وكيف عرفوا السلطنة، وكانوا خير سفراء أيضا من خلال هذه الرحلة وهذا الشغف وهذا الحلم بوصول هذه السيارة، وهم يعبروا كل القارات الأوروبية، ووصولا أيضا مع هذه المغامرة إلى أيضا وصول اسم سلطنة عمان وعلم سلطنة عمان في كثير من الأماكن السياحية الأوروبية. الله يوفقكم يا الراسبي.

0: حياكم الله، يا هلا وسهلا بالجميع. كثير من الرسائل اللي وصلتنا، سعيد جدا اكيد بتواصلك يا علي بن خاطر الرجادي. يقول يا ريت لو تقرأ الرسالة قبل ان انزل عشان العب كرة القدم. ما شاء الله اكثر من رسالة اليوم، لكن خليني بس اتاكد شوي من وقت الرسالة. هذا الرسالة اللي وصلت اخر واحدة، لمن يحتاجها اليوم. اشد انواع العتاب قسوة، هو الذي تخفيه ولا تقوله، يتراكم مع الوقت، يتحول مع برود وتلبد ثم إلى مسافة ثم إلى لا مبالاة، وفجأة تكره العتاب وتختار الانسحاب دون شرح أو مبررات أو حتى شعور بالذنب، وكأن وخزات الضمير اختارت النوم، وهذا هو الجرح، هذا هو الجرح في أعمق صورة. وغالبا ستصل لهذه المرحلة بعد ما خسرت نسخة منك كانت تؤمن أن الناس يستحقون الفرص وأن الحياة سعيدة. وهذه رسالتي قبل لا أروح ألعب الكرة. علي بن خاطر نجادي، سلامي للرائع جلال ولك يا عدنان، شكرا جزيلا لك يا علي النجادي. أم سهيل تقول مساء الخير والسرور والنور والورد المنثور لكم أصدقاء برنامج استوديو 5، عيش حياتك ويومك لآخر لحظة من اليوم عشان تكون سعيد وراحك وبالك ومزاجك رايق. تحية طيبة لكم عدنان المخرج، جميع المستمعين وأصدقاء البرنامج. شكرا. أبو ليان السعيدي، رسالة إيجابية، لا تنتظر أن تكون سعيدا لتبتسم، بل ابتسم لتكون سعيدا. الابتسامة مفتاح، والكلمة الطيبة باب، والأخلاق الحسنة هي الطريق إلى قلوب الناس. تحية لكم أبو ليان، شكرا جزيلا. سالم بن سليمان العاصمي، شكرا جزيلا للأشخاص الذين لديهم حساسية من أن يتركوا من الممكن أن يقدموا تنازلات تهضم حقوقهم. من لديه حساسية الرفض لديه نظرة دونية لنفسه، فمن اكتفى بنفسه لم يضره من قبله ولا من قبله. بداية التغيير أن تجيب على السؤال كيف ترى نفسك، وذلك بأن تتعرف أكثر على نقاط قوتك وتكتشف ميزاتك وتتعرف على إمكانياتك وتتعرف على ما لا تستطيع أو ما لا يستطيع غيرك فعله. سالم العاصمي شكرا جزيلا لك. أبو سلطان حياك الله، مساء الخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا وسالم.
0: يا مرحبا، كيف الحال يا أخوي خليفة؟ كيف
1: أخبارك
0: الصحة؟
1: أخبارك علومك، عساك طيب؟
0: الحمد لله بنعمة، دامك بخير،
1: طول عمرك. نمسي عليك بالخير ونمسي على أبو فخر وعلى المستمعين والمتابعين، وحياكم الله. وهل الأمسية الدافئة،
0: يا مرحبا وسهلا فيك، بتواصلكم وإن شاء الله دائما كذا تكونوا مستمتعين معانا وأماسينا دائما حلوة بوصالكم يا أبو سلطان.
1: الله يحفظك طول عمرك. بالنسبة لموضوع الكرسيدة، هو طبعا آخر موديل نزل الله أعلم أنه 96، عقب توقفت السيارة هاي. هاي السيارة من أيام السيارات الأولية اللي كانت في السبعينات قبل، اللي يعرفونها طبعا الطيبين، دا ليتها دواري دائرة كبيرة كذي.
0: هي كانت موديل 93.
1: هاي 93 معناته قبل نهاية الموديل بثلاث سنوات، لأن آخر موديل نزل الكرسيدة في حقبتها الخليجية كان في سنة 96، آخر موديل كان.
0: ما شاء الله والله شباب، يعني راحوا 15 دولة في رحلة برية إلى أوروبا، وهذا الشيء يعني فخر، نفتخر فيك لشباب عمان.
1: ما في شك.
0: جميل يعني، تجربة حلوة.
1: هاي من أنواع الرحلات اللي يعني مثل ما تقول توصيل يعني فكرة للمجتمع الأوروبي خصوصا، يعني عن الناس أصحاب الرحلة هاي أو المسؤول أو اللي متكلفين في هالسير أو في هالرحلة هاي. نعم. وهي أكيد بطبيعة الحال ممتعة أكيد، ونلاحظ أن كثير من الناس أو من دول الخليج يسعون لمثل إيصال اسم بلدانهم للمجتمعات الأوروبية، بحيث أنه يعني من خلال الرحلات الخارجية هاي.
0: نعم.
1: ويمكن أكثر شيء لاحظته في الموضوع أنهم هم رايحين سيارة كلاسيكية، صعبة شوية تخاف أن السيارة الكلاسيكية يكون عدم وجود قطع الغيار، عدم توفرها، هذه أي بروحها يعني
0: مجازفة
1: مغامرة. هي والله صراحة يعني
0: صح. الحمد لله انهم بخير وامورهم
1: الحمد
0: تمام
1: لله.
0: وتصدروا يعني اغلب الصحافه الاوروبيه والصحافه العربيه من خلال
1: طيب
0: تواجدهم، ونتمنى لهم ان شاء الله
1: آمين.
0: التوفيق يعني،
1: آمين إن شاء
0: ونتمنى ان
1: الله.
0: شاء الله
1: آمين
0: انه يرجعوا ايضا
1: آمين
0: بالسلامه.
1: آمين إن شاء الله. آمين مع
0: طيب
1: السلامة.
0: نروح الى سؤال جديد، نطرق سالفه جديده من ابوابنا اليوم ابو سلطان.
1: 7 معروف الرقم دائما.
0: لحظة نشوف حد اختار 7. لا الحمد لله بعد ما حد اختار 7.
1: أوه.
0: 7 يا أبو سلطان. سؤالك يقول إيش اللي يعطي الإنسان قيمة أكثر، العلم ولا المال ولا الأخلاق؟
1: والله هو في نوعين أخوي عبد الله، يعني هو في تشخيصين أو تحليلين للموضوع هذا، على حسب الشخص أو على حسب المقيم، خلنا نقول عليه، أو اللي
0: جميل.
1: يحدد لك هل أنت يقدرك أو هل قدرني أنا بسبب أخلاقي ولا بسبب المال أو بسبب القيمة الثالثة اللي هي العلم.
0: نعم.
1: طبعا في بعض الناس فعلا عندهم تقدير المادي، فيجدون ان احسن شخص عندهم هو الانسان اللي عنده فلوس يعني، او اللي عنده بيزات، ولا اللي عنده يعني مقدره ماليه موجود، هذا كرت ماشي، ها في وجهه نظرهم.
0: نعم.
1: النوع الثاني اللي هو العلمي، الناحيه العلميه، وهذا يمكن البعض يلاحظه الحين، انه بدا فعلا الانسان اللي عنده علم هو اللي مثل ما تقول المطلوب حاليا. أما الأخلاق أنا أعتقد أنه السائد في الموضوع، أو اللي موجود بكل العصور وفي كل الأوقات، لأن اللي عنده فلوس وعنده علم وما عنده أخلاق ما يسوى،
0: ما يسوى
1: يعني فعلا فعلا أبدا. يعني السائد في الموضوع، أو يعني خلنا نقول
0: يعني ممكن
1: السابق
0: الواحد يتحمله فترة معينة وبعد ذلك خلاص يطفش منه.
1: بالضبط، يعني الثابت في الموضوع اللي عنده أخلاق، اللي عنده بيزات، بي بي بي يعني بي بي يعني خلنا نقول بينفع غيره وهو عنده أخلاق،
0: هذا
1: واللي
0: إذا كان
1: عنده علم
0: كريم، إذا
1: كذلك.
0: كان بخيل.
1: إيه
0: إذا
1: لا،
0: كان
1: ما هو
0: بخيل.
1: تراه الخلق الطيب
0: نعم.
1: معناته الكرم،
0: نعم.
1: إذا كان يعني كريم مثلكم شرواكم كذي،
0: نعم.
1: فبالتالي بينفع الآخرين.
0: جميل.
1: إذا كان أيضا أخلاقه عالية بينفع من خلال علمه يعني الناس.
0: وما
1: أما
0: بيبخل في العلم
1: إذا
0: اللي
1: ما
0: عنده.
1: عنده اللي ما عنده أخلاق أبو عبد الله، بالتالي لا بينفع الناس من الناحية المادية ولا من الناحية العلمية. فبالتالي السائد أو الثابت أو اللي فعلا يصلح لكل زمان ومكان ويصلح لكل إنسان هو الخلق الطيب يعني بصراحة.
0: جميل.
1: وهذا شيء، وبعدين في شغلات يعني اللي ممكن المال ينتهي يروح، والإنسان اللي ما عنده أخلاق فبالتالي خلاص ما حد يعرفه أو ما حد يبايع.
0: يعني الأخلاق نحط في المرتبة الأولى الأخلاق، وبعد ذلك العلم، وبعدين المال.
1: بالضبط، هو الأخلاق في كل حالات
0: نعم.
1: الثابت واللي من خلاله ينفع الناس بالمال والعلم، واللي من خلاله يكرم الناس بالعلم والمال. وأما إذا كان ما عنده أخلاق لا بينفع البيزات ولا بتنفع ولا بينفع العلم يعني بصراحة يعني.
0: جميل، واضح. الله يحفظك يا أبو سلطان، شكرا
1: يا
0: جزيلا،
1: مرحبا بكم عبد
0: كلامك
1: الله، طول
0: جميل،
1: عمرك،
0: وإن شاء الله دائما
1: جزاك الله
0: كذا
1: خير،
0: يعني
1: طول
0: نتحلى
1: عمرك.
0: بأخلاقنا الجميلة
1: ما
0: ونتعامل
1: آمين يا رب،
0: بكل أخلاقياتنا كناس، كبشر،
1: وأنتم
0: كمسلمين
1: كذلك يا
0: أيضا.
1: أبو عبد الله،
0: الله
1: وأنتم
0: يسلمك،
1: كذلك والمستمعين،
0: شكرا جزيلا،
1: حياكم الله. يا
0: الله
1: مرحبا،
0: يسعدك.
1: سلام.
0: 2-4-6-9-8-1-5-1. بنروح لفاصل بنريح، بعد ذلك بنروح لي أكيد محطة صيفكم أحلى مع الأستاذة شيماء الشنفري، بنتعرف على مرن عضلات مخك. هلو صح كذا العنوان أعتقد، أو أقول لكم تابعوا بعد الفاصل.

0: ممكن تسألوني يعني عنوان الفعالية مرن عضلات مخك. ليس صحيح أن المخ يحتوي على عضلات الدماغ، لأن الدماغ ما يحتوي على عضلات، هو عضو عصبي يتكون من خلايا عصبية وخلايا خلايا من الخلايا العصبية المتفرقة طبعا في الدماغ، دهون، مياه، لكن يشبه العضلات في قدرته على النمو والتطور وبالتدريب المستمر. يتكون المخ طبعا من أنسجة عصبية، مادة بيضاء رمادية وليست أليافا عضلية، ويحتوي أيضا على أنسجة عضلية دقيقة موجودة بجدران الأوعية الدموية المغذية له. هذا هو الشرح الحقيقي، ولكن كمصطلح انه هو يشبه العضلات في قدرته على النمو والتطور والتدريب، وهذا السبب نسمو هذه الفعالية مرن عضلات مخك. كمصطلح كذا شوي ملفت، عضلات المخ، هل هي المخ في عضلات ولا لا؟ لا، هو ما في عضلات، ولكن تواجد التفكير ان قدرته على نفس قوة النمو نفس العضلات الموجودة في جسم الإنسان. راح نتعرف على هذه الفعالية الجميلة بمجمع السلطان قابوس الثقافي بمحافظة ظفار، وتحديدا نتعرف على أيضا الفكرة لفعالية مرن عضلات مخك للأستاذة شيماء بنت أحمد الشنفري، مشرفة مكتبات بجامعة السلطان قابوس الثقافي. سعيدين جدا بتواصلك معنا عبر أثير إذاعة الشباب، يا هلا وسهلا فيكي.
1: أهلا أخوي، وسعيدة جدا بهذه الاستضافة، شكرا لكم.
0: أنا سعيد جدا بتواصلك معنا ومع المستمعين عبر أثير الشباب FM. خلينا نتكلم شوية عن فكرة فعالية مرن عضلات مخك.
1: نعم، أولا أشكرك، أنت أعطيت يعني نبذة مختصرة عن فكرة أنه المخ لا يحتوي على عضلات وإنما أنسجة عصبية. نعم. اختصرت علي يعني جزء من الفكرة، هو حقيقة تعبير مجازي كان لهذا العنوان. مثل ما نحن نعرف أنه كل عضلة من عضلات الجسم لها وظيفة معينة، والإنسان بحاجة إلى تمرين هذه العضلات للمحافظة على قوتها وكفاءتها. جميل. فكرة البرنامج مرن عضلات مخك قائمة على مجموعة من التمارين والأنشطة الذهنية والفكرية والحسية أيضا، ومتنوعة ومختلفة. هذه التمارين والأنشطة بتعمل على تنشيط القدرات العقلية لدى الأطفال، منها قوة الذاكرة، منها قوة التركيز، أيضا سرعة الانتباه، أيضا تنمي عندهم مهارات التفكير، حل المشكلات، أيضا عملية سرعة المعالجة والمرونة المعرفية. أيضا هذه التمارين طبعا والأنشطة الذهنية يعني بنهدف إلى تحفيز هذه القدرات والحرص على استخدامها وتطويرها بشكل ممتع مع الاستفادة أيضا.
0: نعم جميل،
1: هذا كان بشكل مختصر. أيوة
0: جميل. اليوم مثل هذه الفعالية، كيف ممكن بالفعل هذه الفعالية أستاذة شيماء تحمي أيضا أبنائنا في ظل التعفن الدماغي بسبب الإنترنت، إدمان أيضا استخدام الأجهزة الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية اللي هي موجودة اليوم في حياتنا ولساعات طويلة؟
1: نعم، حقيقة هذا الموضوع، موضوع التعفن الدماغي وإدمان استخدام الأجهزة، هي من المشكلات والتحديات الخطيرة جدا اللي بنواجهها نحن كأولياء أمور.
0: نعم.
1: ونحاول قدر الإمكان أنه نعمل أو نتبع عدة طرق من أجل حماية أبنائنا، وتبدأ من المنزل، وتكاد تكون يعني عملية الحماية كلها تكاد تكون من المنزل، من خلال أولا تفعيل الرقابة الأبوية على الأجهزة من خلال الطرق المعروفة، حظر المحتوى غير الملائم، منع المتصفحات الغير ضرورية، قوانين صارمة أيضا من خلال تحديد الوقت المسموح به لأبنائنا في كيفية استخدام الهواتف، الوقت المسموح. أيضا من الطرق المهمة لحماية أبنائنا هو بناء مناعة ذهنية للأطفال بدل الاكتفاء بالمنع. يعني نحن لا نمنع أبنائنا أنه ممنوع ممنوع فقط، لا، وإنما أيضا نحاول أن نقنعهم لماذا هو ممنوع، لماذا هو، من خلال التحدث معهم، المناقشة معهم، محاولة التفسير والشرح لهم ما هي الأضرار المترتبة على هذا المحتوى الضار، على استخدام وإدمان هذه الأجهزة الإلكترونية. أيضا من أهم الطرق أيضا وجود البدائل لهذه الأجهزة، وجود البدائل لهذا المحتوى من خلال خلق برامج مثل هذه البرامج الصيفية التي نعمل على تنفيذها، إشراك أبنائنا في هذه البرامج، خلق بدائل مفيدة تشبع فضولهم وأيضا تقلل من وقت الفراغ لديهم، ممارسة هواياتهم سواء رياضة سواء هواياتهم مثل الرسم مثل القراءة، إشراكهم في البرامج. الآن ما شاء الله ولله الحمد جهات عديدة موجودة في جميع المجتمعات تؤدي أو تنفذ هذه مثل هذه البرامج الصيفية.
0: نعم.
1: فهذه أهم الطرق من أجل حمايتهم من موضوع التعفن الدماغي.
0: جميل. إذا كيف ممكن نعلم أبنائنا أن أيضا يكون وقت الترفيه هو وقت أيضا للفائدة، ونخلي هذا الوقت اللي هو أيضا يستمتع ويرفع عن نفسه يتعلم أيضا شيء يفيده؟
1: نعم، من خلال عملية اختيار الترفيه نفسه، ما هو الترفيه اللي أنا راح أختاره لابني؟ يعني نحاول أن يكون الترفيه يقدم مهارة معينة، بيخدم مهارة معينة، يكتسب فيها معلومة معينة، أيضا طريقة تقديم هذا الترفيه الطريقة والأسلوب أن تكون بطريقة ممتعة وجاذبة، يفضل أن تكون أيضا عملية فيها من الحركة والنشاط التي قد تجذب الطفل ويأخذ منها من المعلومة والمهارة من غير أيضا ما يشعر.
0: حلو، واضح. إنزين، فعالية تمرن عضلات مخك، هذه الفعالية تتناسب مع الجميع ولا تم التركيز على فئة معينة من الأعمار؟ وهل الهدف يصل لجميع الفئات العمرية اليوم من خلال هدف هذه الفعالية؟
1: نحن في هذا العام فعالية مرن عضلات مخك استهدفت العمر من 6 إلى 12 سنة فقط، ومستقبلا نحاول أن يعني نهيئها أو نكيفها بحيث تتناسب مع أعمار أكبر، ولكن هذا العام كانت مستهدفة هذه الفئة من 6 إلى 12 سنة.
0: زين. اليوم مثل استمرار هذه الفعاليات، التعاون مع مكتبة الطفل مهمة من وجهة نظرك أستاذة شيماء، ومحتاجين بالفعل أنه تكون أيضا المكتبة مكتبة الطفل حاضرة على أساس أنه ما يصير عزوف عند الشباب أو عند أيضا الأبناء عن القراءة عن الكتب عن محبة الكتاب والورق؟
1: طبعا طبعا مهمة استمرارية مثل هذه البرامج، يعني هذه البرامج استمراريتها يكسب للأطفال أيضا عندهم عادة الذهاب إلى المكتبة، عادة ممارسة هواياتهم. يعني نحن خلال شهرين الآن 7 و8 ما شاء الله بشكل يومي حضور يعني مكثف للأطفال للمكتبة، نحاول ونحرص بإذن الله أنها أيضا تكون على مدار السنة المكتبة ترحب بالجميع ومفتوحة للأطفال. هذه الاستمرارية أيضا تعزز عندهم النمو الاجتماعي أيضا من خلال تكوين الصداقات التي صارت بينهم تتشكل في هذه البرامج من خلال الأنشطة المشتركة الأعمال والبرامج الجماعية التي قاموا بها. فهي من الضرورة جدا استمرارية هذه البرامج والتعاون مع مكتبة الطفل. أكيد.
0: جميل. إنزين، ليش تم اختيار مجمع السلطان قابوس الثقافي بظفار لهذه الفعاليات أيضا الخاصة بالأطفال ومن ضمنها فعالية مرن عضلات مخك؟
1: حقيقة مكتبة الطفل أساسا هو مرفق أساسي موجود في مجمع السلطان قابوس الثقافي. فالمجمع هو يضم عدد من المرافق الأساسية منها مكتبة الطفل وغيرها من المرافق المهمة والمجهزة والمهيئة لتنفيذ مثل هذه البرامج، وتخدم فئات عمرية مختلفة ابتداء من الأطفال إلى البالغين.
0: نعم.
1: وغير ناهيك عن موقعها الاستراتيجي في مركز محافظة ظفار.
0: نعم. وهل عشان فترة الإجازة وجو الخريف أيضا، وهذا السبب اللي أيضا تم اختيار مجمع سلطان قابوس الثقافي؟
1: هو حقيقة فترة الخريف يعني موسم استثنائي ويتزامن أيضا مع انتهاء العام الدراسي للطلبة. فنحن نحاول أن نستغل هذا الوقت الفراغ الطويل للطلبة استغلاله في تنفيذ مثل هذه البرامج الصيفية.
0: جميل.
1: وبشكل عام هو فترة الخريف يعني موسم استثنائي بيكون فيه من الفعاليات والبرامج يجب أن نتزامن معها أيضا.
0: نعم، وأغلب يعني تلاقي زوار محافظة ظفار يعني من أغلب محافظات ولايات السلطنة، وممكن يستمتعوا أيضا بأجواء الخريف وممكن أيضا يشاركوا في مثل هذه البرامج. طيب، خلينا نتكلم شوي عن أيضا الإعلان عن البرنامج، كيف تم التسويق للبرنامج والتسويق له في زحمة الفعاليات أيضا المصاحبة للخريف ضمن أيضا الفعاليات المركزة عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب؟
1: حقيقة نحن نعلن عن برامجنا من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب في حسابنا في الإنستغرام. هو موقع رسمي للمديرية، بيتم إعلان جميع برامجنا في الموقع، ولله الحمد يعني لدينا قاعدة جيدة من المتابعين، يعني بمجرد أنه ننزل الإعلان يعني ما شاء الله يتم التسجيل بسرعة ويكتمل العدد، ولله الحمد يعني من
0: ما
1: خلال
0: شاء الله.
1: الحسابات الرسمية للمديرية.
0: نعم، مستمرة مثل هذه الفعاليات إن شاء الله إلى نهاية أغسطس.
1: نعم، الفعاليات إلى 23 أغسطس بيكون اليوم الختامي للبرنامج الصيفي بإذن الله.
0: نعم، من ضمنهم هذا البرنامج مرن عضلات مخك.
1: مرن عضلات مخك بيكون اليوم آخر، يعني آخر يوم لهذا البرنامج، هو كان
0: اليوم
1: معنا
0: آخر
1: لمدة
0: يوم.
1: أسبوعين، اليوم كان آخر يوم أيوة للبرنامج.
0: وكانت في مشاركات يعني من خارج سلطنة عمان ولا كانت فقط على أبناء السلطنة؟
1: لا حقيقة هو بشكل عام متاح للجميع، للمواطنين وللمقيمين، كانت مشاركات أيضا كبيرة من أبنائنا المقيمين أيضا.
0: جميل.
1: هو حقيقة حابة بس أنوه إلى أنه برنامج مرن عضلات مخك هو برنامج من حزمة برامج عديدة اللي بتقدمها مكتبة الطفل ضمن البرنامج الصيفي ل 2026،
0: جميل.
1: وهذا يأتي ضمن إطار خطة المديرية. فإحنا برامجنا كثيرة جدا ضمن البرنامج الصيفي، من ضمنها برنامج مرن عضلات مخك.
0: نعم، إيش الفعاليات إن شاء الله خلال الأيام القادمة أيضا أستاذة شيماء؟
1: حقيقة فعاليات كثيرة أيضا، منها في ورشة قادمة حتكون بالتعاون مع مكتبة الأطفال العامة بمسقط، نحن نحرص على التعاون مع جهات أيضا خارجية مختلفة، منها مكتبة الأطفال بمسقط في ورشة بعنوان تاجر المستقبل.
0: نعم.
1: أيضا الأسبوع القادم أيضا بيكون أسبوع الاستكشاف والعلوم، أيضا ورش تتعلق بالعلوم والهندسة، المختبر العجيب. حقيقة جدول مزحوم، يعني بشكل أسبوعي بيتم كل أحد نطرح برنامج الأسبوع المقبل،
0: نعم.
1: ويكون مزحوم أيضا من البرامج. أيضا لدينا الأسبوع أسبوع الإعلام والصحافة، هذا يكون مختص ببرامج الصحفي الصغير واستديو الأخبار، برامج أيضا متنوعة وشيق. أيضا ما نريد نحرق العناوين لأنه نحن كل أحد بننزل الجدول.
0: نعم، جميل جميل. نحن إن شاء الله كذا متواصلين أكيد لتغطية مثل هذه البرامج اللي تهم كل أسرة اليوم وتهمنا أيضا كأولياء أمور. أستاذة شيماء، رسالة توجهيها وتقوليها للمجتمع، وإيش تحتاج هذه البرامج اليوم من القطاعات الخاصة لمواصلة هذه البرامج الثقافية عند أبنائنا، عند أيضا أولادنا، وعند كل من يشارك أيضا في تنمية فكر هذول الأبناء بالتحديد؟
1: بالضبط، بخصوص المشاركة أو التعاون مع القطاعات الخاصة، بالضبط نحن نحتاج إلى الدعم من منطلق أساساً الشراكة المجتمعية والمؤسسة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لابد من التعاون وتوفر الدعم أيضاً لضمان استمرارية هذه البرامج طوال العام، للعمل على تطويرها أيضاً عام بعد عام. ولله الحمد هناك أيضا في مبادرات طيبة مسبقا تم التعاون معنا لتنفيذ بعض البرامج، منها مبادرة طفولتي آمنة، مبادرة مهد، أيضا جهات حكومية أيضا بيتم التعاون معنا مثل حماية المستهلك. أيضا أمس كانت معنا اللجنة العمانية لحقوق الطفل، قدموا برنامج للأطفال، برنامج جميل جدا. فلا بد من هذه التعاونات من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي للاستمرارية ولتطوير البرامج أيضا.
0: نعم.
1: أما رسالتي للمجتمع، حقيقة نتمنى من أولياء الأمور الحرص على إحضار أبنائهم وإشراكهم في مثل هذه البرامج، مثل هذه الورش التي تقدمها المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب. كما ننوه أن هذه البرامج جميعها مجانية ومتاحة للجميع. فقط حابة أشكر لو تسمح لي
0: تفضلي.
1: أستاذي، أشكر حقيقة جميع فريق العمل القائم على برامج مكتبة الطفل لهذا العام، طبعا على رأسهم أيضا رئيس القسم الأستاذ محمد الشحري ومدير الدائرة الدكتور حامد المشيخي، وعلى رأسهم أيضا الداعم الأول لهذه البرامج والمساند المدير العام الأستاذ هلال بن عبد الله المعمري.
0: نعم، كل التوفيق لكم. إن شاء الله نحن أيضا في تغطية مستمرة لهذه الفقرات الصيفية التي تهتم أيضا ببرامج الطفل في فترة الإجازة وتحديدا مع أجواء الخريف، ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق. أستاذة شيباء أحمد سالم الشنفري من مجمع سلطان قابوس الثقافي، مشرفة مكتبات بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بظفار، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا أستاذ عدنان، وأشكر استضافتكم ونتشرف فيكم في أي لقاء آخر.
0: موفقين إن شاء الله في قادم الوقت، وكل التوفيق أيضا لفعالياتكم إن شاء الله المستمرة إلى نهاية أغسطس. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: مستمعينا مستمرين معاكم وحياكم الله معانا. كثير من رسائل وصلت لنا على السريع. شكرا فاطمة عيد المحروقي أم غيث على تواصلك معانا، ويا هلا أبو نايف، سعيدين جدا بتواصلك على 7244209.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. كثير من الرسائل اللي وصلت لنا، ان شاء الله بنبدا ايضا نستقبل اصواتكم، نسمع مشاركاتكم المسائيه هذا اليوم. تحيه لي من ابو نايف، يقول ما قرأت رسالتي كامل. طيب زين، اعطينا بس وقت، يعني فرصه يا ابو نايف، لا تزعل علينا. يقول مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب. الصيف قرب والسفر حان طاريه، الله يعين اللي فارق حبيبه. أهديها لزوجتي الغالية هالأغنية وأنا أنتظر تلبوا لي الطلب إن شاء الله. نحن ما نقدر نسمع صوتيات يا أبو نايف، بس بإمكانك تكتب لنا الرسالة عن طريق الواتساب، وإنك تشاركنا أيضا بحروفك على 724-42-009، أو تعبر عن اللي في خاطرك بس كتابيا يا أبو نايف. فاطمة عيد تقول إذا لم تشعر بالتقدير من غيرك فقدر أنت نفسك، إذا لم يشعر بألمك أحد فأنت تشعر بحجم معاناتك، إذا لم يشكرك أحد على ما قدمته فاشكر أنت نفسك، إذا لم يعتني بك أحد فاعتني أنت بنفسك. تذكر لست بقليل، فلديك أعمال طيبة وفيك خير كبير وأثرك واضح، فلا تكن علاقاتك مع نفسك فلا تكن علاقتك مع نفسك جيدة، لأنك تستحق أن تكون سعيدا. تقبل مني كل الاحترام والتقدير، وتقبل من نفسك الاحترام والتقدير، وعزز ذاتك. شكرا لك يا فاطمة المحروقي أم غيث. مساءكم سعادة لجميع المستمعين، مستمعي البرنامج، لكل طاقم البرنامج. أختكم أم عمران، يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين جدا بتواصلك معنا. شكرا أيضا للعزيز ناصر محمد الزيادي، يقول على المحبة والإخلاص في مساء هذا اليوم نتواصل مع كل الأحباب. أبعث السلام والتحية لفريق عمل استوديو 5، دمتم سالمين مع الأجواء الجميلة، أتمنى لكم صيف ممتع. شكرا جزيلا على تواصلك يا ناصر. هذه الرسالة أيضا طويلة جدا في الحقيقة من صاحب الرسالة، وسليمان قرأنا رسالتك، يبدو أنك ترسل رسائل ولست بمتابع لأثير إذاعة الشباب، وانت ترسل ونحن نقرأ، وانت ترسل ونحن نقرأ، فبالمفترض انك تسمع الرسالة الاولى عشان ترسل الرسالة الثانية والثالثة والرابعة يا سليمان. شكرا جزيلا. عموما سعيدين جدا بتواصلكم، رقمنا 2469-8151، يا هلا وسهلا بالجميع. بنروح ايضا الى الخبر الصحي اللي انتشر ايضا من خلال المتابعة اليوم في عالم التقنية، وتحديدا اصبح ايضا للتقنية دور كبير جدا في الرعاية الصحية، في المتابعة الصحية ومتابعة الإنسان لصحته بشكل مباشر، يعني ابتداء من السنسر الذكي للسكر إلى أيضا الساعة الذكية اللي تحدد نبضات القلب، إلى أيضا إلى الإسوارات اللي تحدد الأكسجين على دقات القلب، على أيضا ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحساسات اللي تستشعر فيها بعض الإسوارات والساعات. أبل بالتحديد تسعى لتحويل نظاراتها الذكية إلى مساعد للصحة واللياقة. هذه أبل ما شاء الله، يعني كل مرة تطلع لنا بشيء جديد. شركة التفاحة ما أدري يعني هل هي تروج ولا هي تسوق عشان تبدأ منتجاتها تكون أيضا موجودة، وخاصة أن احنا قربنا على يعني نهاية أغسطس.

بداية سبتمبر بننتظر التحديثات الجديدة، التلفونات الجديدة، مع أنه ممكن يكون نفس الشكل، فقط تحديثات بسيطة في الجهاز والألوان تتغير في الأجهزة الذكية أو الأجهزة الهاتف أو بعض الساعات، يعني الأدوات البسيطة التقنية. لكن أبل إنها تسعى لتحويل نظاراتها الذكية لمساعد للصحة واللياقة. أنا أعتقد إنه ما متوفرة النظارات في كل مكان، لأنه غير مسموح فيها إن الواحد يستخدمها في بعض البلدان. لكن تعمل شركة أبل على توسيع طموحاتها في سوق الأجهزة الصحية القابلة للارتداء عبر استكشاف سبل لتحويل نظاراتها الذكية إلى أدوات لمتابعة الصحة واللياقة البدنية جزءا من منظومة الشركة الصحية ومن خلال متابعة شركة أبل، في خطوة قد تجعل منتجات طبعا أبل للساعات الذكية والنظارات الذكية جانب من جوانب أيضا مشاركتها لصحة الإنسان. تشير خطط الشركة خلال المرحلة الماضية إلى نظارات أبل المستقبلية قد تعتمد على طبعا مجموعة من المستشعرات لرصد بيانات المستخدم وحركات جسمه، واللي رايح يفتح الباب أمام تطوير مزايا صحية ورياضية تتجاوز الاستخدامات المعتادة للنظارات الذكية. ولا يتوقع أن تصل هذه الإمكانات المتقدمة للجيل الأول من نظارات أبل الذكية، لكن الشركة تنظر إليها باعتبارها جزءا من التطور طويل الأجل للمنتج في وقت تحول كبير جدا، في جانب كبير أيضا من اهتمامات النظارات الذكية الضخمة ثقيلة الوزن إلى تصميمات أخف وأكثر ملائمة للاستخدام اليومي. وممكن تكون أيضا هذه النظارات الثقيلة نستخدمها بنظارات أخف لشركة أبل، وبالإضافة أن تقرأ جسدنا وتقرأ المستشعرات ترصد البيانات وحركة الجسم وأيضا ضغط الجسم، الرياضة، دقات القلب، الوعي، وممكن تعطينا مؤشرات كثيرة جدا من خلال استخدامنا لهذه النظارة. لكن هل هي طفرة تكنولوجية؟ هل هي عملية تسويقية أكثر لهذه النظارات؟ عشان خلاص تبدأ مثلا الشركات الأخرى شركة النظارات الطبية أن تتغير وتتخلى عن إنتاج النظارات ربما، وهي فكرة ذكية حقيقة، يعني أن يكون هذا المستشعر يصل إلى النظارات وأنك تستخدم نظارة طبية على نظارة شمسية على مستشعر طبي. سلامتكم سلامتكم.

حياكم الله مستمعينا، بإمكانكم أيضا تستمتعوا مع شاشة البيت، فن من شاشة البيت. رايح أعرفكم على الفيلم السينمائي الجميل اللي تابعناه ممكن خلال الشهر الماضي في الصالات السينمائية، وهو فيلم عربي خلي بالك من نفسك. هذا الفيلم اللي حقق متابعة من الأفلام الكوميدية طبعا الجميلة للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا. الفيلم انتشر وحقق نجاح كبير جدا من الأفلام الكوميدية. طاقم العمل يجمع الفيلم اللي أول مرة سينمائيا بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في هذا العمل بعد غياب طويل من التعاون المشترك منذ مسرحية كده أوكي عام 2003، وهو تأليف طبعا شريف الليثي، إخراج معتز توني. قصة الفيلم تدور الأحداث في إطار كوميدي يمزج بين الأكشن والتشويق حول مذيع يلتقي بصدفة بفتاة رقيقة تتبين لاحقا أنها أيضا من الناس اللي ممكن تدخله في مشاكل، وهي من أكبر أيضا التجار في السوق السوداء. بعد ذلك يبدأ في أحداث الفيلم بدء طبعا برفضها في أن يقوم بتزويج هذه الفتاة، ولكن الأم تصر أنه يتزوج هذه الفتاة. بعد ذلك تبدأ الأحداث بشكل كوميدي مختلف متنوع، وأيضا بأغاني جميلة جدا ذكرت في الفيلم للهضبة عمرو دياب ومجموعة من الفنانين، بالإضافة أن الفيلم حقق متابعة كبيرة جدا بعد عودة أيضا ياسمين عبد العزيز من خلال أيضا الفيلم السينمائي الكوميدي. وتعتبر طبعا من تعتبر ياسمين عبد العزيز من الفنانات اللي أكيد دائما تأخذ الأدوار الكوميدية وتتقنها من خلال تواجدها. بدأ عرضه في شهر يوليو في دور السينما من خلال تواصل أيضا الجمهور العربي في متابعة أيضا حضور ياسمين عبد العزيز في هذا الفيلم، واستقبال جماهيري واسع في مصر وعدد من الدول العربية. لكن الفيلم الآن متوفر من خلال شاشة التلفزيون، بإمكانكم متابعته على أكثر من موقع سينمائي، ومن المواقع المقترحة أنكم تتابعوا الفيلم عندكم فشار، عندكم أيضا السينما.com، هذه المواقع، أو أيضا موقع قصة عشق. هذه المواقع اللي تعرض لكم الفيلم أونلاين، بإمكانكم مشاهدته عبر شاشة البيت والاستمتاع أيضا بفيلم خلي بالك من نفسك. هو أول فيلم اللي رجع في أحمد السقا مع ياسمين عبد العزيز، ونتمنى إن شاء الله تستمتعوا بمتابعة الفيلم وأحداثه هذا المساء. هذا من المقترحات اللي ممكن تستمتعوا فيها خلال الوقت القادم مستمعين الأحبة محبين الفن السابع، وبإمكانكم متابعة الفن السابع من شاشة البيت، وهذا اقتراحنا لكم هذا اليوم. خلي بالك من نفسك من الأفلام العربية وأيضا الكوميدية الجميلة اللي بإمكانكم تستمتعوا بمتابعة الفيلم. الوقت يمر بشكل سريع جدا، على السريع أيضا نروح إلى هذا الخبر في عالم التقنية قبل الختام. في عالم التقنية، أبل تسحب تطبيق تليجرام من متجرها لفترة وجيزة خلال اليومين الماضيين، وممكن تابعته قبل يومين قبلها أيضا كانت هناك ثغرة في الانستغرام، وكثير ناس كانت تتشكى حول هذه الثغرة على الانستغرام. لكن ايش موضوع ان ابل ايضا تسحب تطبيق تليجرام من متجرها لفترة وجيزة؟ ايش السالفة وايش اللي جالس يصير اصلا في عالم التقنية؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه عند الكثير من الناس اللي تتابع في عالم التقنية، وخاصة الاخبار واللي تعتمد بشكل كبير جدا على التقنية في عملها، في حياتها، في يومياتها، في جداولها ايضا، وترتب جدولها اليومي على حسب ايضا الجدول اللي مرتب عندها في التليجرام او ان اعمالها من خلال عملية التسويق على التطبيقات. لكن بعد ساعات من حذفها مؤقتا، أثارت أبل ستور إعادة شركة أبل تطبيق تليجرام إلى متجرها من جديد خلال الساعات الماضية، بسبب أنه تم حذف
التليجرام من أبل ستور بالتحديد هو سبب محتوى يتضمن مواد اعتداء ضرب على الأطفال في إحدى المشاهد اللي لقت موجة وواجهة كبيرة جدا من غضب الجمهور ومستخدمي منصات التكنولوجيا، ومطالبة مكافحة أيضا المحتوى غير القانوني إنه يلغوا التليجرام من تطبيقات أبل ستور. وأكدت أبل أن قرار إزالة تطبيق المراسلة جاء بعد مراجعة كشفت وجود محتوى ينتهك قواعدها الصارمة التي تحظر مواد الاعتداء على الأطفال ضربا، قبل أن تسمح بعودة التطبيق بعدما تحركت تيليجرام لحذف المحتوى وحظر المستخدم المسؤول عن نشر ذلك المحتوى. إنها أزالت أيضا تيليجرام لفترة وجيزة في أبل ستور، وأبل أبعدتها طبعا، ممكن كنتوا تنزلوا التيليجرام، لكن قالت الشركة في بيان للمواقع الخاصة بالتكنولوجيا ولموقع أبل من متجر التطبيقات أن تم حذف التطبيق حقيقة من الشركة، شركة التفاحة، بعدما تواصلت أيضا الشركة إلى مراجعة المحتوى الموجود والمخالف لإرشاداتها المتعلقة بحظر مواد الاعتداء بالضرب على الأطفال، مضيفة أن التطبيق أعيد لاحقا بعدما حذف المطور المحتوى سريعا وحظر المستخدم الذي نشره. جاء في بيان أبل بعد نحو 20 دقيقة من استعادة إمكانية الوصول إلى التطبيق لينهي في عدد من الدول العربية أيضا والعالمية عن وجود أيضا التطبيق في أبل ستور، حالة من الغموض التي أحاطت باختفائه من المتاجر العالمية لساعات طويلة جدا. هل رجع التطبيق؟ ما رجع؟ هذا هو التصريح الأخير قبل ساعتين، إنه التطبيق على الحين ما بين بعض الدول يقدر ينزل التطبيق من أبل ستور، وبعض الدول ما تقدر تنزل التليجرام من جديد بسبب المحتوى وبسبب انها انتهكت حقوقيات ايضا التطبيقات وحقوقيات شركة ابل، انه ممنوع انه يتضمن اي مواد مصورة وتحديدا اعتداء بالضرب على الاطفال او التشهير بالاطفال، وهذا اللي سبب موجة بين منصات التكنولوجيا وبين التطبيقات، ولسبب مشكلة أيضا أنكم تنزلوا تطبيق التليجرام. عموما شوفوا البديل عشان ما ترجعوا مرة ثانية، ولا يمكن يريدوا ينزلوا لكم أيام من جديد أو أن يكون في تحديث جديد ويقول لك يلا أدفع مبلغ بعد، يمكن، وهي كلها عملية تسويق، نحذف ننزل، وفي النهاية أنت تختار وتشتري التطبيقات بمبلغ معين. يمكن هذا هو الهدف من التحديثات الأخيرة أو حذف التليجرام أيضا من أبل ستور. عموما نتمنى التوفيق لكم، لمتابعين التقنية الجديدة أيضا بإمكانكم أنكم تتواصلوا تتابعونا، ونحن أيضا في قراءة كل ما هو جديد عبر عالم التقنية، عالم الصحة، وعالم التكنولوجيا. نتمنى لكم مساءات سعيدة بإذن الله. نحن وصلنا لنهاية مشوارنا عبر أثير إذاعة الشباب في حلقة اليوم. بإذن الله بكرة بنجتمع معاكم في تمام 5 إلى 7 مساء في حلقة منوعة فنية غنائية من مكتبة إذاعة الشباب مع زميل ملاذ اليوسفي. هذه تحية من فريق العمل اللي رافقوكم اليوم في الإخراج، الزميل المنتصر المنتصر، شكرا جزيلا، المخرج الزميل جلال خويطري، يوجه لكم أجمل تحية، رافقكم في حلقة اليوم. إن شاء الله بكرة بنتواصل معاكم بمحطات متنوعة عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إلى الملتقى، في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

يلا قولوا ما ياخذني الا

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هلأ هي أنا وأنتو هي الأغنية أنا وأنتو

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة، لو ما

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفة، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. حلقة اليوم تأتيكم من محافظة ظفار، من أرض اللبان والتاريخ والطبيعة الخلابة. هذه يعني هذا المكان الجميل صلالة ترتدي في هذا الوقت من العام أجمل حللها مع موسم الخريف، حيث تتحول الجبال إلى اللون الأخضر وتغطي السحب قممها وتنساب الرذاذ في لوحة طبيعية فريدة، جعلت من ظفار وجهة سياحية واقتصادية وثقافية يقصدها الزوار من داخل السلطنة وخارجها. لكن جمال ظفار لا يقتصر على طبيعتها الساحرة، بل يمتد إلى عقول شبابها المبدعين وإلى ما تحتضنه من طاقات وطنية ومشاريع ريادية تسهم في صناعة المستقبل، وتؤكد أن الابتكار يمكن أن ينطلق من كل محافظة ليصل إلى آفاق وطنية وعالمية. أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض الابتكار. طبعا في هذا البرنامج نسلط الضوء على قصص النجاح العمانية، ونقترب من المبتكرين ورواد الأعمال، ويستكشف كيف تتحول الأفكار إلى حلول، الحلول إلى مشاريع، والمشاريع إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. مستمعين الأعزاء، طبعا نعرف جميعا أن العالم يشهد تسارع غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. أصبحت الدول تراهن على المعرفة والبحث العلمي والابتكار بوصفها أدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وأيضا رفع كفاءة الصناعات وتحسين جودة الحياة. وبالتالي المبتكرين دائما ما يلاحظوا كثير من الأفكار الموجودة في البيئة والتحديات التي تواجه القطاعات، وممكن يحولوا هذه الفرص وهذه الميزة ويحولوها أيضا إلى حلول لهذه التحديات. طبعا كل هذا ينسجم مع التوجيهات الحكومية التي جعلت الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وريادة الأعمال من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده الشباب. طبعا في هذه الحلقة نسلط الضوء على ثلاثة من نماذج وطنية واعدة استطاعت من هنا من ظفار أن توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والموارد الطبيعية لإيجاد حلول عملية تخدم القطاعات حيوية تمس حياة المجتمع. طبعا راح نستضيف إن شاء الله المبتكرة فاطمة بنت أحمد العمرية، عضوة فريق مشروع أجري سينس للذكاء الاصطناعي، وهو مشروع مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار للكشف المبكر عن أمراض المحاصيل الزراعية، ودعما للزراعة الذكية وتعزيز الأمن الغذائي، وخاصة هنا في ظفار ما شاء الله مساحات كبيرة من الزراعة، وبالتالي تحتاج إلى حلول تقنية سريعة جدا. وأيضا توج هذا المشروع بالمركز الأول على مستوى جامعات سلطنة عمان في مسابقة جاهزون. أيضا راح نستضيف ضمن الضيوف المبتكر نضال بن عادل أحار، الرئيس التنفيذي لشركة مايلينز وصاحب مشروع لين للصيانة التنبؤية، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والحساسات الصناعية للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها، مما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتقليل التكاليف. أيضا راح تكون معنا ضيفة في الاستوديو المبتكرة شعاع بنت علي العجيلية، عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية التي تقدم حلا مبتكرا وصديقا للبيئة لمكافحة العفن وتحسين جودة الهواء الداخلي بالاعتماد على مستخلص نواة التمر. يعني استخدمت نواة التمر لإيجاد حل لمكافحة العفن، وبالتالي يعني لو نشوف كثير من المشاريع المتعلقة بنواة التمر يعني في مستخلصات كثيرة وحلول كثيرة، وبالتالي المليون نخلة والغير من الكميات الكبيرة من النخيل في عمان ممكن بالفعل يتم استثماره وتحويله إلى منتجات مختلفة تكون صديقة للبيئة. طبعا هذه الحلقة تؤكد أن لغة الابتكار هي لغة مشتركة تجمع بين الزراعة والصناعة، وأن الذكاء الاصطناعي ممكن أن يقترن بهذا وذاك، وأيضا يصبح أداة لصناعة حلول حقيقية تخدم الإنسان. مستمعين الأعزاء، كونوا معنا في رحلة جديدة من نبض الابتكار، نكتشف من خلالها كيف تتحول هذه الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى قصص نجاح، وقصص النجاح إلى مستقبل يليق بسلطنة عمان وأبنائها المبدعين. في الإعداد والتقديم معكم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل رضوان رجب. إن شاء الله بعد الفاصل نكمل معكم فقرة نفكر ونبتكر، وبعدها نروح إلى ضيوفنا في الاستوديو.

بالفعل خريف ظفار. شيء ثاني، هذه الأجواء المميزة حاليا التي تشهدها محافظة ظفار تستحق الزيارة خلال هذه الفترة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا في فقرة نفكر ونبتكر، التي نصحبكم فيها في جولة سريعة بين أبرز الابتكارات والمبادرات العالمية والإقليمية والمحلية، لنكتشف كيف أصبحت التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير الزراعة والصناعة والاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة. عالميا، في هولندا تستخدم الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لمراقبة المحاصيل الزراعية وتحليل صحة النباتات، مما يساعد المزارعين على اكتشاف الأمراض مبكرا وتقليل استخدام المبيدات وزيادة الإنتاج الزراعي. أما في ألمانيا، تتجه المصانع إلى تطبيق أنظمة الصيانة التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث تستخدم مراقبة المعدات بشكل مستمر للتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، مما يقلل تكاليف الصيانة ويرفع كفاءة الإنتاج. أما في اليابان، يواصل الباحثون تطوير مواد طبيعية وتقنيات صديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء داخل المباني والحد من الرطوبة والعفن، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة. نروح إقليميا، في المملكة العربية السعودية تتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي من خلال أنظمة الري الذكي وتحليل البيانات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تتنامى الاستثمارات في المصانع الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل ضمن توجيهات الثورة الصناعية الرابعة. أما في دولة قطر، فتشهد مشاريع الاستدامة البيئية تطورا متسارعا من خلال حلول مبتكرة لتحسين جودة الهواء الداخلي والحد من التلوث وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة في المباني والمنشآت. أما في سلطنة عمان، هناك كثير طبعا من ما تشهده قطاعات الابتكار نموا متزايدا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والبيئة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويحقق التنمية المستدامة. أيضا هناك مجموعة من الشباب العماني يقدم حلول مبتكرة تستفيد من الموارد الطبيعية المحلية لإنتاج منتجات صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في تقليل الأثر البيئي. أيضا تواصل الجامعات في سلطنة عمان والمؤسسات الوطنية في دعم المشاريع الطلابية والشركات الناشئة من خلال برامج الاحتضان والابتكار، لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية قادرة على التنافس انسجاما مع المستهدفات رؤية عمان 2040. ولذلك تؤكد هذه النماذج دائما على أن الابتكار يعني يكمن في توظيف المعرفة والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول عملية تخدم الإنسان وتحافظ على البيئة. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نعود إلى الاستوديو لاستضافة المبتكرين من محافظة ظفار للاستماع لكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع، وأين وصلت هذه المشاريع، وكيف حققت أيضا نتائج على مستوى السلطنة وعلى مستوى أيضا الإقليمي، ورح نستمع الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع. انتظرونا بعد الفاصل مباشرة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد من هنا من استوديو محافظة ظفار في برنامجكم نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. من أيضا في الحلقة هذه نلتقي بثلاث نماذج شبابية مثل ما ذكرنا من أبناء محافظة ظفار، استطاعوا طبعا توظيف المعرفة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي لإيجاد حلول تخدم قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعة والبيئة، في تأكيد واضح أن الشباب يمتلك القدرة على صناعة مستقبل أكثر استدامة وأيضا ابتكار. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في الاستوديو، معنا المبتكرة فاطمة بنت أحمد العمرية، عضوة فريق مشروع أجري سينس للذكاء الاصطناعي، المشروع الذي يوظف الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار للكشف المبكر عن أمراض المحاصيل الزراعية، وقد حقق هذا المشروع المركز الأول على مستوى جامعات سلطنة عمان في مسابقة جاهزون. أول شيء فاطمة، مباركين أنت وأيضا الفريق على هذا الإنجاز، مشروع مميز، أنا كنت أقرأ تفاصيله وراح نتعرف ويستمع أيضا المستمعين كثير من التفاصيل المتعلقة بمشروع.

0: اول شيء نرحب فيك في برنامج نبض الابتكار.
1: اهلا استاذ. اولا اعرف بنفسي، اسمي فاطمه احمد العمري، طالبه تخصص علم بيانات والذكاء الاصطناعي بجامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه فرع صلاله، وعضو في فريق مشروع اجري سنس للذكاء الاصطناعي والدرونز.
0: ولذلك انت رحتي من التخصص واشتغلتي على المشروع، اعتقد راح نعرف ايضا اعضاء الفريق الموجودين عندكم، كم عدد الشباب اللي اشتغلوا على هذا المشروع. اكيد شاركتوا في انجاز عمان ولا لسه؟
1: لا، ما شاركنا في انجاز عمان، هذا كان مشروعنا للتخرج وشاركنا فيه نحن 4 طالبات.
0: في جاهزون؟ وين هذه جاهزون؟
1: تنظمها مسابقة، تنظمها فرع الجامعة بنزوة
0: على مستوى الجامعات. أيوة. التقنية والعلوم التطبيقية،
1: جميع الجامعات ممتاز. تقدر تشارك فيها.
0: ممتاز. أيضا عندنا المبتكرة شعاع بنت علي العجيلية، عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية، صاحبة المشروع المبتكر الذي يقدم حلولا طبيعية وصديقة للبيئة لمكافحة العفن وتحسين جودة الهواء. أول شيء نرحب فيك شعاع، وأنا عجبني كثير من المبتكرين يستخدمون نواة التمر في كثير من الحلول، لكن انتوا رحتوا للجانب المتعلق بالعفن. وانا صراحة يمكن كثير اكيد من المستمعين يريد يعرف هذا التفاصيل هذا المشروع، لانه كيف وش المادة اللي كنتوا تستهدفوها من نواة التمر، وبالرغم ان نواة التمر اصبح في مشاريع كثيرة ياخذوا منها الديزل الحيوي وغيرها من المشاريع اللي تم استخدامها من نواة التمر. أول شيء نرحب فيك شعاع، فخورين بمثل هذه المشاريع وهذه الأفكار.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر. في البداية أشكر إذاعة الشباب على هذه الاستضافة الكريمة. أعرفكم عن نفسي وعن شركة وقاء، معاكم شعاع علي عوض العقيلي كعضو مالي في هذه الشركة. بدأت رحلتي في ريادة الأعمال من شركة إيكوفيتا الطلابية، تابعة لمسابقة إنجاز عمان كان في 2025، وبعدها أكملتها في مسيرة في شركة وقاء الطلابية كعضو مالي.
0: يعني اشتغلتي في مشروعين في شركتين طلابيات بالضبط. في الجامعة،
2: شركة إيكوفيتا كانت في 2025 والآن 2026 لشركة وقاء.
0: أكيد شعاع، طبعا يعني مشاركاتكم أكثر من مشاركة، دائما الهدف منها هو تعزيز الجانب المعرفي، تعزيز الجانب الشخصي في الحضور. أيضا المسابقات دائما ما تعزز عند الطالب يعني نوع من الهمة الحماس، أيضا تحويل بعض الأفكار اللي يمتلكها الطالب نفسه، كيف ممكن يستفيد منها ويحولها إلى واقع يفيد. أنت الآن جانب مالي، ليش تخصص جانب مالي؟ محاسبة.
2: أنا تخصصي محاسبة.
0: محاسبة.
2: ولكن أنا في دوري كعضو مالي مو بس من الدراسة اكتسبت هذه الخبرة، من خبرتي أيضا من إيكوفيتا اللي شاركت فيها كانت هي فرصة إني أطبق هذه العمل. نفس الشيء من خلال حضور ورشة تدريبية على الجوانب المالية وكيفية إدارة دراسة الجدول الدراسية، وأيضا من استشارة الكوادر الأكاديمية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
0: ممتاز. يعني في كل الأحوال وجودكم أنتم في الشركات الطلابية ومشاركاتكم راح تكون أفضل من الأشخاص اللي فقط يعني يدرسوا المادة العلمية، لأنكم أنتم راح تجربوا تستخدموا الأرقام، تستخدموا الحسابات، تخضعوا لبرامج تدريبية من إنجاز عمان، وبالتالي هذا راح يكسبكم أنتم مهارات كثيرة كأنها مهارات عملية في سوق العمل، في يعني إعداد مشروع لريادة الأعمال، للسوق، نزول للسوق، كم تكلفة هذا المشروع، كم تكلفة المنتج، كم بيع المنتج، كم كيف عملية التصنيع، كم حسابات عملية التصنيع. في كثير من التفاصيل أتوقع أنتم حتى تقدموها لإنجاز عمان كملف متكامل من ضمن الجانب المالي، فأتوقع أنه جزء كبير من الجانب المالي هو مهم جدا، هيكلية الشركة وهيكلية الشركة من ضمنها جانب مالي، جانب المالي إيش دوره هو الأهم. كانوا حتى لجان التحكيم في إنجاز عمان كثير يركزوا على موضوع الجانب المالي، كم الدخل، كيف تقدروا تحصلوا على الدخل، كم عملية التصنيع وتكلفة التصنيع وإلى آخره. وبالتالي أنا أتوقع أن يعني الشباب اللي يشاركوا دائما في مثل هذه المسابقات يستفيدوا من هذه البرامج، يستفيدوا من الـ من الـ يعني البرامج أيضا المقدمة لكم، ما فقط أنتم اللي تبحثوا عن المعرفة، في هناك معرفة أيضا تقدم لكم في برامج إنجاز عمان أو في الجامعات نفسها لما تشاركوا في مثل هذه المشاركات. نرحب فيكم مرة ثانية في استوديو إذاعة الشباب في برنامج نبض الابتكار، وأيضا ننتظر أيضا زميلكم المبتكر نضال بن عادل أحار، رئيس تنفيذي لشركة مايلينز وصاحب مشروع لين للصيانة التنبؤية، راح يعني ننتظر وصوله وراح نحاوره أيضا عن موضوع المشروع. ممكن راح نبدأ معاك شعاع بداية في موضوع المشروع، يعني فكرة المشروع جميلة، كنت أريد أسأل عن موضوع نواة التمر، كيف جاءت فكرة أن نحن نشيل نواة التمر ونستخدمه للعفن؟ إيش كانت الملاحظات بالنسبة لكم؟ كيف قدرتوا تكتشفوا أنه والله في مادة فعالة في نواة التمر ممكن تستخدم للحفاظ على التعفن أو حماية التعفن؟
2: وفي البداية راح أوضح لك فكرة المشروع. فكرة المشروع الطلابية تعتمد على تقديم حلول مبتكرة لمكافحة هذه العفن الأسود من جذوره. فلاحظنا أنه في مشكلة منتشرة العفن الأسود على البيوت، على المنازل، على المخازن، فابتكرنا حل معتمد اللي هي مستخلص نواة التمر كمادة طبيعية وفعالة من خلال الدراسات، من خلال البحوثات، من خلال التجارب اللي عملناها في المختبرات. فوضحنا أنه فعالية نواة التمر على قضاء هذه العفن الأسود من جذوره، بدل ما أنه يكون سطحي يكون يتخلص منه من جذوره، فهذه طريقة بطريقة آمنة ومستدامة.
0: استخدمتوا أي مادة بالضبط في نواة التمر؟ إيش كانت المادة الفعالة؟
2: نواة التمر المستخلص صحيح.
0: المستخلص استخلصتوا طحنها طحنتوها؟
2: طحناها، بعد ذلك قففناها، بعد ذلك تم بعد ما طحناها ودينا المنتج، ركبناها في المنتج مع تركيبة خاصة بوقاء.
0: ممتاز.
2: تركيبة أخرى يعني.
0: اوكي، وبعدين تستخدمون للحفاظ على المواد، اي مواد تستخدموا على اساس تحافظ على الفواكه، اللحوم، ايش بالضبط عشان تحموا من التعفن، ولا يستخدم لاي مواد؟
2: لا لاي مواد.
0: اي مواد. ممتاز. فاطمه، مشروع جيريسنس للذكاء الاصطناعي، كثير طبعا حديث عن موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامات الآن، ويعني ما نريد نقول هو ترند، هو أصبح الآن خلاص يستخدم في كل شيء، وراح يساعدنا طبعا في كثير من المشاريع. كيف جاءت فكرة الشركة أصلا في تأسيس يعني مشروع الجيريسنس للذكاء الاصطناعي للجانب الزراعي، وهل ممكن أيضا تستفيدوا من مشروع شعاع، وممكن نستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي ومشروعكم في قراءة التحاليل أو قراءة استخدام هذا المنتج في الحفاظ على العفن، ولا لا فقط مركزين على جوانب أخرى في جانب الزراعة؟
1: طبعا مثل ما ذكرت سابقا، نحن أول دفعة علم بيانات الذكاء الاصطناعي في صلالة، فاخترنا هذا المشروع لأنه الزراعة طبعا قطاع مهم، وقمنا بعمل نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونز للكشف المبكر عن الأمراض. يعني هما
0: يعني استخدمتوا الدرون لفحص الزراعة المحاصيل
1: أيوة.
0: في بعض الأمراض اللي تواجه المحاصيل، كيف برمجتوا المنتج؟
1: قمنا ببناء نموذج للذكاء الاصطناعي باستخدام يولو فيرجن 8، نموذج نحن بنيناه بالتعاون مع شركة جرين سكاي لاين بالأستاذ ناصر مشارك فيها. هو كان نفس الشيء سوبرفايزر من مشروعنا، فنحن تعاوننا معهم بالدرونز عشان يصور المحاصيل الزراعية ويرسل هذا الفيديو إلى نظامنا اللي نحن قمنا ببنائه، ويحلل هذه الفيديوهات فريم باي فريم ويكتشف إذا الأمراض سليمة أو مريضة ومدى انتشار المرض فيها، وأيضا يعطي ريكومنديشنز للمزارع. فالمزارع نفس الشيء، إنه بنستخدم ذكاء اصطناعي وتقنيات وكذا. بعض المزارعين يكون ما عندهم إلمام بالتقنيات وهذه الأشياء، فإنه مشروعنا يختصر عليهم هذا الوقت والجهد في البحث، فيرسل لهم لوكيشن دايركت لوكيشن من الجي بي اس من الدرون بموقع المرض. وإيش المرض، المريض وين مكانه، مدى انتشار المرض، مع ريكومنديشنز كيف إنه ممكن يحل هذا المرض.
0: زين، ممتاز فاطمة. يعني كثير من المشاريع الآن في موضوع الدرونز، أو حتى ممكن يكون بالتصوير التلفون مثلا لمرض، لأن هناك يعتمد على حجم المكتبة من الصور. أتوقع أنتوا عملتوا مكتبة من الصور. أيوة. نزلتوا شكل المرض. أيوة. مثلا ليصيب المانجو أو يصيب مثلا أشجار معينة أو يصيب النارجيل مثلا، وحملتوا المرض ونزلتوا مجموعة كبيرة من الصور. نعم. أساس يقرأ النظام، يقرأ شكل ولون المرض الصورة لما هو يغطي بالدرون يصور المنطقة، لما يحس أن هذا النوع من المرض موجود يكتشفه. صحيح؟
1: صح. نحن بداية
0: إيش بديتوا كنتوا؟
1: حاليا مركزين فقط على نبات الخيار. لأنه قمنا بزيارات ميدانية لعدة مزارع، وأيضا رحنا زيارة إلى وزارة الزراعة، وكان هذا اقتراح منهم أنه نبدي بمرض نباتات الخيار، لأنه حاليا أكثر النباتات أو المحاصيل اللي منتشرة فيها الأمراض. أيوه. هي نباتات الخيار.
0: ممتاز.
1: وقمنا بتدريبه على عدة صور. في البداية استخدمنا 4000 صورة، ومن هذه 4000 صورة طلعنا 20000 صورة أخرى مع إضاءات مختلفة، زوايا مختلفة، عشان ندرب نموذجنا على عدة صور عشان تكون الدقة عالية لما يكتشف هذه الأمراض.
0: والحين وين وصلتوا؟ أي مرحلة بالضبط لما الدرون دخلوها داخل البيت الزراعي للخيار؟
1: المزارع مفتوحة.
0: المفتوحة.
1: أيوة، حاليا الدرون تمشى مع المزارع المفتوحة، وطبعا نحاول نطوره الى انه يشمل محاصيل اخرى وعلى مزارع على نطاق اوسع. يعني
0: وين وصلتوا الحين في الخيار بالضبط، يعني في اكتشاف المرض؟ وايش القراءات النهائيه اللي حصلتوا عليها؟
1: انه البرنامج يعطينا اذا هذا المرض، اذا هذا النبات فيه مرض او لا، وكم نسبه انتشار المرض. يعني هذا يساعد المزارعين انه الاكتشاف المبكر للامراض، فيقدروا يعالجوها قبل ما ينتشر بصوره اكبر، لانه الامراض في نباتات الخيار تنتشر بصوره اكثر واسرع من النباتات الاخرى.
0: ممتاز. وهذا بالفعل راح يفيد اللي هي المحاصيل الكبيرة.
1: أيوه.
0: لأنه صعب جدا على صاحب المزرعة يروح يبحث على مرض معين أو يبحث هذا المحصول، لأنه ما شاء الله مساحات كبيرة. وبالتالي أنا أتوقع أن جيد فاطمة أن مشروعكم هذا يتوسع على مجموعة كبيرة من النباتات، لأن بالفعل المحاصيل العمانية في عمان تواجه تحدي الأمراض بحكم أن فيها مساحات شاسعة، وبالتالي ترهق المزارعين بشكل كبير ويكلف تكاليف كبيرة في موضوع الاكتشاف المتأخر، لأن لو اكتشف متأخر راح يتوسع هذا المرض ويصيب مجموعة كبيرة من نطاق المزروعات، وبالتالي مثل البطيخ وغيرها من المزروعات تأثرت كثير بسبب هذه الأمراض. وبالفعل انا اشوف ان التركيز على هذا المشروع جدا مهم خلال المرحله القادمه، وانا اتمنى لكم ان شاء الله يعني يكون يعني مرحله جيده في الظهور الاعلامي للمشروع. ارتباطكم مع وزاره الزراعه مهم، لان هي الاونر الرئيسي للقطاع الزراعي، وعندكم ما شاء الله نجد مساحات كبيرة واستثمارات كبيرة فيها منطقة نجد، ممكن تبنوا مشروعكم تنطلق من هناك ويروح بعدين على مستوى عمان، إن شاء الله يروح خارج عمان مستقبلا. أكيد راح نعرف فاطمة خطتكم خلال المرحلة القادمة في المشروع، إيش محتاجين أيضا للمشروع حتى يصل لمرحلة أكبر، إيش البيانات اللي هل وزارة الزراعة تعاونت معكم بشكل كبير في توفير البيانات اللي تحتاجوها في هذا المشروع. شعاع، أرجع لك مرة ثانية في موضوع، يعني أنا بعدني لازلت يعني كنت أريد أعرف ارتباط العفن وجود يعني وجود المواد الفاعلة في النواة التمر. لما أنتوا تطحنوا الآن نواة التمر وتخلطوا المواد الخاصة فيكم، بديتوا تتعاملوا في التجربة الأولى على أي مواد بالضبط في التجارب المختبرية؟
2: بداية
0: أكيد بديتوا تجارب مختبرية.
2: بداية كان زيارتنا لمدرسة قبلية، سوينا منطقة حيزة كتجربة، فخليناها كذا تقريبا 5 أيام، فلاحظنا مدى فعالية هذه التجربة ومدى فعالية نواة التمر لمكافحة العفن الأسود. وسوينا تجربة ثانية كانت في مدرسة ثانية نفس الشيء، في مدرسة لكن في صلالة، سوينا في تجربة فكان لمنظف آخر، فكانت تجربة المستعمل فيه نواة التمر أفضل ويعني مكافح العفن الأسود من بذوره على عكس المنظف الآخر.
0: الآن أنتوا المنظفات حولتوهن إلى سوائل.
2: لا، نحن قربنا المنظف ونقارن ما بين تجربتنا وتجربة المنظف اللي هو موجود في السوق متداول حاليا.
0: لا بس المنتج اللي عندكم الآن حولتوه إلى مواد سائلة؟
2: حولنا إلى مواد كذا لزقة.
0: لزقة، أوكي، للتنظيف.
2: تنظيف.
0: وأضفتوا عليه مواد خام كثير من السوق؟
2: أضفنا مواد خاصة بتركيبة وقع.
0: بس هذه التركيب، هذه المواد، هل هي كلها متوفرة طبيعية في عمان أم لا يعني
2: لا كلها متوفرة، حتى أنها متوفرة قريبة منا اللي هم من مختبرات الجامعة من التقنية، هم وفرونا إياها، فنحن سوينا هذه التركيبة الخاصة، ولكن نواة التمر هو اللي يعد فعال في هذه التركيبة.
0: وأتوقع أنه يحتاج إلى مراحل كثيرة من المختبرات في فحص المنتج وأيضا قراءة القراءات اللي التجربة قبل التجربة الميدانية. أتوقع أن في مراحل كثيرة مريتوا عليها في المختبرات. وإيش نوع المختبرات اللي اشتغلتوا عليها؟
2: اشتغلنا أول حاجة في مختبرات الجامعة، بعدين في مختبرات هيئة البيئة، وبعد ذلك تم التجارب عليها في مناطق حيزة.
0: والمختبرات اللي جربتوا فيها في شركات ولا في الجامعة فقط؟
2: في هيئة البيئة وفي المختبرات في الجامعة نفسها.
0: والآن هيئة البيئة والجامعة يشتغلوا معاكم في تنفيذ المشروع؟
2: حتى الكادر الأكاديمي في حال إنه احتجنا مساعدة أو شيء.
0: وين وصل المشروع حاليا؟ وين المرحلة النهائية اللي وصلتوا للمشروع الحالي؟
2: نحن نريد ننطلق للبيع، بس الآن ننتظر التراخيص اللازمة لانطلاقنا لهذه المرحلة، بس نحن في تجربة التجارب فقط يعني.
0: ممتاز. وكم عدد الفريق اللي عندكم؟
2: الفريق المكون هو 12 عضو.
0: ما شاء الله.
2: مبتكرة هذا المشروع هي زميلتي ريان الرواس، إدارة المشروع هي فاطمة عيدروس، أما إبراز هوية الشركة فهي خديجة الذهب وشهد الشنفري، فتكاتف في الفريق هو اللي أحد أهم أسباب نجاح شركة وقال اليوم.
0: وعندكم أكيد جوانب فنية أو أشخاص متخصصين في الجانب الفني؟
2: الجانب
0: الفحص.
2: الفني أكيد اللي هو
0: حد مختبرات
2: سارة المعشني، هي متخصصة في هذه المجال.
0: لهم كل التحية طبعا على هذا المشروع، يعني كيف استطاعوا استخلاص من نواة التمر مبيد أو مستخلص للتنظيف ومقارنة بما موجود بالسوق منتجات في السوق الحالي. ولكن أنا أتوقع أن هذا المنتج لو تم تطويره يحتاج أيضا معرفة شعاع مصدر النواة، لأنكم أكيد مع التصنيع الإنتاج تحتاجوا، أنت خاصة جانب مالي، مع التصنيع تحتاجوا لكميات كبيرة من النواة التمر، فلازم تعرفوا المصدر من وين تجيبوا هذه الكميات.
2: مستخلص زراعي من مزارع محلية نستخلصه، يعتمد على يعني مستخلص زراعي كمخلف زراعي من مزارع محلية نأخذه.
0: لا معك، راح تاخذوه من مزارع محلية، بس كيف تستطيعوا الوصول لكميات كبيرة من نواة التمر؟ كيف تقدروا تحصلوا على كميات كبيرة من نواة التمر من المصانع؟ تنسيق مع المصانع، كيف تجمعوها، كيف توصلوا لهذه الكميات على أساس تقدروا توفروا إنتاج لمنتجكم بكميات كبيرة؟
2: هو في عقد رسمي مع تعاقد مع مزارع محلية.
0: ممتاز.
2: هذا العقد يوفر لنا تقريبا في الشهر 1 كيلو من نواه التمر. بعد ذلك يتم تجفيفه، أول شيء تنظيفه بعدين تجفيفه، بعد ذلك نحطه في التركيبة الخاصة لوقا.
0: ممتاز. مستمعينا الأعزاء، نضال نطلع لفاصل قصير ونعود مرة ثانية لضيوفنا في الاستوديو لمعرفة تفاصيل أيضا أكثر متعلقة بهذه المشاريع.
3: نبض الابتكار. نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.
4: نبض الابتكار.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد من هنا من ظفار مع ضيوفنا في الاستوديو في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. معنا أيضا المبتكرة فاطمة بنت أحمد العمري، عضو فريق مشروع أجريسنس للذكاء الاصطناعي، وأيضا نضال انضم لنا حاليا، المبتكر نضال بن عادل، حال رئيس تنفيذي لشركة مايلنس وصاحب مشروع لين للصيانة التنبؤية، وأيضا المبتكرة شعاع بنت علي العجيلي، عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية. نرحب فيكم مرة أخرى في الاستوديو. تحدثنا طبعا مع شعاع وفاطمة نضال قبل تصل. نرحب فيك نضال، نحييك على هذا المشروع المميز الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والحساسات الصناعية للتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، مما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتقليل التكاليف التشغيلية. أنا سمعت عنك كثير، سمعت عن هذا المشروع. نضال، نرحب فيك في برنامج نبض الابتكار، ونبارك لكم ما تحقق لهذا المشروع.
1: أولا شكرا لكم على استضافتنا في البرنامج وجهودكم لإبراز مشاريع الشباب والطلاب. وحقيقة يعني نحن فخورين بعد أنه طلعنا بهذا المشروع وشفنا نزلنا إلى السوق وشفنا أنه في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع وكذا. وطبعا الحمد لله يعني ما زلنا مستمرين وحصلنا على حضانة
0: ما شاء
1: في
0: الله.
1: برنامج هامات تابع لجهاز الاستثمار العماني، وبإذن الله في مرحلة تطوير للمشروع وصلنا لنموذج MVP الحد الأدنى يعني للمشروع. وحاليا بنخوض تجارب انه نحاول نعمل خلاص تيست مع عملاء محتملين وكذا.
0: هذا المشروع اللي راح له هامات نفسه؟
1: ايه هو نفسه
0: نفس
1: بس
0: المشروع
1: لكن يختلف النموذج،
0: مع
1: ايه
0: حل شركة
1: مع حل لشركة اسياد،
0: أسياد
1: ايه نعم
0: لوجيستيك،
1: لوجيستيك.
0: والحين تم احتضانكم من ضمن
1: الحين
0: 7 مشاريع؟
1: تم احتضان تقريبا من ضمن ما كنا 7 تقريبا، اتوقع 16 مشروع تم احتضانه بالاضافة الى الفائزين 9 في البرنامج. ونحن طبعا تم احتضاننا مع شركة اسياد و
0: انتم من ضمن الفائزين الـ9؟
1: لا نحن مش من ضمن الفائزين 9، من ضمن 16 اللي تم احتضان مشاريعهم. زين، وطبعا مثل ما قلت لك مع شركة اسياد، والحين نحن قيد التطوير.
0: نضال، يعني في تفاصيل متعلقة بالاحتضان الآن حاليا مع أسياد كمشروع. أنا أشوف أن بالفعل مثل هذه المشاريع والاحتضان هذا 6 أشهر أو 6 أشهر في عمليات الاحتضان، سواء الاحتضان في الحاضنات الموجودة مع هيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أو أيضا برنامج هامات اللي نظمت جهاز الاستثمار مع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، واللي تم تكريمهم أيضا في لقاء معنا تقدم في تكريم الـ9 الفائزين المشاريع وعرض مشاريعهم هناك، وأيضا في 16 مشروع اللي تم احتضانهم، وأنتم طبعا من ضمن المشاريع اللي تم احتضان مشروعهم. مدى الاستفادة من هذا الاحتضان لمدة 9 أشهر، إيش البرامج اللي تخضعوا لها كفريق؟ هل كل الفريق يشارك في هذا الاحتضان أم لا، أعضاء معينين فقط اللي ممكن يتم يعني احتضانهم والاستفادة من البرامج المقدمة لهم؟
1: اوكي، في البداية انه بالنسبة للاحتضان هي مدة طبعا 9 شهور، بدينا من شهر 3. وطبعا من فوق هذا او من على رأس هذا الاحتضان شركة مدار. زين، وطبعا من بدينا معاهم الى الان ممكن مشينا في 4 ورشات، وبعد يومين في ورشة ثانية اللي هي تعتبر جدا مهمة من ناحية التأسيس. طبعا بدينا انه كيف نخطط نرتب اولوياتنا كشركة، زين نعرف ايش اللي نوضع اهدافنا وكذا. وبعدين بدينا يعني معاهم انه في مراجعة شهرية انه نحن وين واصلين، ايش اللي محتاجين. فطبعا متابعة اول باول، وبرضو جانب انه استفسارات يعني نقدر نستفسرهم في اي وقت. هذا بالنسبة لجانب الاحتضان، وهذه طبعا بالنسبة لي المرة الأولى اللي أدخل في برنامج احتضان. فحاليا عندنا كل بين فترة وفترة ورشات، وطبعا ولا ننسى أنه في متابعة شهرية كل بداية شهر زين، وطبعا هذا كله بالإشراك كامل الفريق. يعني طبعا نحن الآن موزعين أنه كل شخص له دور في الفريق، يعني أنا مثلا كدوري في التخطيط والتطوير، بالإضافة إلى زميلي أسامة، برضو بقية الزميلات اللي معي في الفريق، كل واحدة اللي ماسك الدور الماركتينج والدراسة. طبعا في على حسب الورش اللي أو على حسب البرنامج اللي ينزلونه، على سبيل المثال بعد يومين في برنامج اللي هو بعنوان دخول السوق زين، هذا اللي لهم جانب هنا زميلتين لي في الفريق، هم بيدخلوا هذا الجانب وهم يركزون أكثر شيء على هذا الورش، على أساس إنه نستفيد أكثر، نعرف الأشياء اللي نركز عليها خاصة لما خلاص بنبدأ مرحلة دخول السوق وإلى آخره.
0: هذا اللي اقصده نضال، يعني كثير من المستمعين حاليا من شباب امثالكم يعني لما يروحوا يعملوا المشروع او الابتكار تنقصهم كثير من المهارات، سواء مهارات اداريه او مهارات ماليه. ممكن هم يركزوا على الجانب الفني، او حتى الفريق اللي يشتغل على المشروع او الشركه الناشئه هذه هو الفريق متخصص في جانب معين. يعني ودائما ما ننصح ان يفترض على الفريق انه يكون مختلف تخصصات، مثل فريقكم شعاع في جانب مالي، وفي حد تخصص جانب فني، وحد تخصص جانب تسويق. قليل من الشركات تحصلهم مختلفين التخصصات، في معظم المشاريع تحصلهم تخصصات واحدة، وبالتالي يعانوا من تحديات كبيرة. فوق ذلك اكيد هذا الاحتضان اللي انت حضرته اكتشفتوا ان في اشياء كثيرة ما كنتوا يعني تعرفوها في إدارة المشروع أو إدارة المنتج، فجيد أنك أنت الآن تتحدث عن ما كنت في قبل، والآن بعد ما خضعت للاحتضان وخضعت لبرامج أيضا تخصصية.
1: هو أنا طبعا أتفق معك في هذا الجانب، أنه أي فريق أو أي شركة بتنشأ لازم يكون، خاصة إذا كانت فيها فريق، يعني ما نقول شركة شخص الواحد، لازم يكون في الفريق متنوع في جوانبه، مثل التسويق مثل ما ذكرت، والمالية، ومثلا شخص مدير المشروع. ففي البداية هو كان فعلا، يعني نحن لما بدأنا كان عندنا هذه النقطة، فتأنيت في هذا الموضوع وبحثت ودخلت مع أعضاء جدد يغطون هذا الجوانب، مثلا على سبيل المثال في جانب المالية، وبالإضافة إلى جانب التسويق. طبعا جانب التسويق ما كان كثير، إلا أنه مثلا يعني كان عندنا مهارات، على سبيل المثال أنا عندي خلفية في جانب التسويق، زميلي أو زميل وزميلتي الآخرين عندهم خلفية في جانب التسويق، فنغطي هذه الجوانب الناقصة فينا. بالإضافة إلى نركز أنه حاليا أنه نحن في مرحلة خلاص، يعني بننشأ شركة، نركز أنه في مرحلة أنه خلال هذه الفترة كلها لازم نطور من مهاراتنا، فشغالين على خطة زين طبعا للفريق هذه، انه كل شخص في جانب معين انه يطور في مهارة. فمثلا الحين على سبيل المثال احنا عندنا من مدير المشروع أسامة العامري، فأسامة نقطته هو هنا انه يركز انه كيف يدير المشروع وتأسيسه، وانه المشروع يمشي على خطة ثابتة ومستقيمة، بالإضافة إلى نفس الأمر للمالية. طبعا المالية كانت عندنا مشكلة الصراحة، فالحمد لله لما دخل العضو الجديد
0: خلاص ضموا شعاع معكم. ايوه يصير زيدوها راتب بس شوي.
1: مشكلة.
0: ايوه
1: لكن الحمد لله خلاص تيسرت الأمور بالنسبة
0: الحمد
1: للموضوع
0: لله.
1: المالية.
0: واتوقع ان مع هذه البرامج اكيد كطالب في الجامعة ويروح او في الكلية ويروح لإدارة مشروع، إدارة مالية، اكيد يحتاج الى كثير من البرامج العملية غير عن البرامج الأكاديمية. البرامج الأكاديمية ما راح تستفيد كثر ما تستفيد من الجانب العملي، وبالتالي خضوعكم للاحتضان وارتباطكم ودخولكم مع الموظفين في شركة أسياد وغيرها من الشركات سواء الحاضنة للشباب، أنا أتوقع أنه راح تكسبوا مهارات كثيرة ومعرفة كبيرة. غير ذلك أن المشروع راح يتقدم، راح يتم احتضانه، راح يتم إن شاء الله تطويره ووصوله إلى مرحلة أكبر من ما هو أيضا مشروع محتضن فقط. نضال، خلينا نروح مباشرة للمشروع ذاته، خلينا نعرف
1: ايه
0: المستمعين عن فكرة المشروع، شركة مايلينز.
1: زين، خليني اعطيك الفكره العامه لفكره مشروع مالينز. هي الفكره انه نظام زين يقوم بمراقبه الاصول زين من خلال قراءات للحساسات، وبعدها يتم جمع هذه البيانات وايجاد الحالات الشاذه اللي تصير في هذه الاصول. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال زي مصانع الغاز وكذا، او انتاج الغاز، ممكن يصير هناك عندهم اشكاليه في التوربينت مثلا. زين، نحن نراقب هذا النظام، يراقب هذا التوربينت، يشوف انه مثلا متى يصير في حاله، يرسل انذار، انذار بسيط بالنسبه للاول انه يعني في شيء لهذه الاله. طبعا بعد كذا يراقب هذه الاله، وطبعا يكون في هيستوري، يعني يكون في سجلات سابقه لهذه من خلال مراقبته وكذا، ويتعرف على كل شيء بخصوص هذه الاله. يكتشف انه هذه الاله بدت انه على سبيل المثال تتعطل بشكل غير ملحوظ. زين، من هنا يبدا النظام يرسل تنبيه يقول للمهندس اللي موجود على راس الغرفه التحكم انه الاله هذه اللي هنا فيها مشكله، يحتاج انكم تراجعون قبل ما تتفاقم هذه المشكله. فطبعا في البداية الفكرة هذه ما في شركة عمانية في عمان حاليا تسوي، إلا يمكن في الفترات الأخيرة. زين، يعني بعد ما طلعنا وكذا شفت إنه في ناس بدوا يدخلوا حاضنات وكذا، خاصة قريبة يعني. فنحن طبعا طلعنا وبغينا ننافس، خاصة الشركات الأجنبية اللي بتجي. وطبعا على حسب ما سمعنا من السوق إنه الاعتماد على الشركات الخارجية جدا صعبة بسبب انه حماية البيانات، وهذه نقطة حساسة جدا
0: ممتاز،
1: عن اي هذه
0: صحيح
1: الشركة.
0: صحيح.
1: وبرضه بالاضافة الى انه الشركات هذه تخلي مسؤوليتها، يعني تقول لهم نحن انتم مش من ضمن منطقتنا، فنحن بنعطيكم وانتم تصرفوا. فبرضه هذا الشيء يخوف هذه الشركات انه يعتمدوا على شيء ما في ادارة يعني كاملة.
0: صح،
1: فعشان كذا نحن جينا بنحل هذه الجوانب ونراقب الأصول ونحميها من هذه.
0: ممتاز ممتاز. أنا أتوقع أن فكرة جميلة وأسهل أن بالفعل شركة أسياد وغيرها من الشركات اللوجستية محتاجة لمثل إدارة الأصول، والآن أصبح إدارة الأصول جدا مهمة، وتم إنشاء بالفعل هيئة لإدارة الأصول خاصة لإدارة الأصول، وأتوقع أن في أصول كثيرة في عمان محتاجة إلى تنظيم. مشروعكم ممكن يتوسع ما فقط في جوانب معينة، لا ممكن يتوسع على مستوى أكبر. نرجع لشعاع، شعاع بالنسبة لمشروع مشروعكم كمنتج، كيف إدارتكم المالية لفكرة المنتج، سعره مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى؟ أنتوا أكيد لما تحسبوا التكلفة المالية بالجانب بسعر المنتج، تحسبوا أيضا تكاليف التصنيع، يعني كيف تجمعوا النواة، كيف عملية الطحنة، كيف عملية التحويل إلى منتج، بالإضافة للإضافات الأخرى من المواد الأخرى. أكيد في عندكم حسبة معينة لما نجي نعمل منتج، وكثير من الشباب يحاولوا يعملوا منتجات من الطبيعة، لما تيجي تعملوا منتج من الطبيعة هل هو أسهل وتكلفة أقل من المنتجات الحالية المنافسة الموجودة في السوق؟
2: هو بداية دوري أنا في الشركة هذه إدارة الإدارة المالية، الجانب المالي للشركة. نعمل على تحليل التكاليف، بعد ما نحلل التكاليف أقسمها لمواد أولية ومواد ثانوية، وبعد ذلك نشوف كم وحدة ممكن في الشهر راح نبيع، بعد ذلك نقسمها على التكلفة الوحدة فيعطينا سعر البيع، ونضيف له هامش مناسب إنه يغطي لنا التكاليف اللي خسرناها.
0: كيف حسبتكم طلعت المنتج تقريبا
2: حسبنا
0: الأولية يعني؟
2: حسبنا التكلفة الأولية، فطلعت تكلفة المنتج الواحد تقريبا 5 ريال، فضفنا له هامش ربح، فصار إنه 10 ريال سعر المنتج.
0: 50%،
2: 50%
0: ما
2: فعلا.
0: شاء الله. ليش؟ عملية التوصيل، عملية
2: نفس الشيء، احنا
0: التشغيل،
2: ضفنا قيمة للمنتج غير عن السوق.
0: كيف شكل المنتج يكون؟
2: الشكل المنتج هو عبارة عن وعاء كذا لزق بس،
0: اوكي،
2: وفي الغطاء
0: في يعني في وزن معين
2: تقريبا
0: للقيم
2: في
0: تبع
2: أحجام،
0: الشريال؟
2: في واحد 250 ملي، في واحد 500 ملي، في واحد لتر، واحد لتر
0: ممتاز، يعني
2: على حسب احتياج الزبون.
0: مقارنة بالأسعار المنتجات الأخرى الموجودة المنافسة في السوق بعد تحليلكم.
2: أيوة تحليلنا تعتبر سعرنا يعني سعر مناسب عكس اللي موجودة في الأسواق.
0: نفس الأسعار الأخرى في
2: نفس،
0: السنة؟ أكيد طبيعي
2: لا لا أقل من
0: أقل.
2: الأسعار اللي موجودة، لأنه
0: ممتاز
2: مستخلص من مواد طبيعية ونفس الشيء مواد طبيعية، فهذه كلفنا أرخص.
0: ممتاز ممتاز جدا ممتاز. فاطمة، بالنسبة لمشروع الدرون، كيف عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في يعني الكشف عن، أنتم اخترتوا الآن الأمراض الموجودة في أو المرض الموجود في فقط
2: الخيار
0: الخيار، وهذا المرض أيضا سبب حشرة معينة أو سبب مثلا فيروس انتشر، وبالتالي أنتم قدرتوا الآن تعملوا دراسة لهذا المرض واكتشافه عن طريق الدرون. كيف تحسبوا ماليا مع المزارعين نفسهم، على أساس لو جاء واحد قال أنا عندي والله 10 فدان ولا 100 فدان من الخيار، كم الوقت اللي يحتاج لدراسة هذه المساحات، وكم التكلفة؟ هل حسبتوها بالمساحة، حسبتوها بالمسافة من وين لوين على أساس تروحوا تعملوا الكشف؟ كيف حسبتكم المالية في نجاح؟ لأن دائما الحسبة المالية هو سبب من أسباب نجاح المشروع واستدامته، متى ما كانت القراءة المالية صحيحة كانت أيضا النتائج واستدامة المشروع جيدة، لأنك أنت أيضا ملزمة بدفع رواتب، ملزمة باستدامة هذا المشروع، بنجاحه، بتطويره. فكيف حسبتكم المالية للمشروع؟ الآن أنتم خلاص خلصتوا، نحن نقول مثلا خلصنا مشروع الكشف عن أمراض تصيب الخيار.
3: طبعا نحن اول شيء مشروعنا كان مشروع التخرج مالنا، فكان بروف اوف كونسبت، فنحن خلصنا تقريبا الجزء المهم انه اثبتنا فعاليه انه الدرون كيف يكتشف الامراض ويحللها. تطبيقنا للان ما في عقد رسمي او شيء مالي، لانه كان فقط بروف اوف كونسبت، ونحن اثبتنا انه ممكن نطور هذا النظام ليشمل مزارع اكثر. طبعا نحن قربناها على مساحه صغيره وعلى نبات واحد اللي هو كيوكمبر موسز فيروس، ونحاول انه بغينا نطوره على انه يشمل امراض اكثر ويكون على نطاق اوسع.
0: بس اكيد يعني فاطمة، احنا دائما نحتاج ان الفكرة هذه المشاريع لازم تتحول الى بزنس، على اساس ايضا تعتمدوا على نفسكم مستقبلا، لان المشروع هذا ما بسيط، ممكن اليوم خيار بكره تقنيات اخرى. كان في فكره مشروع مشابه باستخدام التليفون، ممكن يصور المزارع، سواء صاحب مزرعه او صاحب مزرعه منزليه، يصور نوع المرض اللي موجود عنده في المانجو او في الخيار او غيرها من او الليمون اللي موجود في البيت او في المزرعه، وبالتالي كل المزارعين في عمان يروحوا يصوروا هذا المرض او حسب نوع المرض الموجود عنده، وبالتالي يروح يكتشف الجهاز، يكتشف يعطيه الخيارات العلاج اللي يحتاجها لهذا المرض الموجود عنده، وبالتالي ايش الفائدة اللي بتستفيد فيها عمان او الزراعة بشكل خاص؟ تستفيد، او وزارة الثروة الزراعية تستفيد، معرفة انواع الامراض المنتشرة في عمان، وكم حجم هذه الامراض، وايش الحل. هنا يأتي جانب الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأمراض على مستوى عمان، وتعطي الوزارة تقرير عن أبرز الـ الأمراض المنتشرة في المزارع في عمان، سواء المنزلية أو المزارع الكبيرة اللي يمتلكها المزارعين، مع استخدام المزارعين وكثرة استخدام المزارعين راح يساعد الحكومة وتساعد الوزارة على معرفة إيش نوع المرض، ايش نوع المبيدات اللي ممكن احنا نجيبها ونوفرها كزراعة وتكون دعم للمزارعين، وبحيث إيش نوع أيضا القضاء على بعض الأمراض اللي هي ظاهرة أو فيها نسبة كبيرة منتشرة في عمان. فكانت هذه هي الفكرة، إن كيف نحن نستفيد من هذه التقنية في معرفة القراءات المستقبلية. أنا أتمنى أن مشروعكم بعد يتحول إلى جزئين، جزء بالتصوير وجزء بالدرون للمساحات الكبيرة، وبالتالي هنا راح يساعدنا ويساعد الحكومة في معرفة إيش الأمراض اللي نحتاج نشتغل عليها خلال 5 سنوات أو 10 سنوات القادمة، لأن مع التطور راح تكون في كثير من الأمراض، ونريدكم تفكروا أيضا تفكير استثماري تجاري اقتصادي أكثر من ما هو مشروع تخرج إن شاء الله. أكيد عندكم يعني راح تفكروا مع حصولكم على المركز الأول وراح تحققوا إن شاء الله نتائج جيدة، وعندكم كفاءات شبابية ما شاء الله في البرمجة، أكيد أنا أتوقع أنكم راح تفكروا في عملية تطوير هذا المشروع
3: بإذن الله.
0: مفكرين يعني؟
3: حاليا نحن مجهزين كخريطة، فمخططين أن ننضم فيها جميع مزارع سلطنة عمان، فالجهات المختصة في المستقبل بتعرف وين بؤرة انتشار هذه الأمراض، فلما نتعاون مع مزارع ونضيفها في الخريطة بيكون واضح مثلا هذه المنطقة المعينة هنا فيها أمراض أكثر لعدة عوامل
0: وإيش سببها
3: مثلاً.
0: وإيش في
3: المستقبل
0: معينة
3: يقدروا يتجنبوا هذه المناطق ويدوروا على مناطق جديدة ممكن أنه يزرعوا فيها.
0: تعرفي إيش راح يصير؟ راح تفتحي أفاق كبيرة للباحثين، مش الباحثين عن عمل، الباحثين الأكاديميين، بحيث أن يعملوا بحوث على أسباب هذه الظاهرة وأسباب هذا المرض أو انتشار هذا المرض في البقعة المعينة. أكيد في سبب معين، سبب الأسمدة، سبب المياه، سبب التربة، وهذا بيخلق فرص كبيرة عمل، وبيخلق أيضا دعم كبير، وبيخلق أيضا إيجاد حلول وابتكارات جديدة للقضاء على هذه التحديات التي تواجه المحاصيل الزراعية. وأنا أتوقع إن شاء الله مشروعكم يعني من المشاريع الرائدة اللي ممكن عمان تحتاجها بشكل كبير، لأن مقبلين على زيادة الرقعة الخضراء خلال المرحلة القادمة، وهذا راح يساعدنا. وأنا دائما أنصح أن بالفعل المبتكرين يتجهوا للجانب الزراعي والصناعي، لأنها هي مستقبل كبير استخدام التقنيات الحديثة في هذه القطاعات، لأن قطاعات واعدة وقطاعات أيضا فيها شغل كبير، وخاصة الظفار قطاعات الزراعية الآن واعدة بشكل كبير. وأنا أتوقع أن كلما زادت مساحات الزراعية زادت الأمراض وزادت التحديات، وبالتالي احتاجت إلى تقنيات جديدة، واحتاجت إلى أسمدة، واحتاجت إلى يعني بعض المبيدات الجديدة اللي ممكن نستخدمها من الطبيعة، نستخدم مبيدات، نستخدم أسمدة طبيعية، نستخدم أيضا تقنيات حديثة، وبالتالي الفرص متاحة لكم للعمل على هذا الجانب. أرجع للنضال، النضال أنا أتوقع أن مشروع لين رح يعالج تحدي ممكن ما يشوف الإنسان العادي، ممكن يشوف الإنسان المتخصص في الجانب اللوجستيك، وأكيد أنتوا شفتوه من جانب فني أكثر بحكم اطلاعكم على المشروع، بحكم اطلاعكم على المشكلة نفسها. يعني كيف كنتوا تقرأوا الظاهرة المشكلة بالضبط كشباب؟ من اللي يعني اكتشف هذه المشكلة وكيف عرفها؟ والآن وين بالفعل وصلتوا كمرحلة نهائية من المشروع؟
1: في البداية المشكلة خلينا نقول أنها ظهرت أو مثلا جت في بالي صدفة، أو ولكن ما عندي يعني دليل أنه في مشكلة يعني في البداية، فبس جت في بالي هذه المشكلة، قلت هل مع في حلول لهذه المشكلة، وبحثت واكتشفت أنه في حلول لشركات كبيرة يعني طبعا ما بحث العمانية، إلين ما صار في تاريخ 11 أو شهر 11 تاريخ 3/2025 في هاكاثون أوكيو تحديدا. فمن البرنامج هذه طبعا شاركت أنا في الهاكاثون، وطبعا كانت تجربة ثانية، بس وصلت لآخر شيء أنه مع مدير التقنية في أوكيو، وخبرني أنه هناك، قال لي سألته يعني تقريبا قلت له ايش المشاكل يعني المشكله كذا كذا كذا موجوده عندكم، قال لي موجوده ومشكله كبيره هذه تعتبر عندنا يعني خلينا نقول لك انه انا قبل اعطيتك الاوريجينال للفكره ونمشي على هذا الموضوع، بعدين نجي لموضوع برنامج اسياد. انزين طبعا في هذا الجانب قال لي انه فعلا احنا عندنا هذه المشكله، وهذه المشكله تكلفنا كثير. زين ما بغيت اذكر رقم سبب هذه، فتكلفنا مبلغ كبير. ولكن يعني قلت له زين طيب انا بشوف يوم باذن الله كذا نجي ونجلس معاكم مع قسم الاي تي ونطلع ونشوف ايش هي المشكله. فقال لي ان شاء الله. فطبعا بعد فتره بدايه السنه الجديده على ما اتذكر، ايوه بدايه السنه الجديده
0: 2026
1: صارت، و جلسنا مع اوكيو وطلعنا معاهم وعرفنا انه فعلا المشكلة موجودة وعرفنا التحديات. وطبعا موقفنا هنا عند اوكيو بس، طلعنا برضو وتواصلنا مع الشركات الثانية وعملنا زيارات وخبرونا برضو انه هذا تحدي بالنسبة لهم موجود. فطبعا انه صار انك انت عندك اصول كثيرة زين، وعندك عمليات شغالة يعني كطاقة انتاجية فوق 100%، وهذه الأصول أساسا ما تتوقف. زين فطبعا يكون في صيانة دورية، يعني هم يعملون جدولة كل فترة انهم يجي شيء يكون. فلما يجي في فترة معينة يشوف انه الآلة هذه ما تحتاج صيانة، فهمت كيف؟ فنتيجة هذا الأمر عمليات التوقف هنا لإجراء صيانة في غير محلها تكلف كثير. طبعا هي احترازية صحيح، بس لكن هي برضو تكلفنا كعملية توقف، لأنه لكل إنتاج له رقم يعني، فهمت كيف؟ فعشان كذا عرفنا المشكلة من هنا ودرسنا الموضوع أكثر، وعرفنا كيف إنه ممكن نحله بخلال إنه نعتمد على الذكاء الاصطناعي. لأنه برضو في نقطة ثانية اللي خليك تتساءل ليش ندخل الذكاء الاصطناعي، هي طبعا قلت لك أنا قبل في صيانة دورية، طبعا هي تعتمد على 100% على قدرات بشرية، ففي أخطاء تكون ناجمة عن
0: صح.
1: هذا الأمر، شيء طبيعي جدا. بالإضافة إلى عندنا يعني موضوع الآلة ما نقدر نتنبأ بها، ما نقدر نتنبأ متى بتتعطل، إلا مثلا طبعا نحط جدولة معينة ونمشي عليها، وممكن نصيب ممكن نخيب. زين
0: مثل وقت السيرفس أو وقت كذا
1: ايه
0: تكون
1: بالضبط،
0: محددة بوقت معين، 10,000 كيلو أو كذا مثلا.
1: ايه هذا برضو بالضبط. يعني مثلا كمثال بسيط كنا نستخدمه سابقا، في موضوع السيرفس يعني نفسه، نقول انه انا مثلا بغيت اسوي صيانة، مثلا عندي جدولة يقول لي العامل 7,000 كل فترة، خلاص انا امشي على هذا التوقيت. ولكن
0: نعم
1: تخيل لما تجي 7,000 اكتشف انه عاد الزيت ما زال صالح ل 2000 3,000 قدام.
0: صحيح.
1: فطبعا انت هنا هذه النتيجة انك ضيعت فيها وقت. زين رحت عملت صيانة في غير وقتها، وطبعا ظهر ان عندك هامش لقدام. فنفس هذا الامر يصير مع المصانع الكبيرة، مع انه لا ننسى انه الكوست اللي تكلف على هذا الامر جدا كبير، يعني يطلع فوق 100,000 ريال عماني. فعشان كذا وصلنا لحل هذه من خلال مشكلة طلعت واقعية وموجودة، وبنينا فيها اللي هو نظامنا لين اللي يقدر من خلاله يتنبأ بهذه الأعطال.
0: بس الذكاء الاصطناعي يتنبأ بإيش عندك؟ إيش بالضبط اللي عملته في المشروع في الذكاء الاصطناعي؟
1: زين خليني أقول لك نقطة نقطة. طبعا المشروع اللي عملنا فيه إنه ربطناه مثلا بالسنسات. طبعا حاليا ربطناه في سنسات موجودة عندنا، سنسات عادية، ما سوينا أي تيست واقع على مصانع
0: جربته
1: كبيرة.
0: على مصنع وعلى
1: لا بعد ما جربنا على مصنع، لأنه تعتبر تجربة جدا كبيرة. فبس اعتمدنا على نقطتين في التست. التست الأول إنه نجيب سنسات عادية ونعمل عليها تست وثبتت شو اسمه زيادة نجاح المشروع وقدرة الذكاء الصناعي على تحليل البيانات المباشرة. زين أتكلم على البيانات
0: ايش
1: المباشرة،
0: البيانات اللي راح يحللها مثلا؟
1: مثلا عندك الاهتزاز والحرارة. زين وصلنا حتى للصوت، يعني حتى الصوت الناتج عن الآلة المعينة. طبعا لكل آلة لها صوت معين، ف حتى للصوت هذه طلعنا عليها كيف، خلينا أقول لك هذه في الهيستوري. ففي عندنا نوعين من
0: يقرأ
1: التجربة.
0: الحالي او يقرأ ايش متوقع بعد ساعة ساعتين ثلاث؟
1: خلينا أبسط لك إياها بشكل أبسط. هو عملنا تجربتين. زين عملنا تجربتين كبداية لهذا المشروع. التجربة الأولى كان على سنسورات استخدمناها. إذا طبعا كنا في هذه السنسورات نستخدم كذا كتجارب بسيطة، انه نسوي اهتزازات ونسوي هذا على اساس لنموذج آلة معينة. طيب، وكان في البداية طبعا كان يعطينا قراءات انه سليمة، ممكن الآلة فيها مشكلة. فبعدين قربنا انه نفهم انه هذا العمل هو خطأ، فمشينا على الخطأ الى ما ودينا انه هذه الطريقة الصحيحة. فخلاص ظل انه عارف انه هذه الطريقة كذا صحيحة، ولما يصير في اي خلل خلاص يعرف انه هذه هنا في خطأ. هذا كان النموذج الاول، كنقطة الاولى اللي ضربنا فيها النموذج. جينا بعدين النموذج الثاني، استعنا ببيانات خارجية زي المصانع، طبعا موجودة على النت open source، واعتمدنا عليها في هذه البيانات انه نشوف وين الحال الشاذة اللي بتصير. طبعا حولنا هذه البيانات الى كود يصير مباشر كذا، يدخل على الاي اي فيشوف الاي اي انه في اي حالة بيصير في تغير. فطبعا كان خلينا نقول انه كان مثلا في تاريخ كان بنسجلها، فثان كان من تاريخ 1 لتاريخ 5 الوضع جدا طبيعي في البيانات هذه، طبعا وهو بيمشي على الاي اي. وصل الى تاريخ 6 زين، شاف انه في انخفاض في ايش اسمه زي في الاهتزاز. فانزين فوصل النظام تنبيه، فكان هذه كتجربة اولى كبناء كانت جدا ناجحة بالنسبة لنا. وصلنا للنقطة الثانية اللي هي نقطة شغل زيادة من هذا البيانات، انه طبعا حذفنا اللي صار او وقفنا هنا وعدنا من جديد بس ما احلى مقدمة، فصار يعطينا انه في تنبيه، يعني عفوا يعني ما يعطينا انه في خلل يعني معين. فهذه التنبيهات ثبتت لنا انه حاليا

0: موضوع الاحتضان، انا قلت لك في البدايه انه الموضوع شارك بشكل عام،
1: صحيح
0: نجي لموضوع الاحتضان لانه المشروع للاحتضان مشروع يختلف شويه، لانه هذا للمصانع زي اللي عندها اصول والات، وهذه برضو متابعه
1: أصول
0: للاصول
1: للأصول الإدارية
0: اللوجستيه.
1: اللوجستية.
0: ايوه
1: بنجيها
0: ايوه
1: بنجيها نضال. أنا برجع لي فاطمة شعاع. شعاع عادة دائما في الشركات الطلابية، أو هي أصلا تنبني من شركات طلابية، شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة متوسطة، بعدين شركات كبرى. عادة القرارات نجاح المشروع ترجع للجانب المالي. يعني هل بالفعل المشروع ممكن يروح أو لا؟ عادة دائما مثلا الجانب المالي أو المدير المالي هو صاحب القرار النهائي في أي مشروع ممكن تخوض الشركة خلال المرحلة القادمة، أن هذا المشروع ممكن مجدي ماليا أو لا. لما أنتم تناقشوا كفريق، والآن ما شاء الله وصلتوا لمرحلة مثلا متقدمة وتلتقوا بكثير من المتخصصين، هل تشوفوا ان بعد هذه القراءة كلها، وبعد القراءة المالية والقراءة الفنية، هل تشوف ان المشروع راح يمشي لخطوات الى الامام، وهل كل شيء حوالين هذا المشروع متاح، سواء النواة او كميات من النواة، او بالاضافة لذلك الجانب الفني والاداري الموجود عندكم؟ فدائما يعتمد على القراءة المالية الموجودة عندكم، كمية الفوائد اللي تدخل، متوقعات المبيعات، حجم السوق اللي موجود في عمان مثلا، حجم كمية الخام، سواء النواة او غيرها من نواة التمر او غيرها من المنتجات الاخرى اللي انتم تستخدموها في انتاج المشروع.
2: ولأنه أي مشروع ناجح يحتاج إلى خطة مالية واضحة،
1: م.
2: فعملت أنا إدارة، قد درست جدوى إدارية، فشفت إنه لما سويت التكاليف وكذا فالإيرادات صارت أكبر، والربح صار أكبر، فحقق لنا أرباح من هذه الجدوى الدراسية اللي أنا عملتها. ونفس الشيء اتجاه الحين الأسر إلى منتجات تكافح هذه العفن الأسود، فنحن نوفر هذه المنتج الذي يقضي على مكافحة هذه العفن الأسود، بدل إنه ما الأهالي يشترون منتجات تزيل العفن الأسود بشكل مؤقت، أو مثلا بعض الأهالي يستخدمون الصبغ باستمرار فما يزيل هذه العفن، فنفس الشيء بقيمة أفضل، ونفس الشيء يقدم ميزة هذه المنتج.
1: وحاليا بناء على القراءة الحالية المالية وقراءة المتخصصين، هل تشوفوا أن المشروع راح يروح إلى خطوات أمام خلال الفترة القادمة؟
2: فعلا، لأنه الإيرادات لما سوينا الخطة المالية أكبر من التكاليف.
1: ممتاز. والآن من المستفيد الرئيسي من مشروعكم؟ المستفيدين هل المواطنين العامة، هل الشركات، إيش بالضبط من المستفيد؟
2: مثل عندك الأفراد، الأسر، المستشفيات، لأنه ما يقدرون يحطون مثلا منتجات مثلا تؤثر على المرضى، مثل عندك المخازن، الشركات
1: ممتاز،
2: أو الأماكن المغلقة اللي يكون فيها
1: والجامعات
2: رطوبة عالية.
1: والمدارس وغيرها، خاصة لما يكون عندكم عقود أو شركات النظافة بشكل عام ممكن
2: بالضبط.
1: تستفيد من هذا المنتج في استخدامه. فاطمة، بالنسبة لي ذكرتي موضوع الجانب الذكاء الاصطناعي، أكيد عندكم القدرات البشرية من الشباب اللي هم قدروا يعملوا هذه البرمجيات المتعلقة باكتشاف المرض، وأيضا إيش الجهات المستفيدة من المشروع من الدرجة الأولى في مشروعكم، سواء من جانب قراءة أو من جانب أيضا تنفيذ؟ هل عندكم لمحة سريعة عن مساحات الأراضي المزروعة في عمان من الخيار، وليش رحتوا بالضبط الخيار؟ هل لأن في عمان مساحات كبيرة من الخيار اللي ممكن تبدأوا في مشروعكم ينطلق، لأن أكيد ما راح تركزوا على منتج مساحات صغيرة، لأن أيضا ما راح يكون في نجاح كبير. النجاح الكبير لما تكون عندك مساحات كبيرة من المزروعة. وحاليا أنا أتوقع أن الخيار كثير من المناطق عندنا في عمان، الخيار مزروع في ممالك مغلقة، هل عندنا بالفعل في عمان

0: أماكن مفتوحة للخيار بكميات كبيرة تستحق أني أروح أعمل لها قراءة بالدرون؟ هل يسبب ذلك أيضا جانب الاستدامة وجانب الدخل للمشروع المرحلة القادمة؟
1: طبعا نحن مثل ما قلت اخترنا هذا النبات بناء على زيارات ميدانية للجرين هاوسز والمزارع، وكاقتراح من وزارة الزراعة انه نبدي في محصول الخيار لانه اكثر نبات منتشر يعني. ونفس الشيء المرض او الفيروس اللي موجود في نبات الخيار ينتشر بطريقة سريعة. مشروعنا الجزء الاساسي فيه هو نموذج الذكاء الاصطناعي اللي نحن بنيناه. حجم الدرون يتغير على حسب انه اذا كان جرين هاوس مثلا يكون حجمه اصغر، اذا كان مزارع كبيرة ممكن يكون اكبر، يعني على حسب الجهات. يعني طبعا نحن نحتاج الى شراكات مع الجهات المختصة، مثلا لو طبقناه مع وزارة الزراعة بيختصر الكثير من على المزارع، على كل المزارع مثلا في محافظة، ممكن نبدي في محافظة ظفار وبعدين ننتقل الى محافظات اخرى. وممكن ايضا المزارعين شخصيا يستفيدوا من هذا
0: التقنية.
1: السيستم إذا تعاقدوا مثلا معنا كجهة خاصة.
0: يعني الشركات المستثمرة في القطاع الخيار، هل تتوقع بعد نجاح النموذج الأول للخيار سهل أنكم تطبقوه على النماذج الأخرى بكل سهولة؟ أسرع؟
1: إذا الداتا متوفرة يكون طبعا سهل، عشان كذا نحن نحتاج تعاون مع جهات زراعية وبحثية لإجراء تجارب ميدانية على نطاق أوسع ونباتات أكثر.
0: ايش الداتا اللي تحتاجيها؟ هل
1: صور
0: كان بالنسبة للخيار متاح سهل الحصول عليه؟
1: حصلنا داتا ست من أوبن سورس وكان فيها صور واجد يعني، لكن
0: من وزارة الثروة الزراعية؟
1: لا من موقع كاجل يعني موقع عالمي، لكن مش كل الأمراض اللي موجودة في عمان متوفرة أونلاين في عشان الدول الأخرى. يعني في مثلا النارجيل وهذه الأشياء الداتا مو متوفرة بسهولة.
0: وإيش نصيحتك بما أنك أنت ما حصلت الداتا الصور موجودة في عمان؟ إيش نصيحتك في المرحلة الأولى؟ بالفعل نحن محتاجين لهذا الجانب بشكل كبير.
1: توثيق أهم شيء،
0: توثيق؟
1: لازم إنه يكون في تصوير مثلا النباتات على مراحل أو مدة زمنية مختلفة عشان نقدر نستفيد من هذه الصور بعدين وندربها البرنامج مالنا عليها ويقدر السيستم يتعرف على النباتات أكثر.
0: يعني الآن نصيحتك للجهات المعنية مثل وزارة الثروة الزراعية أن تمتلك بيانات صور كثيرة للأمراض أو النباتات اللي مصابة بأمراض، حتى يعني يكون في مشاريع تكون مرجع بالنسبة لكم على أساس تعملوا دراساتكم التقنية، سواء موضوع الخيار أو غيرها من الأمراض اللي تصيب النباتات الأخرى. لذلك اللي ذكرت لك من المشروع هو اللي ساعدنا على المرض، لكن في نفس الوقت محتاج هذاك، حتى هذاك المشروع محتاج إلى بيانات مدخلة قبل على أساس يحدد إيش نوع المرض الموجود. في كل الأحوال نحن بالفعل محتاجين إلى يعني مكتبة من حجم كبير من الصور للأمراض المنتشرة في النباتات على مستوى سلطنة عمان، حتى يساعد المبتكرين في يعني تحويل هذه المواد إلى مكتبات تساعد على اكتشاف الأمراض وأيضا عمل البحوث التقنية عليها. رضوان، بنطلع فاصل وبنرجع لضيوفنا في الاستوديو يعني نتحدث عن بعض التفاصيل اللي نحتاجها خلال المرحلة القادمة لمشاريع إن شاء الله.

الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب، برنامج نبض الابتكار من هنا من محافظة ظفار، أرض الجمال والطبيعة والابتكار. نلتقي بضيوفنا في الاستوديو فاطمة العمري، عضو فريق مشروع أجريسنس للذكاء الاصطناعي، وأيضا نضال بن عادل الرئيس التنفيذي لشركة مايلنس وصاحب مشروع لين للصيانة التنبؤية، وأيضا المبتكرة شعاع العجيلي عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية، صاحبة المشروع المبتكر الذي يقدم حلولا طبيعية لمكافحة العفن وتحسين جودة الهواء. نرحب فيكم مرة ثانية في الاستوديو، حديث جميل عن هذه المشاريع. بعد الفاصل طبعا راح نبدأ مباشرة مع شعاع. شعاع، كنتي يعني تتحدثي عن المشروع بتفاصيله والجانب أيضا المالي، إيش الإنجازات اللي حقق المشروع أو الفريق حتى الآن؟ وأيضا أكيد في خطة للاستثمار خلال المرحلة القادمة، وأكيد تبحثوا عن استثمار، ومن هنا من نبض الابتكار ممكن أيضا نساهم معاكم في البحث عن الاستثمار في مشروعكم.
1: فزنا بالمركز الأول في مسابقة معا نحو الابتكار التي قيمت في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأيضا شاركنا في أسبوع الاستدامة بجامعة ظفار وملتقى نبراس، وغير الورشات التوعوية اللي سويناها لمدارس مثل عندك أخولة بنت حكيم ومدرسة الصلاة العالمية، عرفناهم بخطورة العفن الأسود وكيف طرق العلاج. وصلنا الحمد لله إلى المرحلة النهائية من مسابقة إنجاز عمان اللي هي اختيارنا من ضمن 15 شركة.
0: ممتاز. ومتى التقييم النهائي؟
1: للآن ما عندنا عن التقييم.
0: الآن تنافسوا 15 شركة من أصل كم؟
1: 400 شركة.
0: ما شاء الله، 400 تم تسجيلهم، بعدين في المعرض كان؟
1: أو 400 أول شيء تم المسابقة على المنافسة على 400، بعدين نصف النهائي 60، بعدين 15.
0: يعني إنجاز كبير لأنكم توصلوا الآن ضمن 15 مشروع على مستوى السلطنة في إنجاز عمان. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. إيش خطتكم للاستثمار حاليا؟
1: هو نحتاج استثمار حتى ننقل هذا المشروع من مرحلة المعارض، من مرحلة المنصات، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، دام أنه عندنا خطة واضحة وعندنا الإيرادات أنه قادرة تغطي حتى التكاليف، والربح الهامش يغطي التكاليف المنتج. فشاركنا الفكرة وعرفنا الناس عليها، والآن نحتاج يعني دعم لتطوير هذا المنتج وصوله إلى السوق.
0: تؤمنوا بالاستثمار؟
1: نعم.
0: دخول المستثمرين معكم؟
1: بالضبط، لأنه يعني يعتبر مشروع واعد.
0: إيش يفيدكم المستثمر في رأيك كمبتكر، كمشروع ناشئ، كشركة ناشئة؟
1: أنه نقدر خلاص نبدي المشاريع، نشتري المنتجات، ونقدر مثلا نسوق المنتجنا، لأنه التسويق يحتاج يعني دعم كبير على أساس أنه نعرف عدد كبير من الناس على مشروعنا.
0: ودائما المستثمرين، دخول المستثمرين في مثل هذه المشاريع، كون هو عارف للسوق وعارف كيف يدخل السوق والحصول على إيرادات أكبر، يهم كبير بشكل كبير أن يساعدكم في دخولكم للسوق. وبالتالي إيمان كبير بالنجاح دخول الاستثمار مهم جدا في هذه المشاريع. نضال، إيش أبرز يعني تحديات اللي رغم أن أنتم عندكم مشروع وأنجزتوا وعندكم احتضان، أكيد يعني في تحديات كثيرة تواجهكم كل مرحلة، لأن دائما النجاح بالتحديات، فأكيد في تحديات تواجهكم في تنفيذ المشروع. إيش أبرز الآن التحديات اللي تواجهكم في هذه المرحلة؟
2: هو طبعا بأتكلم عن التحديات السابقة لأنها كانت هي بالنسبة لنا تحدي الأكبر، اللي هي البيانات وإثبات المنتج. طبعا ما بنقدر نثبت المنتج إلا بالبيانات وأيضا التجربة يعني. فطبعا التجربة كانت شبه مستحيلة، لأنه ما في حد بيحط آلة تكلفتها ممكن ملايين لتجربة نموذج يعني. فكنا محتاجين أنه نبحث على بيانات، فطبعا بحثنا مع الشركات اللي هنا. طبعا
0: إيش نوع البيانات اللي تحتاجوها؟
2: طبعا البيانات في المصنعية يعني الآلات، ف فطبعا في منهم مصانع يشلون البيانات هذه يحتفظون فيها وكذا ويراجعوها مع الوقت. فطبعا نفس هذه البيانات زي القراءات الحساسات وكذا تساعدنا انه مثلا يكون المشروع جدا دقيق في عمله. يعني مثلا خلينا نقول حاليا نحن
0: اعطيني مثال مرة على طول يعني مثل اي مصنع مثل
2: خلينا نقول انه مثلا مصانع الغاز مثلا زين طبعا عندهم طبعا تسجيل يعني يحتفظوا بالبيانات لهذه الآلات. فهذه البيانات طبعا ما يشاركوها بالعدل العامة او للتجارب وكذا. فطبعا حصلنا تحديات انه نحصل على البيانات في فترة قصيرة لانه قالوا لازم نشوف ونراجع والبوسس الطويل هذا. فدخلنا في جانب مثل ما قلت لك انه نحن نعمل تيست بنفسنا ويعني ثبتت نجاحها وبرضو اعتمدنا على بيانات خارجية. فطبعا الاختلاف في البيانات الخارجية انزين انه البيئة اللي جت منها هذه البيانات. فطبعا نحن لا ننسى انه نحن في عمان بيئة يعني فيها درجة حرارة عالية وهناك مثلا البيئة اللي طالع فيها بيانات درجة حرارة تختلف. فهذه العوامل طبعا تأثر على الآلة نفسها يعني حتى ومثلا والعمرها الافتراضي بعد. فعشان كذا من أبرز التحديات اللي هي طبعا البيانات. يعني كنت في النهاية النموذج أي نموذج ذكاء اصطناعي أنت محتاج أنك تطوره تغذيه ببيانات صحيحة زين ويكون هذه البيانات تفصيلية يعني ودقيقة على أساس أنه يكون النموذج أكثر دقة في عمله.
0: والحين هل حصلتوا يعني هل ممكن تحصلوا على بيانات عن طريق أسياد؟
2: هو طبعا ما طلبنا من أسياد تحديدا لأنه نوع البيانات بيختلف شوية. طلبنا من جهة زين ومنتظر منهم الموافقة. طبعا صارلنا شهرين.
0: ممكن تنسخوا مع مداين بعد مداين لأنها تحتضن مجموعة كبيرة من الشركات
2: هو عندهم. لكن برضو طبعا لا شوفوا نحن نسقنا مع مداين كان في قبل على أساس الزيارة. لكن بالنسبة للبيانات يرجع القرار النهائي لهذه الشركات. ففي تحدي انه في شركات تسجل بيانات وفي شركات لا زين. يعني في شركات مثلا ما تحتاج انها تسجل بيانات او ما عاملة خطة انها تحتفظ بهذه البيانات لأغراض تطويرية او مثلا لصيانة مستقبلية وكذا.
0: انا اتوقع ان تحتاجوا الى انكم تجتمعوا مع مجموعة من الشركات عن طريق مداين توضحوا لهم الفكرة ايش الهدف بالضبط من المشروع ايش راح يفيدهم مستقبلا. انا اتوقع ان في شركات تديرها ايضا عمانيين مستعدين انهم يدعموكم كشباب وفقط تحتاج الى نوع من التسويق للمشروع اقناع شو يعني. بعض الاحيان لما تروح لشركه تقولها اعطوني بياناتكم ما يعطوك او ما يفهموا ايش نوع هذه البيانات وايش الفائده من هذه البيانات. يمكن يخافوا ان هذه البيانات تطلع وبالتالي هذا يمكن تأثر عليهم بالرغم أنها هي بيانات عادية. يعني هي عملية تشغيل لهذا للآلة يعني بحيث أنك تحسب كم متوقع أنها يعني يكون فيها عطل وبالتالي هذا العطل ممكن يسبب لك خسائر. أنتوا تجيبوهم أيضا من جانب آخر أن المشروع راح يساعدك أن العطل هذا راح تتجنبه على أساس ما تصير عندك خسائر وتشوف حجم الخسائر في حالة تعطل مثل هذه الآلات لمدة يوم أو ساعة أو 10 ساعات وهكذا. وبالتالي عندما تقنع أن المشروع راح يحل لك هذه الخسائر الكبيرة اللي وقعت لك في ضوء 3 ساعات أو 4 ساعات أو 10 ساعات لأن الشركات تحسبها بالدقيقة اللي هي عمليات الإنتاج. وبالتالي المحتاجين أنا أتوقع خلال المرحلة القادمة محتاجين نوع من أنواع الإقناع لهذه الشركات أن هذا الشيء اللي نريده نحن ما راح يأثر عليك راح يفيدك بشكل كبير وراح نساعدك أنت والنموذج الأول راح نعطيك إياه أنت حتى مجانا المقابل أنك تعطيني بعض الداتا اللي ممكن أستخدمها في دراستي. وعسى إن شاء الله من يسمعنا الآن ممكن أن يتفاعل معكم أو منطقة صلالة الصناعية ممكن يتواصلوا أيضا معكم يعني ممكن يجتمعوا مع مجموعة من الشركات معكم ويعطوكم البيانات اللي تحتاجوها لمشروعكم. فاطمة إيش يعني أبرز التحديات اللي واجهت الآن مشروعكم؟ أنتوا الآن ما شاء الله وزارة الزراعة وساعدتكم، بس طبعا ينقص موضوع الداتا، جبتوا الداتا من خارج، في تحدي طبعا نوع الأمراض اللي موجودة عندنا غير، تختلف عن نوع الأمراض اللي موجودة في بعض الدول الأخرى، وأنا أتوقع أن يعني جيد أنكم تخلقوا مشروع جديد اللي هو أنكم أنتوا تبنوا هذه الداتا من الخيار، وبالتالي هذا راح يفتح لكم آفاق جديدة، أن الحكومة محتاجة إلى مثل هذه الأفكار، أن نجمع أكبر كمية من الداتا اللي تكون نمتلكها في عمان.
3: طبعا مثل ما قلت سابقا أنه أكبر تحدي واجهنا هو جمع البيانات، لكننا نحن جبنا حل اللي هو Data Augmentation، وتصرفنا يعني وجبنا داتا أكثر من الداتا اللي موجودة معنا عن طريق تغيير الزوايا والإضاءة وهذه الأشياء، فحتى لو كان في بيانات قليلة بتفيدنا أنه نغير فيها ونستفيد منها بصورة أكبر. أيضا تحدي آخر أنه نحتاج إلى شراكات مع جهات زراعية أكثر، أنه يعطونا مجال نزورهم عشان تجارب ميدانية على نطاق أوسع، مش بس جرين هاوس أو مزرعة صغيرة، أنه نقرب الدرون أنه يطير على مساحات أكبر، وأيضا أنه نطور النظام حتى أنه يكون جاهز للتشغيل الفعلي، مش بس مشروع تخرج. دام المشكلة موجودة والحل موجود، ليش ما أنه نحوله إلى بزنس أو حل يعني يفيد المجتمع ويصنع فارق مش بس كفكرة.
0: وهذا عندكم طبعا أنتم كفريق تقدروا تعملوه. أتوقع أن الجانب الزراعي داعمين بشكل كبير مثل هذه الأفكار، وأيضا المديرية العامة لنجد، مشروع نجد أيضا راح يكونوا أبوابهم مفتوحة لكم على أساس أنكم تعملوا التجارب، لأن ما راح تأثر على المحاصيل ولا راح تأثر على المشروع. أنا أيضا نصيحتي أنكم ترتبطوا مع شركات الدرون، هم عليهم الدرون وأنتم عليكم النظام، بالتالي تستفيدوا مع بعض. هم أيضا عندهم جانب الرش، ممكن حتى المرض لما يتم اكتشافه يرشوه على طول أو يعطوه المبيد، وبالتالي هنا راح تستفيدوا بشكل كبير أنكم ترتبطوا مع القطاع الدرون، بحيث أنهم هم ما يمتلكوا هذا النظام ممكن يستفيدوا من هذا النظام، وأنتم تستفيدوا ماليا أنكم تبيعوا هذا النظام أو تطوروا معاهم بحيث تكونوا شركة ضمن شركتهم، هم عليهم الدرون وأنتم عليكم هذا، وبالتنسيق التسويق للمنتج يتم عن طريق الشركة معاكم، بحيث أن تفتحوا شوي أفاق أكبر لموضوع الكشف المبكر عن الأمراض اللي تصيب الخيار أو غيرها من النباتات، وتتوسع مستقبلا لمشاريع أكثر. أنا أتوقع أن الجهات راح تساعدكم بشكل كبير، ويعني أتمنى أن يكون صورة بالنسبة لكم واضحة إيش خطتكم للمستقبل المرحلة القادمة،
3: أنه نتعاقد مع جهة معينة ونبدي أنه مشروعنا يكون بزنس أو حاجة فعلية يعني تفيد الأوضاع اللي الحين صار.
0: المبرمجين موجودين عندكم في الشركة صح؟
3: كلنا مبرمجين الخمسة.
0: كلكم مبرمجين؟
3: أيوه.
0: إيش نوع البرمجة اللي استخدمتوها؟
3: بايثون، استخدمنا لغة بايثون وعن طريق الـ Open CV يعني كمبيوتر فيجن يحلل الصور وكذا.
0: ممتاز.
3: الـ AI موديل اللي استخدمناه يولو فيرجن 8.
0: ممتاز.
3: فطورنا يعني نحن بما يتناسب مع الصور النباتات اللي معانا.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. نضال، متى متوقع مشروعكم ينزل السوق ان شاء الله؟
2: والله بالنسبة لهذا الامر وفي البرنامج يعني مع الحضانة، اتوقع انه باذن الله على السنة الجاية او في منتصف السنة القادمة يكون يعني خلاص بنانا في مرحلة التأسيس والبناء لي على طول خلاص دخول السوق مباشرة. بالنسبة لهذا الأمر، هل في عادي عندي أضيف نقطة ثانية؟ زين، اللي هو يعني أشوف أنه كثير يستغربون من اسم مايلينز، أتوقع بعد حتى أنت أستاذ بدر سمعت اسم الشركة مايلينز وتقريبا قاعد تسأل على بالك إيش معنى هذا الاسم.
0: صحيح.
2: وكثير طبعا عانى من الجمهور اللي تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واللي بعد يسوونا في المعارض يسألونا إيش معنى مايلينز. طبعا الاسم فكرت فيه او ابتكرته من شيء اسمه الغمد النخاعي. هذه خلينا نقول انها طبقة دهنية طبعا، او بس بشكل عام تعرف انه اي حد يسمع هذه الكلمة الدكاترة يعرفون ايش معناها مباشرة، يقولون هذه هي يعني طبقة دهنية تكون على العصب، هذه تحافظ على الإشارة العصبية وتسرع من وصولها يعني لهذه في أجزاء الجسم الإنسان. فتكلم طبعا احنا أخذنا اسم مايلينز زين بناء على فكرتنا انه احنا نحافظ على هذه الأصول زين ونراقب هذه البيانات وبالنسبة لهذا الأمر. فمن هنا وجدنا اسم مايلينز.
0: أنا أريدك بعدك تضيف أيضا إيش رسالتك اللي توجهها للناس اللي وقفت معكم كمشروع، وأيضا إيش رسالتك للشباب اللي يسمعوك الآن.
2: زين، أول شيء رسالة، أول شيء أقول حاجة، ممكن إحنا الإذاعة وكذا فرصة إن الواحد يقول ويشكر الفريق اللي اشتغلت معه حرفيا. أنا من سنة 2023 إلى الآن يعني ماشي في مواضيع مشاريع ومشاركات وكذا، بس ما وقفت على تيم إلا هذا التيم اللي كانت التجربة حرفيا مو تجربة ثانية، وحققنا يعني الحمد لله مع بعض إنجازات، وبرضه بالإضافة إلى بعض الأصدقاء اللي ما صارت إنه نكمل مع بعض في هذا المشروع إلى أنه ما زال المشروع يعني قايم. فرسالتي أوجهها ممكن أقول للشباب إنه طبعا الفرصة
0: من
2: دائما
0: هم
2: موجودة.
0: الشباب؟ ذكرهم.
2: الشباب طبعا سواء كان باحث عن عمل، طلاب،
0: لا، من زملائك اللي ما ذكرتهم.
2: زملائكم بالاسماء،
0: ايوه
2: خلينا خلاص هم اذا سمعوا
0: ذكرهم.
2: بيعرفون. كل واحد نفسه، لكن
0: يستحقوا
2: حرفيا
0: يعني.
2: يعني شباب
0: الشكر.
2: كانوا وقفة معي يعني من ساعة ما دخلوا هذا التيم
0: ممتاز.
2: ومتحمسين. ولكن بالنسبة اشوف للرسالة، انا اشوف انه لأي شاب يعني سواء في أي منطقة في عمان هو عنده فرصة،
0: صحيح.
2: فرصة أنه يبتكر، فرصة أنه يطور من نفسه ويبني له مشروع ويكون يعني رائد عمل يعني مستقبلا. أنا يعني حرفيا من سنة 2023 بدايتي فقط كانت في برنامج، يعني برنامج إنجاز عمان كأول شركة طلابية فتحت، وبعدين صارت الموضوع متكرر أنه صرت أني أطور من مهاراتي، افهم اكثر في السوق، اعرف ايش الاشياء اللي محتاج لها ابتكار وايش الاشياء اللي صارت خلاص تقليدية وكذا. فنتائج السنوات الماضية يعني بدت ثمارها تظهر الان، يعني مو شرط انه الاشياء هذه تظهر مباشرة في اول سنة ثاني سنة، ممكن بعد سنوات. وانا متأكد انه يعني بالنسبة لمشروعي باذن الله بكمل فيه وبيطلع بيوصل يعني. فرسالتي لأي شخص إنه لا توقف في مكانك، لا تنتظر الفرصة هي تجيك، أنت ابحث عنها أو أنت اصنع حتى الفرصة
0: ممتاز.
2: عشان أنك
0: صحيح،
2: توصل هذه
0: كلام صحيح.
2: وهذه.
0: بالفعل في فرص كثيرة وفي موارد طبيعية قوية عندنا في عمان، نحتاج بالفعل نحول هذه الموارد مثل نواة التمر مثل أي مشروع آخر. نحتاج أن بس نفكر، نؤمن بقدراتنا، نؤمن بأفكارنا، ونتقدم ونروح للميدان ونشتغل على هذه الأفكار. فاطمة، شو رسالتك لزملائك اللي اشتغلوا معك في المشروع؟ وأنا أيضا نصيحتي لكم أنكم أيضا تستمروا وتحولوا هذا المشروع إلى مشروع إن شاء الله سوقي، ينزل للسوق بحيث أنه يكون في نوع من الإيرادات اللي ممكن تدخل معكم من هذا من هذه الفكرة.
3: طبعا أشكر الفريق اللي معاي، كان جدا متعاون، من أفضل أفريقيا يعني اللي اشتغلت معاها، مشكورين. وخطتنا الجاية إنه ما نتوقف، بإذن الله نطور مشروعنا ونخليه يشمل محاصيل أخرى، ونتعاقد مع جهات تفيد مشروعنا وتفيد المجتمع أيضا. وأنصح كل طالب إذا عنده فكرة إنه يبدأ، إنه النجاح يبدأ من خطوة وما يتوقف، حتى سواء لو كان مشروع تخرج
0: صحيح.
3: ولا شركة طلابية. وأكبر دليل معانا شركة مايلين وشركة وقاء، كلهم بدوا من فكرة أو مشروع تخرج.
0: صحيح، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للفريق. ما نقصر، سواء الفريق أو الجامعة أو الأساتذة في الجامعة، بالإضافة إلى كل أب وأم وأخوة اللي ساندونا ووقفوا معنا ووصلونا لهذه المرحلة. أكيد
3: طبعا
0: في في ناس خلف الكواليس نوجه لهم كل التحية، لأن مثل هذه المشاريع ما سهلة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى دعم وأيضا استمرار. شعاع، عندك رسالة للمستمعين؟
1: هو أولا أشكر فريقي على تكاتف هذه الفريق، ولولا هذا الفريق ما وصلنا لهذه الإنجازات. ورسالتي للمجتمع هو إن الابتكار ممكن يبدي من شيء بسيط، مثل نحن عندنا أنواع التمر اللي هو تعتبر مخلف، فهذه ممكن تتحول إلى حل مفيد يفيد الناس ويحافظ على البيئة. ونتمنى من الجميع والجهات الداعمة أن تساند هذه الأفكار المحلية حتى تنتقل من مجرد فكرة إلى منتج حقيقي.
0: إن شاء الله يا رب. وشكر لكم نضال، فاطمة، شعاع، يعني أنتم أيضا مثال حقيقي للشباب المبدع اللي يعني حول هذه الموارد الطبيعية إلى فرص، وأيضا تأكدوا أن الفرصة مشروعكم ممكن يخلق مشاريع أخرى وأفكار أخرى ومبادرات جديدة واستثمارات جديدة وأشياء كبيرة. عمان تمتلك كثير من الفرص، محتاج كثير من الفرص، محتاج للشباب أمثالكم أن يفكر ويستمر. فقط أن يعني يمكن تحدي كثير من تواجه الشباب وعدم الاستمرار في المشروع. في كثير من المشاريع للأسف وصلت للمسابقات وانتهت، نحن ما نريد أيضا أن نصل لفقط منافسات والحصول على المركز الأول أو الثاني أو الثالث أو منصة التتويج وبعد ذلك خلاص يروح كل الشباب كل حد في صوب والمشروع هذا يضيع. لا، نتمنى إن شاء الله أن المشروع يوصل لمراحل أكبر ويوصل أيضا للسوق، ونفتخر فيكم إن شاء الله مستقبلا بدل 4 و5 اللي موجودين، أنتم ممكن نخلق فرص 5 و10 و20 من الشباب زملائكم المخرجين من نفس الجامعة. شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعين الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. نتمنى بالفعل أنكم استمتعتوا مع تفاصيل هذه الحلقة. إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل رضوان رجب.

0: حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفة ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
3: والمثل الشعبي يقول
4: إيش يقول المثل؟
5: إذا قدك مع المقامح سامح.
2: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
5: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
2: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. هذا المثل يشبه المشكلات أو الأشخاص أو المواقف المسببة للإضطراب والقلق بالرياح اللي تدخل من النافذة وتملأ المكان بالمشاكل والهموم. والحكمة بسيطة وواضحة، إذا كان هناك مصدر يسبب الأذى أو الإزعاج للإنسان فيجب غلقه والابتعاد عنه عشان المشاكل لا تتفاقم ويصعب حلها. هذا يخلينا بأن نكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات اللي تمنع عنا المشاكل وتجنبنا الأشخاص أو المواقف أو الأشياء اللي تسبب لنا الضيق والتوتر. نحن ما نريد نبعد، ولكننا ما نقدر على إصلاح المستحيل، عشان كذا نقفل بقفل محكم كل النوافذ اللي ممكن يجي منها الريح والمشاكل عشان ننعم بالراحة والطمأنينة.
1: مسكوا عليهم مرة ثانية واخبارهم في كل مكان. يا أخي مالك حاجة بهم، ابعد عنهم وعن مشاكلهم.
2: انتي سفتي وخليش في حالك، وانا اقولش بدل المرة ألف مرة، هذول أصحابي وبقضي معاهم أجمل الأوقات وما بخليهم ولا بتخلي عنهم.
1: يا أخي انت ما تفهم، صحابك بيودونك في داهية، بيشوهون سمعتك وبتكون واحد منهم، والناس بيتجنبونك بسببهم وبسبب سيرتهم الشينة.
2: انتي سكتي سكتي، انا ما بسمح لك ولا بسمح لأي حد يتكلم عنهم بيسوء.
1: يا اخي صدقني صحابك ما وراهم غير الشر وغير التعب، هذون شكلهم متسيبين وما حد قادر عليهم، تجي انت وتصاحبهم.
2: كلامي صحيح وعين العقل، بسوي مثل ما قال المثل الشعبي.
1: ايش قال المثل؟
0: الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. الحكاية اللي توضح المثل الدريشة اللي يجيك منها الريح سدها واستريح. سالم رجال معروف بحكمته ولكنه قليل الصبر على البرد والريح. في بيته كانت هناك دريشة صغيرة تواجه البحر، وفي كل مساء تهب منها الرياح شديدة بقوة، وكان كثير الشكوى من الرياح. قال له جاره العجوز سد الدريشة واستريح من البرد والتعب، لكن سالم كان مغرما بالنظر إلى القمر وإلى النجوم وإلى السماء من هذيك الدريشة، فرفض أنه يسدها واستمر في المعاناة حتى مرض وأوشك على الموت. أخيرا سمع كلام جاره وسد الدريشة. في الصباح استيقظ على شعور غريب، شعور جميل، على راحة نفسية عالية ما كان يعرفها منذ سنوات. ابتسم وقال الريح ما هدأت لكن قلبي أخيرا هدأ. أحيانا سد الدريشة أهم من النظر إلى القمر. صار سالم ينصح كل من يمر بمشاكل عليه أن يسد دريشتها بالحل المناسب، يستريح ويريح قلبه وعقله. راحة النفس مهمة جدا، وعشان نوصل لهذه الراحة علينا غلق مصدر ما يزعجها ويقلقها. الأبواب المفتوحة غالباً يدخل منها كل ما يؤذي ويسبب التوتر والمرض، فتسكيرها وغلقها خير وبركة. ما نضيع الوقت في العمر في تغيير ما لا يمكن تغييره، فالأفضل تمضية العمر والوقت في التقرب إلى كل ما يبعث الهدوء والطمأنينة والسكينة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عم، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفة ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. حلقة اليوم تأتيكم من محافظة ظفار، من أرض اللبان والتاريخ والطبيعة الخلابة. هذه يعني هذا المكان الجميل صلالة ترتدي في هذا الوقت من العام أجمل حللها مع موسم الخريف، حيث تتحول الجبال إلى اللون الأخضر وتغطي السحب قممها وتنساب الرذاذ في لوحة طبيعية فريدة جعلت من ظفار وجهة سياحية واقتصادية وثقافية يقصدها الزوار من داخل السلطنة وخارجها. لكن جمال ظفار لا يقتصر على طبيعتها الساحرة، بل يمتد إلى عقول شبابها المبدعين وإلى ما تحتضنه من طاقات وطنية ومشاريع ريادية تسهم في صناعة المستقبل، وتؤكد أن الابتكار يمكن أن ينطلق من كل محافظة ليصل إلى آفاق وطنية وعالمية. أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض الابتكار. طبعا في هذا البرنامج نسلط الضوء على قصص النجاح العمانية ونقترب من المبتكرين ورواد الأعمال ويستكشفوا كيف تتحول الأفكار إلى حلول، الحلول إلى مشاريع، والمشاريع إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. مستمعين الأعزاء، طبعا نعرف جميعا أن العالم يشهد تسارع غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. أصبحت الدول تراهن على المعرفة والبحث العلمي والابتكار بوصفها أدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وأيضا رفع كفاءة الصناعات وتحسين جودة الحياة. وبالتالي المبتكرين دائما ما يلاحظوا كثير من الأفكار الموجودة في البيئة والتحديات التي تواجه القطاعات، وممكن يحولوا هذه الفرص وهذه الميزة ويحولوها أيضا إلى حلول لهذه التحديات. طبعا كل هذا ينسجم مع التوجيهات الحكومية التي جعلت الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وريادة الأعمال من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده الشباب. طبعا في هذه الحلقة نسلط الضوء على 3 من نماذج وطنية واعدة استطاعت من هنا من ظفار استطاعت أن توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والموارد الطبيعية لإيجاد حلول عملية تخدم القطاعات حيوية تمس حياة المجتمع. طبعا راح نستضيف إن شاء الله المبتكرة فاطمة بنت أحمد العمرية عضوة فريق مشروع أجري سينز للذكاء الاصطناعي، وهو مشروع مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار للكشف المبكر عن أمراض المحاصيل الزراعية ودعما للزراعة الذكية وتعزيز الأمن الغذائي، وخاصة هنا في ظفار ما شاء الله مساحات كبيرة من الزراعة وبالتالي تحتاج إلى حلول تقنية سريعة جدا. وأيضا توج هذا المشروع بالمركز الأول على مستوى جامعات سلطنة عمان في مسابقة جاهزون. أيضا راح نستضيف ضمن الضيوف المبتكر نضال بن عادل أحار الرئيس التنفيذي لشركة مايلينز وصاحب مشروع لين للصيانة التنبؤية الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والحساسات الصناعية للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها، مما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتقليل التكاليف. أيضا راح تكون معنا ضيفة في الاستوديو المبتكرة شعاع بنت علي العجيلية عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية التي تقدم حلا مبتكرا وصديقا للبيئة لمكافحة العفن وتحسين جودة الهواء الداخلي بالاعتماد على مستخلص نواة التمر، يعني استخدمت نواة التمر لإيجاد حل لمكافحة العفن. وبالتالي يعني لو نشوف كثير من المشاريع المتعلقة بنواة التمر يعني في مستخلصات كثيرة وحلول كثيرة، وبالتالي المليون نخلة والغير من الكميات الكبيرة من النخيل في عمان ممكن بالفعل يتم استثماره وتحويله إلى منتجات مختلفة تكون صديقة للبيئة. طبعا هذه الحلقة تؤكد أن لغة الابتكار هي لغة مشتركة تجمع بين الزراعة والصناعة، وأن الذكاء الاصطناعي ممكن أن يقترن بهذا وذاك وأيضا يصبح أداة لصناعة حلول حقيقية تخدم الإنسان. مستمعين الأعزاء كونوا معنا في رحلة جديدة من نبض الابتكار، نكتشف من خلالها كيف تتحول هذه الأفكار إلى مشاريع والمشاريع إلى قصص نجاح وقصص النجاح إلى مستقبل يليق بسلطنة عمان وأبنائها المبدعين. في الإعداد والتقديم معكم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل رضوان رجب. إن شاء الله بعد الفاصل نكمل معكم فقرة نفكر ونبتكر، وبعدها نروح إلى ضيوفنا في الاستوديو.

بالفعل خريف ظفار. شيء ثاني، هذه الأجواء المميزة حاليا التي تشهدها محافظة ظفار تستحق الزيارة خلال هذه الفترة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا في فقرة نفكر ونبتكر التي نصحبكم فيها في جولة سريعة بين أبرز الابتكارات والمبادرات العالمية والإقليمية والمحلية، لنكتشف كيف أصبحت التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير الزراعة والصناعة والاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة. عالميا، في هولندا تستخدم الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لمراقبة المحاصيل الزراعية وتحليل صحة النباتات، مما يساعد المزارعين على اكتشاف الأمراض مبكرا وتقليل استخدام المبيدات وزيادة الإنتاج الزراعي. أما في ألمانيا، تتجه المصانع إلى تطبيق أنظمة الصيانة التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث تستخدم مراقبة المعدات بشكل مستمر للتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، مما يقلل تكاليف الصيانة ويرفع كفاءة الإنتاج. أما في اليابان، يواصل الباحثون تطوير مواد طبيعية وتقنيات صديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء داخل المباني والحد من الرطوبة والعفن، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة. نروح إقليميا، في المملكة العربية السعودية تتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي من خلال أنظمة الري الذكي وتحليل البيانات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تتنامى الاستثمارات في المصانع الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل ضمن توجيهات الثورة الصناعية الرابعة. أما في دولة قطر، فتشهد مشاريع الاستدامة البيئية تطورا متسارعا من خلال حلول مبتكرة لتحسين جودة الهواء الداخلي والحد من التلوث وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة في المباني والمنشآت. أما في سلطنة عمان، هناك كثير طبعا من ما تشهده قطاعات الابتكار نموا متزايدا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الحيوية وعلى رأسها الزراعة والصناعة والبيئة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويحقق التنمية المستدامة. أيضا هناك مجموعة من الشباب العماني يقدم حلول مبتكرة تستفيد من الموارد الطبيعية المحلية لإنتاج منتجات صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في تقليل الأثر البيئي. أيضا تواصل الجامعات في سلطنة عمان والمؤسسات الوطنية في دعم المشاريع الطلابية والشركات الناشئة من خلال برامج الاحتضان والابتكار لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية قادرة على التنافس انسجاما مع المستهدفات رؤية عمان 2040. ولذلك تؤكد هذه النماذج دائما على أن الابتكار يعني يكمن في توظيف المعرفة والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول عملية تخدم الإنسان وتحافظ على البيئة. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نعود إلى الاستوديو لاستضافة المبتكرين من محافظة ظفار للاستماع لكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع وأين وصلت هذه المشاريع وكيف حققت أيضا نتائج على مستوى السلطنة وعلى مستوى أيضا الإقليمي، ورح نستمع الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع. انتظرونا بعد الفاصل مباشرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد من هنا من استوديو محافظة ظفار في برنامجكم نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. من أيضا في الحلقة هذه نلتقي بثلاث نماذج شبابية مثل ما ذكرنا من أبناء محافظة ظفار، استطاعوا طبعا توظيف المعرفة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي لإيجاد حلول تخدم قطاعات حيوية تشمل الزراعة والصناعة والبيئة، في تأكيد واضح أن الشباب يمتلك القدرة على صناعة مستقبل أكثر استدامة وأيضا ابتكار. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في الاستوديو، معنا المبتكرة فاطمة بنت أحمد العمرية، عضوة فريق مشروع أجري سينس للذكاء الاصطناعي، المشروع الذي يوظف الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار للكشف المبكر عن أمراض المحاصيل الزراعية، وقد حقق هذا المشروع المركز الأول على مستوى جامعات سلطنة عمان في مسابقة جاهزون. أول شيء فاطمة، مباركين أنت وأيضا الفريق على هذا الإنجاز، مشروع مميز. أنا كنت أقرأ تفاصيله وراح نتعرف ويستمع أيضا المستمعين لكثير من التفاصيل المتعلقة بمشروعه. أول شيء نرحب فيك في برنامج نبض الابتكار.
1: أهلا أستاذ، أولا أعرف بنفسي، اسمي فاطمة أحمد العمري، طالبة تخصص علم بيانات والذكاء الاصطناعي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع صلالة، وعضو في فريق مشروع أجري سنس للذكاء الاصطناعي والدرونز.
0: ولذلك انت رحتي من التخصص واشتغلتي على المشروع. اعتقد راح نعرف ايضا اعضاء الفريق الموجودين عندكم، كم عدد الشباب اللي اشتغلوا على هذا المشروع. اكيد شاركتوا في انجاز عمان ولا لسه؟
1: لا، ما شاركنا في إنجاز عمان، هذا كان مشروعنا للتخرج وشاركنا فيه نحن 4 طالبات.
0: في جاهزون، وين هذه جاهزون؟
1: تنظمها مسابقة، تنظمها فرع الجامعة بنزوة،
0: على
1: وتضم
0: مستوى الجامعات
1: أيوة
0: التقنية والعلوم
1: جميع
0: التطبيقية.
1: الجامعات
0: ممتاز
1: تقدر تشارك فيها.
0: ممتاز. أيضا عندنا المبتكرة شعاع بنت علي العجيلية، عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية، صاحبة المشروع المبتكر الذي يقدم حلولا طبيعية وصديقة للبيئة لمكافحة العفن وتحسين جودة الهواء. أول شيء نرحب فيك شعاع، وأنا عجبني كثير من المبتكرين يستخدموا نواة التمر في كثير من الحلول، لكن انتم رحتوا للجانب المتعلق بالعفن. وانا صراحة يمكن كثير اكيد من المستمعين يريد يعرف هذا التفاصيل هذا المشروع، لان كيف وش المادة اللي كنتوا تستهدفوها من نواة التمر، وبالرغم ان نواة التمر اصبح في مشاريع كثيرة ياخذوا منها الديزل الحيوي وغيرها من المشاريع اللي تم استخدامها من نواة التمر. أول شيء نرحب فيك شعاع، فخورين بمثل هذه المشاريع وهذه الأفكار.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر، في البداية أشكر إذاعة الشباب على هذه الاستضافة الكريمة. أعرفكم عن نفسي وعن شركة وقاء، معاكم شعاع علي عوض العقيلي كعضو مالي في هذه الشركة. بدأت رحلتي في ريادة الأعمال من شركة إيكوفيتا الطلابية، تابعة لمسابقة إنجاز عمان كان في 2025، وبعدها أكملتها في مسيرة في شركة وقاء
0: ممتاز.
2: الطلابية كعضو مالي.
0: يعني اشتغلتي في مشروعين في شركتين طلابيات
2: بالضبط،
0: في الجامعة.
2: شركة إيكوفيتا كانت في 2025 والآن 2026 لشركة وقاء.
0: أكيد شعاع، طبعا يعني مشاركاتكم أكثر من مشاركة، دائما الهدف منها هو تعزيز الجانب المعرفي، تعزيز الجانب الشخصي في الحضور. أيضا المسابقات دائما ما تعزز عند الطالب يعني نوع من الهمة الحماس، أيضا تحويل بعض الأفكار اللي يمتلكها الطالب نفسه كيف ممكن يستفيد منها ويحولها إلى أو يحولها إلى واقع يفيد. أنت الآن جانب مالي، ليش تخصص جانب مالي؟ محاسبة.
2: وأنا تخصصي محاسبة،
0: محاسبة
2: ولكن أنا في دوري كعضو مالي مو بس من الدراسة اكتسبت هذه الخبرة، من خبرتي أيضا من إيكوفيتا اللي شاركت فيها كانت هي فرصة إني أطبق هذه العمل. نفس الشيء من خلال حضور ورشات تدريبية على الجوانب المالية وكيفية إدارة دراسة الجدول الدراسية، وأيضا من استشارة الكوادر الأكاديمية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
0: ممتاز. يعني في كل الأحوال وجودكم أنتم في الشركات الطلابية ومشاركاتكم راح تكون أفضل من الأشخاص اللي فقط يعني يدرسوا المادة العلمية، لأنكم أنتم راح تجربوا تستخدموا الأرقام، تستخدموا الحسابات، تخضعوا لبرامج تدريبية من إنجاز عمان، وبالتالي هذا راح يكسبكم أنتم مهارات كثيرة كأنها مهارات عملية في سوق العمل، في يعني إعداد مشروع لريادة الأعمال، للسوق، نزول للسوق، كم تكلفة هذا المشروع، كم تكلفة المنتج، كم بيع المنتج، كم كيف عملية التصنيع، كم حسابات عملية التصنيع، في كثير من التفاصيل أتوقع أنتم حتى تقدموها لإنجاز عمان كملف متكامل من ضمن الجانب المالي، فأتوقع أنه جزء كبير من الجانب المالي هو مهم جدا، هيكلية الشركة وهيكلية الشركة من ضمنها جانب مالي، جانب المالي إيش دوره هو الأهم، كانوا حتى لجان التحكيم في إنجاز عمان كثير يركزوا على موضوع الجانب المالي، كم الدخل، كيف تقدروا تحصلوا على الدخل، كم عملية التصنيع وتكلفة التصنيع وإلى آخره. وبالتالي أنا أتوقع أن يعني الشباب اللي يشاركوا دائما في مثل هذه المسابقات يستفيدوا من هذه البرامج، يستفيدوا من الـ من الـ يعني البرامج ايضا المقدمه لكم، ما فقط انتم اللي تبحثوا عن المعرفه، في هناك معرفه ايضا تقدم لكم في برامج انجاز عمان او في الجامعات نفسها لما تشاركوا في مثل هذه المشاركات. نرحب فيكم مره ثانيه في استوديو اذاعه الشباب في برنامج نبض الابتكار، وايضا ننتظر ايضا زميلكم المبتكر نضال بن عادل احار، رئيس تنفيذي لشركه مايلينز وصاحب مشروع لين للصيانه التنبؤيه، راح يعني ننتظر وصوله وراح نحاور ايضا عن موضوع المشروع. ممكن راح نبدا معاك شعاع بداية في موضوع المشروع، يعني فكرة المشروع جميلة، كنت أريد أسأل عن موضوع نواة التمر، كيف جاءت فكرة أن نحن نشيل نواة التمر ونستخدمه للعفن، إيش كانت الملاحظات بالنسبة لكم، كيف قدرتوا تكتشفوا أنه والله في مادة فعالة في نواة التمر ممكن تستخدم للحفاظ على التعفن أو حماية التعفن؟
2: وفي البداية راح أوضح لك فكرة المشروع. فكرة المشروع الطلابية تعتمد على تقديم حلول مبتكرة لمكافحة هذه العفن الأسود من جذوره. فلاحظنا أنه في مشكلة منتشرة على العفن الأسود على البيوت، على المنازل، على المخازن، فابتكرنا حل معتمد اللي هو مستخلص نواة التمر كمادة طبيعية وفعالة من خلال الدراسات، من خلال البحوثات، من خلال التجارب اللي عملناها في المختبرات، فوضحنا أنه فعالية نواة التمر على قضاء هذه العفن الأسود من جذوره، بدل ما أنه يكون سطحي يكون يتخلص منه من جذوره، فهذه طريقة بطريقة آمنة ومستدامة.
0: استخدمتوا أي مادة بالضبط في في في نواة التمر؟ إيش كانت المادة الفعالة؟
2: نواة التمر المستخلصة، هي
0: المستخلص استخلصتوا
2: طحناها، بعد ذلك قففناها، بعد ذلك تم بعد ما طحناها ودينا المنتج، ركبناها في المنتج مع تركيبة خاصة بوقاء،
0: ممتاز.
2: تركيبة أخرى يعني،
0: اوكي. وبعدين تستخدموه للحفاظ على المواد.

0: أصلا في تأسيس يعني مشروع الأجريسنس للذكاء الاصطناعي للجانب الزراعي، وهل ممكن أيضا تستفيدوا من مشروع شعاع، وممكن نستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي ومشروعكم في قراءة التحاليل أو قراءة استخدام هذا المنتج في الحفاظ على العفن، ولا لا فقط مركزين على جوانب أخرى في جانب الزراعة؟
1: طبعا مثل ما ذكرت سابقا، نحن أول دفعة علم بيانات الذكاء الاصطناعي في صلالة، إن اخترنا هذا المشروع لأنه الزراعة طبعا قطاع مهم، وقمنا بعمل نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونز للكشف المبكر عن الأمراض. يعني هما
0: يعني استخدمتوا الدرون لفحص
1: لفحص
0: الزراعة،
1: المحاصيل والزراعة.
0: المحاصيل
1: أيوة.
0: في بعض الأمراض اللي تواجه المحاصيل. كيف برمجتوا المنتج؟
1: قمنا ببناء نموذج للذكاء الاصطناعي باستخدام يولو فيرجن 8، نموذج نحن بنيناه،
0: ممتاز.
1: فبالتعاون مع شركة جرين سكاي لاين بالأستاذ ناصر مشارك فيها، هو كان نفس الشيء السوبرفايزر من مشروعنا، فنحن تعاوننا معاهم بالدرونز عشان يصور المحاصيل الزراعية ويرسل هذا الفيديو إلى نظامنا اللي نحن قمنا ببنائه، ويحلل هذه الفيديوهات فريم باي فريم ويكتشف إذا الأمراض سليمة أو مريضة ومدى انتشار المرض فيها، وأيضا يعطي ريكومنديشنز للمزارع. فالمزارع نفس الشيء، إنه بنستخدم ذكاء اصطناعي وتقنيات وكذا، بعض المزارعين يكون ما عندهم إلمام بالتقنيات وهذه الأشياء، فإنه مشروعنا يختصر عليهم هذا الوقت والجهد في البحث، فيرسل لهم لوكيشن دايركت لوكيشن من الجي بي اس من الدرون بموقع
0: موقع
1: المرض،
0: المرض.
1: وإيش المرض، المريض وين مكانه، مدى انتشار المرض، مع ريكومنديشنز كيف إنه ممكن يحل هذا المرض.
0: زين، ممتاز فاطمة. يعني كثير من المشاريع الآن في موضوع الدرونز، أو حتى ممكن يكون بالتصوير التليفون مثلا لمرض، لأن هناك يعتمد على حجم المكتبة من الصور. أتوقع أنتوا عملتوا مكتبة من الصور،
1: أيوة.
0: نزلتوا شكل المرض
1: أيوة.
0: مثلا ليصيب المانجو أو يصيب مثلا أشجار معينة أو يصيب النارجيل مثلا، وحملتوا المرض ونزلتوا مجموعة كبيرة من الصور
1: نعم.
0: أساس يقرأ النظام، يقرأ شكل ولون المرض الصورة لما
1: أيوة.
0: هو يغطي بالدرون يصور المنطقة، لما يحس أن هذا النوع من المرض موجود يكتشفه. صحيح؟
1: صح. نحن بداية
0: ايش
1: مشروع
0: بديتوا كنتوا؟
1: حاليا مركزين فقط على نبات الخيار، لأنه قمنا بزيارات ميدانية لعدة مزارع، وأيضا رحنا زيارة إلى وزارة الزراعة، وكان هذا اقتراح منهم أنه نبدي بمرض نباتات الخيار، لأنه حاليا أكثر النباتات أو المحاصيل اللي منتشرة فيها الأمراض هي
0: ايوه
1: نباتات الخيار.
0: ممتاز.
1: وقمنا بتدريبه على عدة صور. في البداية استخدمنا 4000 صورة، ومن هذه 4000 صورة طلعنا 20000 صورة أخرى مع إضاءات مختلفة، زوايا مختلفة، عشان ندرب نموذجنا على عدة صور عشان تكون الدقة عالية لما يكتشف هذه الأمراض.
0: والحين وين وصلتوا؟ أي مرحلة بالضبط لما الدرون دخلوها داخل البيت الزراعي للخيار؟
1: المزارع مفتوحة.
0: المفتوحة.
1: أيوة، حاليا الدرون تمشى مع المزارع المفتوحة، وطبعا نحاول نطوره إلى أنه يشمل محاصيل أخرى وعلى مزارع على نطاق أوسع. يعني
0: وين وصلتوا الحين في الخيار بالضبط؟ يعني في اكتشاف المرض، وإيش القراءات النهائية اللي حصلتوا عليها؟
1: أنه البرنامج يعطينا إذا هذا المرض، إذا هذا النبات فيه مرض أو لا، وكم نسبة انتشار المرض. يعني هذا يساعد المزارعين أنه الاكتشاف المبكر للأمراض، فيقدروا يعالجوها قبل ما ينتشر بصورة أكبر، لأنه الأمراض في نباتات الخيار تنتشر بصورة أكثر وأسرع من النباتات الأخرى.
0: ممتاز. وهذا بالفعل راح يفيد اللي هي المحاصيل الكبيرة،
1: أيوة.
0: لأن صعب جدا على صاحب المزرعة يروح
1: ياخذ ساعات
0: يبحث
1: أو أيام.
0: على مرض معين أو يبحث هذا المحصول، لأنه ما شاء الله مساحات كبيرة. وبالتالي أنا أتوقع أن جيد فاطمة أن مشروعكم هذا يتوسع على مجموعة كبيرة من النباتات، لأن بالفعل المحاصيل العمانية في

0: عمان تواجه تحدي الأمراض بحكم أن فيها مساحات شاسعة، وبالتالي ترهق المزارعين بشكل كبير، ويكلف تكاليف كبيرة في موضوع الاكتشاف المتأخر، لأن لو اكتشف متأخر راح يتوسع هذا المرض ويصيب مجموعة كبيرة من نطاق المزروعات، وبالتالي مثل البطيخ وغيرها من المزروعات تأثرت كثير بسبب هذه الأمراض. وبالفعل أنا أشوف إن التركيز على هذا المشروع جدا مهم خلال المرحلة القادمة، وأنا أتمنى لك إن شاء الله يعني يكون يعني مرحلة جيدة في الظهور الإعلامي للمشروع. ارتباطكم مع وزارة الزراعة مهم، لأن هي الأونر الرئيسي للقطاع الزراعي، وعندكم ما شاء الله نجد مساحات كبيرة واستثمارات كبيرة فيها منطقة نجد، ممكن تبنوا مشروعكم تنطلق من هناك ويروح بعدين على مستوى عمان، إن شاء الله يروح خارج عمان مستقبلا. أكيد راح نعرف فاطمة خطتكم خلال المرحلة القادمة في المشروع، إيش محتاجين أيضا للمشروع حتى يصل لمرحلة أكبر، إيش البيانات اللي هل وزارة الزراعة تعاونت معكم بشكل كبير في توفير البيانات اللي تحتاجوها في هذا المشروع. شعاع، أرجع لك مرة ثانية في موضوع يعني أنا بعدني لازلت يعني كنت أريد أعرف ارتباط العفن بوجود يعني وجود المواد الفاعلة في النواة التمر. لما أنتوا تطحنوا الآن نواة التمر وتخلطوا المواد الخاصة فيكم، بديتوا تتعاملوا في التجربة الأولى على أي مواد بالضبط في التجارب المختبرية؟
1: بداية
0: أكيد بديتوا تجارب مختبرية.
1: بداية كان زيارتنا بداية كان لمدرسة قبلية، سوينا منطقة حيزة كتجربة، فخليناها كذا تقريبا 5 أيام، فلاحظنا مدى فعالية هذه التجربة ومدى فعالية نواة التمر لمكافحة العفن الأسود. وسوينا تجربة ثانية كانت في مدرسة ثانية نفس الشيء، في مدرسة لكن في صلالة، سوينا في تجربة فكان لمنظف آخر، فكانت تجربة المستعمل فيه نواة التمر أفضل ويعني مكافح العفن الأسود من جذوره على عكس المنظف الآخر.
0: الآن أنتم المنظفات حولتوهن إلى سوائل؟
1: لا، نحن قربنا المنظف ونقارن ما بين تجربتنا وتجربة المنظف اللي هو موجود في السوق المتداول حاليا.
0: لا بس المنتج اللي عندكم الآن حولتوه إلى مواد سائلة؟
1: حولنا إلى مواد كذا لزقة.
0: لزقة، أوكي. أيوة للتنظيف.
1: تنظيف.
0: وأضفتوا عليه مواد خام كثير من السوق؟
1: أضفنا مواد خاصة بتركيبة وقع.
0: بس هذا التركيب، هذه المواد هل هي كلها متوفرة طبيعية في عمان أم لا؟ لا يعني
1: لا، كلها متوفرة، حتى أنها متوفرة قريبة منا اللي هم من مختبرات الجامعة من التقنية، هم وفرونا إياها، فنحن سوينا هذه التركيبة الخاصة، ولكن نواة التمر هو اللي يعد فعال في هذه التركيبة.
0: وأتوقع أنه يحتاج إلى مراحل كثيرة من المختبرات في فحص المنتج وأيضا قراءة القراءات اللي التجربة قبل التجربة الميدانية. أتوقع أن في مراحل كثيرة مريتوا عليها في المختبرات. وإيش نوع المختبرات اللي اشتغلتوا عليها؟
1: اشتغلنا أول حاجة في مختبرات الجامعة، بعدين في مختبرات هيئة البيئة، وبعد ذلك تم التجارب عليها في مناطق حيزة.
0: والمختبرات اللي جربتوا فيها في شركات ولا في الجامعة فقط؟
1: في هيئة البيئة وفي المختبرات في الجامعة نفسها.
0: والآن هيئة البيئة والجامعة يشتغلوا معاكم في تنفيذ المشروع؟
1: حتى الكادر الأكاديمي في حال إنه احتجنا مساعدة أو شيء.
0: وين وصل المشروع حاليا؟ وين المرحلة النهائية اللي وصلتوا للمشروع الحالي؟
1: نحن نريد ننطلق للبيع، بس الآن ننتظر التراخيص اللازمة لانطلاقنا لهذه المرحلة، بس نحن في تجربة التجارب فقط يعني.
0: ممتاز. وكم عدد الفريق اللي عندكم؟
1: الفريق المكون هو 12 عضو.
0: ما شاء الله.
1: مبتكرة هذا المشروع هي زميلتي ريان الرواس، إدارة المشروع هي فاطمة عيدروس، أما إبراز هوية الشركة فهي خديجة الذهب وشهد الشنفري. فتكاتف في الفريق هو اللي أحد أهم أسباب نجاح شركة وقال اليوم.
0: وعندكم أكيد جوانب فنية أو أشخاص متخصصين في الجانب الفني.
1: الجانب الفحص. الفني أكيد أكيد اللي هو
0: حد مختبرات
1: سارة المعشني هي ممتاز. متخصصة في هذه المجال.
0: لهم كل التحية طبعا على هذا المشروع، يعني كيف استطاعوا استخلاص من نواة التمر مبيد أو مستخلص للتنظيف ومقارنة بما موجود بالسوق منتجات في السوق الحالي. ولكن أنا أتوقع أن هذا المنتج لو تم تطويره يحتاج أيضا معرفة شعاع مصدر النواة، لأنكم أكيد مع التصنيع الإنتاج تحتاجوا أنت خاصة جانب مالي، مع التصنيع تحتاجوا إلى كميات كبيرة من النواة التمر، فلازم تعرفوا المصدر من وين تجيبوا هذه الكميات.
1: مستخلص زراعي من مزارع محلية نستخلصه، يعتمد على يعني مستخلص زراعي مخلف كمخلف زراعي من مزارع محلية نأخذه.
0: لا معك، راح تاخذوه من مزارع محلية، بس كيف تستطيعوا الوصول لكميات كبيرة من نواة التمر؟ كيف تقدروا تحصلوا على كميات كبيرة من نواة التمر؟ من المصانع، تنسيق مع المصانع، كيف تجمعوها، كيف توصلوا لهذه الكميات على أساس تقدروا توفروا إنتاج لمنتجكم بكميات كبيرة؟
1: هو في عقد رسمي مع تعاقد مع مزارع محلية.
0: ممتاز.
1: هذا العقد يوفر لنا تقريبا في الشهر 1 كيلو من نواة التمر، بعد ذلك يتم تجفيفه، أول شيء تنظيفه بعدين تجفيفه، بعد ذلك نحطه في التركيبة الخاصة لوقا.
0: ممتاز. مستمعينا الأعزاء، نضال نطلع لفاصل قصير ونعود مرة ثانية لضيوفنا في الاستوديو لمعرفة تفاصيل أيضا أكثر متعلقة بهذه المشاريع.
2: نبض الابتكار. نبض الابتكار حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد من هنا من ظفار مع ضيوفنا في الاستوديو في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. معنا أيضا المبتكرة فاطمة بنت أحمد العمري، عضو فريق مشروع أجريسنس للذكاء الاصطناعي، وأيضا نضال انضم لنا حاليا المبتكر نضال بن عادل حار، رئيس تنفيذ لشركة مايلنس وصاحب مشروع لين للصيانة التنبؤية، وأيضا المبتكرة شعاع بنت علي العجيلي، عضوة الشؤون المالية في شركة وقاء الطلابية. نرحب فيكم مرة أخرى في الاستوديو. تحدثنا طبعا مع شعاع وفاطمة نضال قبل تصل، نرحب فيك نضال، نحييك على هذا المشروع المميز الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والحساسات الصناعية للتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، مما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتقليل التكاليف التشغيلية. أنا سمعت عنك كثير، سمعت عن هذا المشروع. نضال نرحب فيك في برنامج نبض الابتكار، ونبارك لكم ما تحقق لهذا المشروع.
1: أولا شكرا لكم على استضافتنا في البرنامج وجهودكم لإبراز مشاريع الشباب والطلاب. وحقيقة يعني نحن فخورين بعد أنه طلعنا بهذا المشروع وشفنا نزلنا إلى السوق وشفنا أنه في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع وكذا. وطبعا الحمد لله يعني ما زلنا مستمرين وحصلنا على حضانة
0: ما شاء
1: في
0: الله.
1: برنامج هامات تابع لجهاز الاستثمار العماني، وبإذن الله في مرحلة تطوير للمشروع وصلنا لنموذج MVP الحد الأدنى يعني للمشروع. وحاليا بنخوض تجارب انه نحاول نعمل خلاص تيست مع عملاء محتملين وكذا.
0: هذا المشروع اللي راح لهامات نفسه؟
1: ايه هو نفسه
0: نفس
1: بس
0: المشروع
1: لكن يختلف النموذج،
0: مع حل شركة
1: مع حل لشركة أسياد.
0: أسياد
1: ايه نعم
0: لوجيستيك،
1: لوجيستيك.
0: والحين تم احتضانكم من ضمن
1: الحين
0: 7 مشاريع؟
1: تم احتضان تقريبا من ضمن ما كنا 7 تقريبا، اتوقع 16 مشروع تم احتضانه بالإضافة إلى الفائزين 9 في البرنامج. ونحن طبعا تم احتضاننا مع شركة أسياد و
0: انتم من ضمن الفائزين 9؟
1: لا نحن مش من ضمن الفائزين 9، من ضمن 16 اللي تم احتضان مشاريعهم. زين، وطبعا مثل ما قلت لك مع شركة أسياد، والحين نحن قيد التطوير.
0: نضال، يعني في تفاصيل متعلقة بالاحتضان الآن حاليا مع أسياد كمشروع. أنا أشوف أن بالفعل مثل هذه المشاريع والاحتضان هذا 6 أشهر أو 6 أشهر في عمليات الاحتضان، سواء الاحتضان في الحاضنات الموجودة مع هيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أو أيضا برنامج هامات اللي نظمت جهاز الاستثمار مع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، واللي تم تكريمهم أيضا في لقاء معنا تقدم في تكريم 9 الفائزين المشاريع وعرض مشاريعهم هناك، وأيضا في 16 مشروع اللي تم احتضانهم، وأنتم طبعا من ضمن المشاريع اللي تم احتضان مشروعهم. مدى الاستفادة من هذا الاحتضان لمدة 9 أشهر، إيش البرامج اللي تخضعوا لها كفريق؟ هل كل الفريق يشارك في هذا الاحتضان أم لا، أعضاء معينين فقط اللي ممكن يتم يعني احتضانهم والاستفادة من البرامج المقدمة لهم؟
1: اوكي، في البداية انه بالنسبة للاحتضان هي مدة طبعا 9 شهور، بدأنا من شهر 3. وطبعا من فوق هذا او من على رأس هذا الاحتضان شركة مدار. زين، وطبعا من بدينا معاهم الى الان ممكن مشينا في 4 ورشات، وبعد يومين في ورشة ثانية اللي هي تعتبر جدا مهمة من ناحية التأسيس. طبعا بدينا انه كيف نخطط، نرتب اولوياتنا كشركة. زين، نعرف ايش اللي نوضع اهدافنا وكذا. وبعدين بدينا يعني معاهم انه في مراجعة شهرية انه نحن وين واصلين، ايش اللي محتاجين. فطبعا متابعة اول باول، وبرضو جانب انه استفسارات، يعني نقدر نستفسرهم في اي وقت. هذا بالنسبة لجانب الاحتضان، وهذه طبعا بالنسبة لي المرة الأولى اللي أدخل في برنامج احتضان. فحاليا عندنا كل بين فترة وفترة ورشات، وطبعا ولا ننسى أنه في متابعة شهرية كل بداية شهر زين، وطبعا هذا كله بالإشراك كامل الفريق. يعني طبعا نحن الآن موزعين أنه كل شخص له دور في الفريق، يعني أنا مثلا كدوري في التخطيط والتطوير، بالإضافة إلى زميلي أسامة، برضو بقية الزميلات اللي معي في الفريق كل واحدة اللي ماسك الدور الماركتينج والدراسة. طبعا في على حسب الورش اللي أو على حسب البرنامج اللي ينزلونه، على سبيل المثال بعد يومين في برنامج اللي هو بعنوان دخول السوق زين، هذا اللي لهم جانب هنا زميلتين اللي في الفريق، هم بيدخلوا هذا الجانب وهم يركزون أكثر شيء على هذا الورش، على أساس إنه نستفيد أكثر، نعرف الأشياء اللي نركز عليها خاصة لما خلاص بنبدأ مرحلة دخول السوق وإلى آخره.
0: هذا اللي أقصد النضال، يعني كثير من المستمعين حاليا من الشباب أمثالكم يعني لما يروحوا يعملوا المشروع أو الابتكار تنقصهم كثير من المهارات، سواء مهارات إدارية أو مهارات مالية. ممكن هم يركزوا على الجانب الفني، أو حتى الفريق اللي يشتغل على المشروع أو الشركة الناشئة هذه هو الفريق متخصص في جانب معين. يعني ودائما ما ننصح أنه يفترض على الفريق أن يكون مختلف تخصصات، مثل فريقكم شعاع في جانب مالي، وفي حد تخصص جانب فني، وحد تخصص جانب تسويق. قليل من الشركات تحصلهم مختلفين تخصصات، في معظم المشاريع تحصلهم تخصصات واحدة، وبالتالي يعانوا من تحديات كبيرة. فوق ذلك أكيد هذا الاحتضان اللي أنت حضرته اكتشفتوا أن في أشياء كثيرة ما كنتوا يعني تعرفوها في إدارة المشروع أو إدارة المنتج. فجيد أنك أنت الآن تتحدث عن ما كنت في قبل، والآن بعد ما خضعت للاحتضان وخضعت لبرامج أيضا تخصصية.
1: هو أنا طبعا أتفق معك في هذا الجانب، أنه أي فريق أو أي شركة بتنشأ لازم يكون، خاصة إذا كانت فيها فريق، يعني ما أقول شركة شخص الواحد، لازم يكون في الفريق متنوع في جوانبه، مثل التسويق مثل ما ذكرت، والمالية، ومثلا شخص مدير مشروع. ففي البداية هو كان فعلا، يعني نحن لما بدأنا كان عندنا هذه النقطة، فتأنيت في هذا الموضوع وبحثت ودخلت مع أعضاء جدد يغطون هذه الجوانب، مثلا على سبيل المثال في جانب المالية، وبالإضافة إلى جانب التسويق. طبعا جانب التسويق ما كان كثير، إلا أنه مثلا يعني كان عندنا مهارات، على سبيل المثال أنا عندي خلفية في جانب التسويق، زميلي أو زميل وزميلتي الآخرين عندهم خلفية في جانب التسويق، فنغطي هذه الجوانب الناقصة فينا. بالإضافة إلى نركز أنه حاليا أنه نحن في مرحلة خلاص، يعني بننشأ شركة، نركز أنه في مرحلة أنه خلال هذه الفترة كلها لازم نطور من مهاراتنا. فشغالين على خطة زين طبعا للفريق هذه، أنه كل شخص في جانبه المعين أنه يطور في مهارة. فمثلا الحين على سبيل المثال احنا عندنا من مدير المشروع أسامة العامري، فأسامة نقطته هو هنا انه يركز انه كيف يدير المشروع وتأسيسه، وانه المشروع يمشي على خطة ثابتة ومستقيمة، بالإضافة إلى نفس الأمر للمالية. طبعا المالية كانت عندنا مشكلة الصراحة، فالحمد لله لما دخل العضو الجديد
0: خلاص ضموا شعاع معكم. ايوه يصير
1: شعاع
0: زيدوها راتب بس شوي.
1: مشكلة.
0: ايوه
1: لكن الحمد لله خلاص تيسرت الأمور بالنسبة للموضوع
0: الحمد لله.
1: المالية.
0: واتوقع ان مع هذه البرامج اكيد كطالب في الجامعة ويروح او في الكلية ويروح لإدارة مشروع، إدارة مالية، اكيد يحتاج الى كثير من البرامج العملية غير عن البرامج الأكاديمية. البرامج الأكاديمية ما راح تستفيد كثر ما تستفيد من الجانب العملي، وبالتالي خضوعكم للاحتضان وارتباطكم ودخولكم مع الموظفين في شركة أسياد وغيرها من الشركات سواء الحاضنة للشباب، أنا أتوقع أنه راح تكسبوا مهارات كثيرة ومعرفة كبيرة. غير ذلك أن المشروع راح يتقدم، راح يتم احتضانه، راح يتم إن شاء الله تطويره ووصوله إلى مرحلة أكبر من ما هو أيضا مشروع محتضن فقط. نضال، خلينا نروح مباشرة للمشروع ذاته، خلينا نعرف المستمعين عن فكرة المشروع، شركة مايلنز.
1: زين، خليني اعطيك الفكره العامه لفكره مشروع مايلينز. هي الفكره انه نظام زين يقوم بمراقبه الاصول زين من خلال قراءات للحساسات، وبعدها يتم جمع هذه البيانات وايجاد الحالات الشاذه اللي تصير في هذه الاصول. مثلا خلينا نقول على سبيل المثال زي مصانع الغاز وكذا، او انتاج الغاز، ممكن يصير هناك عندهم اشكاليه في التوربينت مثلا. زين، نحن نراقب هذا النظام، يراقب هذا التوربين، يشوف انه مثلا متى صار في حاله، يرسل انذار بسيط بالنسبه للاول انه يعني في شيء لهذه الاله. طبعا بعد كذا يراقب هذه الاله، وطبعا يكون في هيستوري، يعني يكون في سجلات سابقه لهذه من خلال مراقبته وكذا، ويتعرف على كل شيء بخصوص هذه الاله. يكتشف انه هذه الاله بدت انه على سبيل المثال تتعطل بشكل غير ملحوظ. زين، من هنا يبدا النظام يرسل تنبيه يقول للمهندس اللي موجود على راس الغرفه التحكم انه الاله هذه اللي هنا فيها مشكله، يحتاج انكم تراجعون قبل ما تتفاقم هذه المشكله. فطبعا في البداية الفكرة هذه ما في شركة عمانية في عمان حاليا تسوي، إلا يمكن في الفترات الأخيرة. زين، يعني بعد ما طلعنا وكذا شفت إنه في ناس بدوا يدخلوا حاضنات وكذا، خاصة قريبة يعني. فنحن طبعا طلعنا وبغينا ننافس، خاصة الشركات الأجنبية اللي بتجي، وطبعا على حسب ما سمعنا من السوق إنه الاعتماد على الشركات الخارجية جدا صعبة بسبب انه حماية البيانات، وهذه نقطة حساسة
0: ممتاز،
1: جدا عن اي هذه
0: صحيح
1: الشركة.
0: صحيح.
1: وبرضه بالاضافة الى انه الشركات هذه تخلي مسؤوليتها، يعني تقول لهم نحن انتم مش من ضمن منطقتنا، فنحن بنعطيكم وانتم تصرفوا. فبرضه هذا الشيء يخوف هذه الشركات انه يعتمدوا على شيء ما في ادارة يعني كاملة.
0: صح،
1: فعشان كذا نحن جينا بنحل هذه الجوانب ونراقب الأصول ونحميها من هذه.
0: ممتاز ممتاز. أنا أتوقع أن فكرة جميلة وأسهل أن بالفعل شركة أسياد وغيرها من الشركات اللوجستية محتاجة لمثل إدارة الأصول، والآن أصبح إدارة الأصول جدا مهمة، وتم إنشاء بالفعل هيئة لإدارة الأصول خاصة لإدارة الأصول، وأتوقع أن في أصول كثيرة في عمان محتاجة إلى تنظيم. مشروعكم ممكن يتوسع ما فقط في جوانب معينة، لا ممكن يتوسع على مستوى أكبر. نرجع لشعاع، شعاع بالنسبة لمشروع مشروعكم كمنتج، كيف إدارتكم المالية لفكرة المنتج، سعره مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى؟ أنتوا أكيد لما تحسبوا التكلفة المالية بسعر المنتج تحسبوا أيضا تكاليف التصنيع، يعني كيف تجمعوا النواة، كيف عملية طحنة، كيف عملية تحويل إلى منتج، بالإضافة للإضافات الأخرى من المواد الأخرى، أكيد في عندكم حسبة معينة. لما نجي نعمل منتج، وكثير من الشباب يحاولوا يعملوا منتجات من الطبيعة، لما تيجي تعملوا منتج من الطبيعة، هل هو أسهل وتكلفة أقل من المنتجات الحالية المنافسة الموجودة في السوق؟
2: هو بداية دوري أنا في الشركة هذه الإدارة المالية، الجانب المالي للشركة. نعمل على تحليل التكاليف، بعد ما نحلل التكاليف أقسمها لمواد أولية ومواد ثانوية، وبعد ذلك نشوف كم وحدة ممكن في الشهر راح نبيع، بعد ذلك نقسمها على التكلفة الوحدة فيعطينا سعر البيع، ونضيف له هامش مناسب إنه يغطي لنا التكاليف اللي خسرناها.
0: كيف حسبتكم طلعت المنتج تقريبا
2: حسبنا
0: الأولية يعني؟
2: حسبنا التكلفة الأولية، فطلعت تكلفة المنتج الواحد تقريبا 5 ريال، فضفنا له هامش ربح، فصار إنه 10 ريال سعر المنتج.
0: 50%،
2: 50%
0: ما
2: فعلا.
0: شاء الله. ليش عملية التوصيل، عملية
2: نفس الشيء، احنا
0: التشغيل،
2: ضفنا قيمة للمنتج غير عن السوق.
0: كيف شكل المنتج يكون؟
2: الشكل المنتج هو عبارة عن وعاء كذا لزق بس، وفي
0: اوكي،
2: الغطاء
0: في يعني في وزن معين
2: تقريبا
0: للقيمة
2: في
0: تبع
2: أحجام،
0: الريال؟
2: في واحد 250 ملي، في واحد 500 ملي، في واحد لتر، واحد لتر
0: ممتاز، يعني
2: على حسب احتياج الزبون.
0: مقارنة بالأسعار المنتجات الأخرى الموجودة المنافسة في السوق بعد تحليلكم.
2: أيوة تحليلنا تعتبر سعرنا يعني سعر مناسب عكس اللي موجودة في الأسواق.
0: نفس الأسعار الأخرى
2: نفس،
0: بس هنا أكيد طبيعي
2: لا لا أقل من
0: أقل.
2: الأسعار اللي موجودة، لأنه
0: ممتاز
2: مستخلص من مواد طبيعية ونفس الشيء مواد طبيعية، فهذه يكلفنا أرخص.
0: ممتاز ممتاز جدا ممتاز. فاطمة، بالنسبة لمشروع الدرون، كيف عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في يعني الكشف عن، أنتم اخترتوا الآن الأمراض الموجودة في أو المرض الموجود في فقط
2: الخيار
0: الخيار، وهذا المرض أيضا سبب حشرة معينة أو سبب مثلا فيروس انتشر، وبالتالي أنتم قدرتوا الآن تعملوا دراسة لهذا المرض واكتشافه عن طريق الدرون. كيف تحسبوا ماليا مع المزارعين نفسهم، على أساس لو جاء واحد قال أنا عندي والله 10 فدان ولا 100 فدان من الخيار، كم الوقت اللي يحتاج لدراسة هذه المساحات، وكم التكلفة؟ هل حسبتوها بالمساحة، حسبتوها بالمسافة من وين لوين على أساس تروحوا تعملوا الكشف؟ كيف حسبتكم المالية في نجاح؟ لأن دائما الحسبة المالية هو سبب من أسباب نجاح المشروع واستدامته، متى ما كانت القراءة المالية صحيحة كانت أيضا النتائج واستدامة المشروع جيدة، لأنك أنت أيضا ملزمة بدفع رواتب، ملزمة باستدامة هذا المشروع، بنجاحه، بتطويره. فكيف حسبتكم المالية للمشروع؟ الآن أنتم خلاص خلصتوا، نحن نقول مثلا خلصنا مشروع الكشف عن أمراض اللي تصيب الخيار.
2: طبعا نحن اول شيء مشروعنا كان مشروع التخرج مالنا، فكان بروف اوف كونسبت، فنحن خلصنا تقريبا الجزء المهم انه اثبتنا فعالية انه الدرون كيف يكتشف الامراض ويحللها. تطبيقنا للان ما في عقد رسمي او شيء مالي، لانه كان فقط بروف اوف كونسبت، ونحن اثبتنا انه ممكن نطور هذا النظام ليشمل مزارع اكثر. طبعا نحن قربناها على مساحة صغيرة وعلى نبات واحد اللي هو كيوكمبر موسز فيروس، ونحاول انه بغينا نطوره على انه يشمل امراض اكثر ويكون على نطاق اوسع.
0: بس اكيد يعني فاطمة، نحن دائما نحتاج ان الفكرة هذه المشاريع لازم تتحول الى بزنس، على اساس ايضا تعتمدوا على نفسكم مستقبلا. المشروع هذا ما بسيط، ممكن اليوم خيار بكرة تقنيات أخرى. كان في فكرة مشروع مشابه باستخدام التليفون، ممكن يصور المزارع، سواء صاحب مزرعة أو صاحب مزرعة منزلية، يصور نوع المرض اللي موجود عنده في المانجو أو في الخيار أو غيرها من أو الليمون اللي موجود في البيت أو في المزرعة، وبالتالي كل المزارعين في عمان يروحوا يصوروا هذا المرض أو حسب نوع المرض الموجود عنده، وبالتالي يروح يكتشف الجهاز، يكتشف يعطيه الخيارات العلاج اللي يحتاجها لهذا المرض الموجود عنده. وبالتالي ايش الفائدة اللي بتستفيد فيها عمان او الزراعة بشكل خاص؟ تستفيد، او وزارة الثروة الزراعية تستفيد، معرفة انواع الامراض المنتشرة في عمان، وكم حجم هذه الامراض، وايش الحل. هنا يأتي جانب الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الأمراض على مستوى عمان، وتعطي الوزارة تقرير عن أبرز الأمراض المنتشرة في المزارع في عمان، سواء المنزلية أو المزارع الكبيرة اللي يمتلكها المزارعين، مع استخدام المزارعين وكثرة استخدام المزارعين راح يساعد الحكومة وتساعد الوزارة على معرفة إيش نوع المرض، ايش نوع المبيدات اللي ممكن احنا نجيبها ونوفرها كزراعة وتكون دعم للمزارعين، وبحيث إيش نوع أيضا القضاء على بعض الأمراض اللي هي ظاهرة أو فيها نسبة كبيرة منتشرة في عمان. فكانت هذه هي الفكرة، إن كيف نحن نستفيد من هذه التقنية في معرفة القراءات المستقبلية. أنا أتمنى أن مشروعكم بعد يتحول إلى جزئين، جزء بالتصوير وجزء بالدرون طبعا. للمساحات الكبيرة، وبالتالي هنا راح يساعدنا ويساعد الحكومة في معرفة إيش الأمراض اللي نحتاج نشتغل عليها خلال 5 سنوات أو 10 سنوات القادمة، لأن مع التطور راح تكون في كثير من الأمراض، ونريدكم تفكروا أيضا تفكير استثماري تجاري اقتصادي أكثر من ما هو مشروع تخرج إن شاء الله. أكيد عندكم يعني راح تفكروا مع حصولكم على المركز الأول وراح تحققوا إن شاء الله نتائج جيدة، وعندكم كفاءات شبابية ما شاء الله في البرمجة، أكيد أنا أتوقع أنكم راح تفكروا في عملية تطوير هذا المشروع
2: بإذن الله.
0: مفكرين يعني؟
2: حاليا نحن مجهزين كخريطة، فمخططين أن ننضم فيها جميع مزارع سلطنة عمان، فالجهات المختصة في المستقبل بتعرف وين بؤرة انتشار هذه الأمراض، فلما نتعاون مع مزارع ونضيفها في الخريطة بيكون واضح مثلا هذه المنطقة المعينة هنا فيها أمراض أكثر لعدة عوامل
0: وإيش سببها
2: مثلاً.
0: وإيش في أسباب معينة،
2: في المستقبل يقدروا يتجنبوا هذه المناطق ويدوروا على مناطق جديدة ممكن يزرعوا فيها.
0: تعرفي إيش راح يصير؟ راح تفتحي أفاق كبيرة للباحثين، مش البحث عن عمل، الباحثين الأكاديميين، بحيث أن يعملوا بحوث على أسباب هذه الظاهرة وأسباب هذا المرض أو انتشار هذا المرض في البقعة المعينة. أكيد في سبب معين، سبب الأسمدة، سبب المياه، سبب التربة، وهذا بيخلق فرص كبيرة عمل، وبيخلق أيضا دعم كبير، وبيخلق أيضا إيجاد حلول وابتكارات جديدة للقضاء على هذه التحديات التي تواجه المحاصيل الزراعية. وأنا أتوقع إن شاء الله مشروعكم يعني من المشاريع الرائدة اللي ممكن عمان تحتاجها بشكل كبير، لأن مقبلين على زيادة الرقعة الخضراء خلال المرحلة القادمة، وهذا راح يساعدنا. وأنا دائما أنصح أن بالفعل المبتكرين يتجهوا للجانب الزراعي والصناعي، لأنها هي مستقبل كبير استخدام التقنيات الحديثة في هذه القطاعات، لأن قطاعات واعدة وقطاعات أيضا فيها شغل كبير، وخاصة الظفار قطاعات الزراعية الآن واعدة بشكل كبير. وأنا أتوقع أن كلما زادت مساحات الزراعية زادت الأمراض وزادت التحديات، وبالتالي احتاجت إلى تقنيات جديدة، واحتاجت إلى أسمدة، واحتاجت إلى يعني بعض المبيدات الجديدة اللي ممكن نستخدمها من الطبيعة، نستخدم مبيدات، نستخدم أسمدة طبيعية، نستخدم أيضا تقنيات حديثة، وبالتالي الفرص متاحة لكم للعمل على هذا الجانب. أرجع للنضال، النضال أنا أتوقع أن مشروع لين رح يعالج تحدي ممكن ما يشوف الإنسان العادي، ممكن يشوف الإنسان المتخصص في الجانب اللوجستيك، وأكيد أنتوا شفتوه من جانب فني أكثر بحكم اطلاعكم على المشروع، بحكم اطلاعكم على المشكلة نفسها. يعني كيف كنتوا تقرأوا الظاهرة، المشكلة بالضبط كشباب؟ من اللي يعني اكتشف هذه المشكلة وكيف عرفها؟ والآن وين بالفعل وصلتوا كمرحلة نهائية من المشروع؟
1: في البداية المشكلة خلينا نقول أنها ظهرت أو مثلا جت في بالي صدفة، أو ولكن ما عندي يعني دليل أنه في مشكلة يعني في البداية، فبس جت في بالي هذه المشكلة، قلت هل ما في حلول لهذه المشكلة، وبحثت واكتشفت أنه في حلول لشركات كبيرة يعني طبعا ما بحث العمانية، إلين ما صار في تاريخ 11 أو شهر 11 تاريخ 3/2025 في هاكاثون أوكيو تحديدا. فمن البرنامج هذه طبعا شاركت أنا في الهاكاثون، وطبعا كانت تجربة ثانية، بس وصلت لآخر شيء أنه مع مدير التقنية في أوكيو، وخبرني أنه هناك قال لي، سألته يعني تقريبا قلت له ايش المشاكل يعني المشكله كذا كذا كذا موجوده عندكم، قال لي موجوده ومشكله كبيره هذه تعتبر عندنا، يعني خلينا أقول لك أنه أنا قبل أعطيتك الأوريجينال للفكرة ونمشي على هذا الموضوع، بعدين نجي لموضوع برنامج أسياد. انزين، طبعا في هذا الجانب قال لي أنه فعلا نحن عندنا هذه المشكلة، وهذه المشكلة تكلفنا كثير. زين، ما بغيت أذكر رقم السبب هذه، فتكلفنا مبلغ كبير. ولكن يعني قلت له انزين طيب، انا بشوف يوم باذن الله كذا نجي ونجلس معاكم مع قسم الاي تي ونطلع ونشوف ايش هي المشكله. فقال لي ان شاء الله. فطبعا بعد فتره بدايه السنه الجديده على ما اتذكر، ايوه بدايه السنه الجديده
0: 2026
1: 2026 صارت، و جلسنا مع اوكيو وطلعنا معاهم وعرفنا انه فعلا المشكله موجوده وعرفنا التحديات. وطبعا موقفنا هنا عند اوكيو بس، اطلعنا برضو وتواصلنا مع الشركات الثانية وعملنا زيارات، وخبرونا برضو انه هذا تحدي بالنسبة لهم موجود. فطبعا انه صار انك انت عندك اصول كثيرة زين، وعندك عمليات شغالة يعني كطاقة انتاجية فوق 100%، وهذه الاصول اساسا ما تتوقف زين. فطبعا يكون في صيانة دورية، يعني هم يعملون جدولة كل فترة انهم يجي شيء يكون. فلما يجي في فترة معينة يشوف انه الآلة هذه ما تحتاج صيانة، فهمت كيف؟ فنتيجة هذا الأمر عمليات التوقف هنا لإجراء صيانة في غير محلها تكلف كثير. طبعا هي احترازية صحيح، بس لكن هي برضو تكلفنا كعملية توقف، لأنه لكل إنتاج له رقم يعني، فهمت كيف؟ فعشان كذا عرفنا المشكلة من هنا، ودرسنا الموضوع أكثر وعرفنا كيف إنه ممكن نحله من خلال إنه نعتمد على الذكاء الاصطناعي. لأنه برضو في نقطة ثانية اللي خليك تتساءل ليش ندخل الذكاء الاصطناعي، هي طبعا قلت لك أنا قبل في صيانة دورية، طبعا هي تعتمد على 100% على قدرات بشرية، ففي أخطاء تكون ناجمة عن
0: صح.
1: هذا الأمر، شيء طبيعي جدا. بالإضافة إلى عندنا يعني موضوع الآلة ما نقدر نتنبأ بها، ما نقدر نتنبأ متى بتتعطل، إلا مثلا
0: أوكي.
1: طبعا نحط جدولة معينة ونمشي عليها، وممكن نصيب ممكن نخيب زين.
0: مثل وقت السيرفس أو وقت كذا
1: ايه بالضبط،
0: محدد بوقت معين، 10,000 كيلو أو كذا مثلا.
1: ايه هذه برضو بالضبط. يعني مثلا كمثال بسيط كنا نستخدمه سابقا، موضوع في موضوع السيرفس يعني نفسه، نقول انه انا مثلا بغيت اسوي صيانه، مثلا عندي جدوله يقول لي العامل 7,000 كل فتره، خلاص انا امشي على هذا التوقيت. ولكن
0: نعم
1: تخيل لما تجي 7,000 اكتشف انه عاد الزيت ما زال صالح ل 2000 3,000 قدام.
0: صحيح.
1: فطبعا انت هنا هذه النتيجه انك ضيعت فيها وقت زين، رحت عملت صيانة في غير وقتها، وطبعا ظهر عندك هامش لقدام. فنفس هذا الأمر يصير مع المصانع الكبيرة، مع أنه لا ننسى أنه الكوست اللي تكلف على هذا الأمر جدا كبير، يعني يطلع فوق 100,000 ريال عماني. فعشان كذا وصلنا لحل هذه من خلال مشكلة طلعت واقعية وموجودة، وبنينا فيها اللي هو نظام ضامن لين اللي يقدر من خلاله يتنبأ بهذه الأعطال.
0: بس الذكاء الاصطناعي يتنبأ بإيش عندك؟ إيش بالضبط اللي عملته في المشروع في الذكاء الاصطناعي؟
1: زين، خليني أقول لك نقطة نقطة. طبعا المشروع اللي عملنا فيه إنه ربطناه مثلا بالسنسات. طبعا حاليا حربطنا في سنسات موجودة عندنا، سنسات عادية، ما سوينا أي تيست واقع على مصانع
0: جربته
1: كبيرة،
0: على مصنع أو على
1: لا
0: آلة؟
1: بعد ما جبنا على مصنع لانه تعتبر تجربة جدا كبيرة. فبس اعتمدنا على نقطتين في التست. التست الاول انه نجيب سنسات عادية ونعمل عليها تست وثبتت ايش اسمه زاد نجاح المشروع وقدرة الذكاء الصناعي على تحليل البيانات المباشرة. زين، اتكلم على البيانات
0: إيش
1: المباشرة،
0: البيانات اللي راح يحللها؟ مثل
1: مثلا عندك الاهتزاز والحرارة. زين، وصلنا حتى للصوت، يعني حتى الصوت الناتج عن الآلة المعينة. طبعا لكل آلة لها صوت معين، ف حتى للصوت هذه طلعنا عليها كيف، خلينا أقول لك هذه في الهيستوري. ففي عندنا نوعين من
0: يقرأ
1: التجربة،
0: الحالي أو يقرأ إيش متوقع بعد ساعة ساعتين ثلاث؟
1: خلينا أبسط لك إياها بشكل أبسط. هو عملنا تجربتين زين، عملنا تجربتين كبداية لهذا المشروع. النقطة التجربة الأولى كان على سنسورات استخدمناها. إذا طبعا كنا في هذه السنسات نستخدم كذا كأدوات بسيطة، إنه نسوي اهتزازات ونسوي هذا على أساس لنموذج آلة معينة. طيب، وكان في البداية طبعا كان يعطينا قراءات إنه سليمة، ممكن الآلة فيها مشكلة. فبعدين قربنا إنه نفهم إنه هذا العمل هو خطأ، فمشينا على الخطأ الخطأ إلي ما ودينا إنه هذه الطريقة الصحيحة. فخلاص ظل إنه عارف إنه هذه الطريقة كذا صحيحة، ولما يصير في أي خلل خلاص يعرف إنه هذه هنا في خطأ. هذا كان النموذج الأول، كنقطة الأولى اللي ضربنا فيها النموذج. جينا بعدين النموذج الثاني، استعنا ببيانات خارجية زي المصانع، طبعا موجود على النت open source، واعتمدنا عليها في هذه البيانات إنه نشوف وين الحالة الشاذة اللي بتصير. طبعا حولنا هذه البيانات إلى كود يصير مباشر كذا، يدخل على الـ AI فيشوف الـ AI إنه في أي حالة بيصير في تغير. فطبعا كان خلينا نقول إنه كان مثلا في تاريخ كان بنسجلها، فثاني كان من تاريخ 1 لتاريخ 5 الوضع جدا طبيعي في البيانات هذه طبعا، وهو بيمشي على الـ AI. وصل إلى تاريخ 6 زين، شاف إنه في انخفاض في ايش اسمه زي في الاهتزاز، فانزين فوصل النظام تنبيه. فكان هذه كتجربة اولى كبناء كانت جدا ناجحة بالنسبة لنا. وصلنا للنقطة الثانية اللي هي نقطة شغل زيادة من هذه البيانات، انه طبعا حذفنا اللي صار او وقفنا هنا وعدنا من جديد بس ما احلى مقدمة، فصار يعطينا انه في تنبيه، يعني عفوا يعني ما يعطينا انه في خلل يعني معين. فهذه التنبيهات ثبتت لنا انه حاليا النموذج ماشي بشكل طبيعي. فبس بغينا نوصل الان لمرحله انه نستعمله على تجارب واقعيه، يعني على اساس انه نتخطى مرحله البروف اوف كونسبت للمشروع ونقدر بعدين من خلاله نتعامل مع.
0: وهذا من ضمن الاحتضان راح تعملوا النموذج؟
1: هو طبعا نحن
0: في موافقات.
1: موافقات قصدك من
0: التجربه العمليه؟
1: لا حاليا ما متعامل مع اي جانب لهذه. زين بالنسبه اشوف لهذه التجربه، خلينا نقول انها هي هنا خلاص واقفه الى ما نشوف بعد الخطه التاليه نجي. بس بالنسبه اشوف لموضوع الاحتضان، انا قلت لك في البدايه انه الموضوع شارك بشكل عام. صحيح. نجي لموضوع الاحتضان، لانه المشروع للاحتضان مشروع يختلف شويه، لانه هذا للمصانع زي اللي عندها أصول وآلات، وهذه برضو متابعة
0: للأصول الإدارية اللوجستية.
1: أيوة.
0: بنجيها نضال. أنا برجع لفاطمة شعاع. شعاع عادة دائما في الشركات الطلابية، أو هي أصلا تنبني من شركات طلابية، شركات ناشئة، مؤسسات صغيرة متوسطة، بعدين شركات كبرى. عادة القرارات النجاح المشروع ترجع للجانب المالي. يعني هل بالفعل المشروع ممكن يروح او لا؟ عادة دائما مثلا الجانب المالي او المدير المالي هو صاحب القرار النهائي في اي مشروع ممكن تخوض الشركة خلال المرحلة القادمة، ان هذا المشروع ممكن مجدي ماليا او لا. لما انتم تناقشوا كفريق، والان ما شاء الله وصلتوا لمرحلة مثلا متقدمة وتلتقوا بكثير من المتخصصين، هل تشوفوا ان بعد هذه القراءة كلها وبعد القراءة المالية والقراءة الفنية، هل تشوف ان المشروع راح يمشي لخطوات الى الامام، وهل كل شيء حوالين هذا المشروع متاح، سواء النواة او كميات من النواة، او بالاضافة لذلك الجانب الفني والاداري الموجود عندكم؟ فدائما يعتمد على القراءة المالية الموجودة عندكم، كمية الفوائد اللي تدخل، متوقعات المبيعات، حجم السوق الموجود في عمان مثلا، حجم كمية الخام، سواء النواة او غيرها من نواة التمر او غيرها من المنتجات الاخرى اللي انتم تستخدموها في انتاج المشروع.
2: ولأنه أي مشروع ناجح يحتاج إلى خطة مالية واضحة، فعملت أنا إدارة، قد درست قدوة إدارية، فشفت إنه لما سويت التكاليف وكذا فالإيرادات صارت أكبر، والربح صار أكبر، فحقق لنا أرباح من هذه القدوة الدراسية اللي أنا عملتها. ونفس الشيء اتجاه الحين الأسر إلى منتجات تكافح هذه العفن الأسود، فنحن نوفر هذه المنتج الذي يقضي على مكافحة هذه العفن الأسود، بدل أنه ما الأهالي يشترون منتجات تزيل العفن الأسود بشكل مؤقت، أو مثلا بعض الأهالي يستخدمون الصبغ باستمرار فما يزيل هذه العفن، فنفس الشيء بقيمة أفضل ونفس الشيء يقدم ميزة هذه المنتج.
0: وحاليا بناء على القراءة الحالية المالية وقراءة المتخصصين، هل تشوفوا أن المشروع راح يروح إلى خطوات أمام خلال الفترة القادمة؟
2: فعلا، لأنه الإيرادات لما سوينا الخطة المالية أكبر من التكاليف.
0: ممتاز. والآن من المستفيد الرئيسي من المشروعكم؟ المستفيدين هل المواطنين العامة، هل الشركات، إيش بالضبط من المستفيد؟
2: مثل عندك الأفراد، الأسر، المستشفيات، لأنه ما يقدرون يحطون مثلا منتجات مثلا تؤثر على المرضى، مثل عندك المخازن، الشركات،
0: ممتاز،
2: أو الأماكن المغلقة اللي
0: والجامعات
2: يكون
0: والمدارس
2: عالية
0: وغيرها، خاصة لما يكون عندكم عقود أو شركات النظافة بشكل عام ممكن تستفيد من هذا المنتج في استخدامه. فاطمة، بالنسبة لي ذكرتي موضوع الجانب الذكاء الاصطناعي، أكيد عندكم القدرات البشرية من الشباب اللي هم قدروا يعملوا هذه البرمجيات المتعلقة باكتشاف المرض، وأيضا إيش الجهات المستفيدة من المشروع من الدرجة الأولى في مشروعكم، سواء من جانب قراءة أو من جانب أيضا تنفيذ؟ هل عندكم لمحة سريعة عن مساحات الأراضي المزروعة في عمان من الخيار، وليش رحتوا بالضبط الخيار؟ هل لأن في عمان مساحات كبيرة من الخيار اللي ممكن تبدأوا في مشروعكم ينطلق، لأن أكيد ما راح تركزوا على منتج مساحات صغيرة، لأن أيضا ما راح يكون في نجاح كبير. النجاح الكبير لما تكون عندك مساحات كبيرة من المزروعة، وحاليا أنا أتوقع أن الخيار كثير من المناطق عندنا في عمان الخيار مزروع في ممالك مغلقة، هل عندنا بالفعل في عمان أماكن مفتوحة للخيار بكميات كبيرة تستحق أني أروح أعمل لها قراءة بالدرون؟ هل يسبب ذلك أيضا جانب الاستدامة وجانب الدخل للمشروع المرحلة القادمة؟
3: طبعا نحن مثل ما قلت اخترنا هذا النبات بناء على زيارات ميدانية للجرين هاوسز والمزارع، وكاقتراح من وزارة الزراعة أنه نبدي في محصول الخيار لأنه أكثر نبات منتشر، يعني نفس الشيء المرض أو الفيروس اللي موجود في نبات الخيار ينتشر بطريقة سريعة. مشروعنا الجزء الأساسي فيه هو نموذج الذكاء الاصطناعي اللي نحن بنيناه. حجم الدرون يتغير على حسب أنه إذا كان جرين هاوس مثلا يكون حجمه أصغر، إذا كان مزارع كبيرة ممكن يكون أكبر، يعني على حسب الجهات. يعني طبعا نحن نحتاج إلى شراكات مع الجهات المختصة، مثلا لو طبقنا مع وزارة الزراعة بيختصر الكثير من على المزارع، على كل المزارع مثلا في محافظة، ممكن نبدأ في محافظة ظفار وبعدين ننتقل إلى محافظات أخرى، وممكن أيضا المزارعين شخصيا يستفيدوا من هذا السيستم إذا تعاقدوا مثلا معنا كجهة خاصة،
0: يعني شركات المستثمر في القطاع الخيار. هل تتوقع بعد نجاح النموذج الأول للخيار سهل أنكم تطبقوا على النماذج الأخرى بكل سهولة؟
3: إذا الداتا متوفرة يكون طبعا سهل، عشان كذا نحن نحتاج تعاون مع جهات زراعية وبحثية لإجراء تجارب ميدانية على نطاق أوسع ونباتات أكثر.
0: إيش الداتا اللي تحتاجيها؟ هل كان بالنسبة للخيار متاح سهل حصول عليه؟
3: حصلنا داتا ست من أوبن سورس وكان فيها صور واجد، يعني لكن
0: من وزارة الثروة الزراعية؟
3: لا، من موقع كاجل، يعني موقع عالمي، لكن مش كل الأمراض اللي موجودة في عمان متوفرة أونلاين في عشان الدول الأخرى، يعني في مثلا النارجيل وهذه الأشياء الداتا مو متوفرة بسهولة.
0: وإيش نصيحتك بما أنك أنت ما حصلت الداتا الصور موجودة في عمان، إيش نصيحتك في المرحلة الأولى؟ بالفعل نحن محتاجين لهذا الجانب بشكل كبير.
3: توثيق أهم شيء.
0: توثيق
3: يكون في تصوير مثلا النباتات على مراحل أو مدة زمنية مختلفة عشان نقدر نستفيد من هذه الصور بعدين وندربها البرنامج مالنا عليها ويقدر السيستم يتعرف على النباتات أكثر.
0: يعني الآن نصيحتك للجهات المعنية مثل وزارة الثروة الزراعية أن تمتلك بيانات صور كثيرة للأمراض أو النباتات اللي مصابة بأمراض حتى يعني يكون في مشاريعكم مرجع بالنسبة لكم على أساس تعملوا دراساتكم التقنية سواء موضوع الخيار أو غيرها من الأمراض اللي تصيب النباتات الأخرى. لذلك اللي ذكرت لك من المشروع هو اللي ساعدنا على المرض، لكن في نفس الوقت محتاج هذاك، حتى هذاك المشروع محتاج إلى بيانات مدخلة قبل على أساس يحدد إيش نوع المرض الموجود. في كل الأحوال نحن بالفعل محتاجين إلى يعني مكتبة من حجم كبير من الصور للأمراض المنتشرة في النباتات على مستوى سلطنة عمان حتى يساعدكم، يساعد المبتكرين في يعني تحويل هذه المواد إلى مكتبات تساعد على اكتشاف الأمراض وأيضا عمل البحوث التقنية عليها. رضوان بنطلع فاصل وبنرجع لضيوفنا في الاستوديو يعني نتحدث عن بعض التفاصيل اللي نحتاجها خلال المرحلة القادمة لمشاريع إن شاء الله.

نقد الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب، برنامج نبض الابتكار من هنا من محافظة ظفار أرض الجمال.

0: الهواء. نرحب فيكم مرة ثانية في الاستوديو، حديث جميل عن هذه المشاريع. بعد الفاصل طبعا راح نبدأ مباشرة مع شعاع. شعاع، كنتي يعني تتحدثي عن المشروع بتفاصيله والجانب أيضا المالي. إيش الإنجازات اللي حقق المشروع أو الفريق حتى الآن؟ وأيضا أكيد في خطة للاستثمار خلال المرحلة القادمة، وأكيد تبحثوا عن استثمار، ومن هنا من نبض الابتكار ممكن أيضا نساهم معاكم في البحث عن الاستثمار في مشروعكم.
1: فزنا بالمركز الأول في مسابقة معا نحو الابتكار التي قيمت في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأيضا شاركنا في أسبوع الاستدامة بجامعة ظفار وملتقى نبراس، وغير الورشات التوعوية اللي سويناها لمدارس مثل عندك خولة بنت حكيم ومدرسة الصلاة العالمية. عرفناهم بخطورة العفن الأسود وكيف طرق العلاج. وصلنا الحمد لله إلى المرحلة النهائية من مسابقة إنجاز عمان اللي هي اختيارنا من ضمن 15 شركة.
0: ممتاز. ومتى التقييم النهائي؟
1: للآن ما عندنا عن التقييم.
0: الآن تنافسوا 15 شركة من
1: شركة
0: أصل كم؟
1: 400 شركة.
0: ما شاء الله، 400 تم تسجيلهم، بعدين في المعرض كان؟
1: أو 400 أول شيء تم المسابقة على المنافسة على 400، بعدين نصف النهائي 60، بعدين 15.
0: يعني إنجاز كبير لأنكم توصلوا الآن لضمن 15 مشروع على مستوى السلطنة في إنجاز عمان. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. إيش خطتكم للاستثمار حاليا؟
1: هو نحتاج استثمار حتى ننقل هذا المشروع من مرحلة المعارض، من مرحلة المنصات، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، دام إنه عندنا خطة واضحة وعندنا الإيرادات إنه قادرة تغطي حتى التكاليف، والربح الهامش يغطي تكاليف المنتج. فشاركنا الفكرة وعرفنا الناس عليها، والآن نحتاج يعني دعم لتطوير هذا المنتج وصوله إلى السوق.
0: تؤمنوا بالاستثمار؟
1: نعم
0: دخول المستثمرين معكم؟
1: بالضبط، لأنه يعني يعتبر مشروع واعد.
0: إيش يفيدكم المستثمر في رأيك كمبتكرة، كمشروع ناشئ، كشركة ناشئة؟
1: أنه نقدر خلاص نبدي المشاريع، نشتري المنتجات، ونقدر مثلا نسوق لمنتجنا، لأنه التسويق يحتاج يعني دعم كبير على أساس أنه
0: خبر.
1: نعرف عدد كبير من الناس على مشروعنا.
0: ودائما المستثمرين، دخول المستثمرين في مثل هذه المشاريع، كون هو عارف للسوق وعارف كيف يدخل السوق والحصول على إيرادات أكبر، يهمه كبير بشكل كبير أن يساعدكم
1: بالضبط.
0: في دخولكم للسوق. وبالتالي إيمان كبير بنجاح دخول الاستثمار مهم جدا في هذه المشاريع. نضال، إيش أبرز يعني تحديات اللي رغم أن أنتم عندكم مشروع وأنجزتوا وعندكم احتضان، أكيد يعني في تحديات كثيرة تواجهكم كل مرحلة، لأن دائما النجاح بالتحديات، فأكيد في تحديات تواجهكم في تنفيذ المشروع. إيش أبرز الآن التحديات اللي تواجهكم في هذه المرحلة؟
2: هو طبعا بتكلم عن التحديات السابقة لأنها كانت هي بالنسبة لنا التحدي الأكبر، اللي هي البيانات وإثبات المنتج. طبعا ما بنقدر نثبت المنتج إلا بالبيانات وأيضا التجربة يعني. فطبعا التجربة كانت شبه مستحيلة، لأنه ما في حد بيحط آلات تكلفتها ممكن ملايين لتجربة نموذج يعني. فكنا محتاجين إنه نبحث على بيانات، فطبعا بحثنا مع الشركات اللي هنا. طبعا
0: إيش نوع البيانات اللي تحتاجوها؟
2: طبعا بيانات في المصنعية يعني للآلات. فطبعا في منهم مصانع يشلون البيانات هذه، يحتفظون فيها وكذا ويراجعوها مع الوقت. فطبعا نفس هذه البيانات زي القراءات الحساسات وكذا تساعدنا انه مثلا يكون المشروع جدا دقيق في عمله يعني. يعني مثلا خلينا نقول حاليا نحن،
0: اعطيني مثال مرة على طول يعني، مثل اي مصنع مثل،
2: خلينا نقول انه مثلا مصانع الغاز مثلا زين، طبعا عندهم طبعا تسجيل يعني يحتفظوا بالبيانات لهذه الآلات. فهذه البيانات طبعا ما يشاركوها بالعدل العامة او للتجارب وكذا. فطبعا حصلنا تحديات انه نحصل على البيانات في فترة قصيرة، لانه قالوا لازم نشوف ونراجع والبوسس الطويل هذا. فدخلنا في جانب مثل ما قلت لك انه نحن نعمل

0: بنفسنا، ويعني ثبتت نجاحها، وبرضو اعتمدنا على بيانات خارجية. فطبعا الاختلاف في البيانات الخارجية، انزين، انه البيئة اللي جيت منها هذه البيانات. فطبعا نحن لا ننسى انه نحن في عمان بيئة يعني فيها درجة حرارة عالية، وهناك مثلا البيئة اللي طالع فيها بيانات درجة الحرارة تختلف. فهذه العوامل طبعا تؤثر على الآلة نفسها يعني حتى، ومثلا والعمرها الافتراضي بعد. فعشان كذا من أبرز التحديات اللي هي طبعا البيانات. يعني كنت في النهاية نموذج، أي نموذج ذكاء اصطناعي أنت محتاج أنك تطوره، تغذيه ببيانات صحيحة، زين، ويكون هذه البيانات تفصيلية يعني ودقيقة، على أساس أنه يكون النموذج أكثر دقة في عمله.
1: والحين هل حصلتوا، يعني هل ممكن تحصلوا على بيانات عن طريق أسياد؟
0: هو طبعا ما طلبنا من سياد تحديدا، لأنه نوع البيانات بيختلف شوية. طلبنا من جهة، زين، ومنتظرين منهم الموافقة. طبعا صار لنا شهرين.
1: ممكن تنسخوا مع مدائن بعد، لأنها
0: مدائن
1: تحتضن مجموعة كبيرة من الشركات.
0: هو عندهم، لكن برضو طبعا لا، شوفوا، نحن نسقنا مع مدائن كان في قبل على أساس الزيارة، لكن بالنسبة للبيانات يرجع القرار النهائي لهذه الشركات. ففي تحدي انه في شركات تسجل بيانات وفي شركات لا، زين، يعني في شركات مثلا ما تحتاج انها تسجل بيانات، او ما عامله خطه انها تحتفظ بهذه البيانات لاغراض تطويريه او مثلا لصيانه مستقبليه وكذا.
1: أنا
0: ولكن مثلا
1: أتوقع أن تحتاجوا إلى أنكم تجتمعوا مع مجموعة من الشركات عن طريق مدائن، توضحوا لهم الفكرة، إيش الهدف بالضبط من الـ من الـ من المشروع، إيش راح يفيدهم مستقبلا. أنا أتوقع أن في شركات تديرها أيضا عمانيين مستعدين أنهم يدعموكم
0: ما
1: كشباب،
0: في،
1: وفقط يحتاج إلى نوع من التسويق للمشروع، إقناع. شو يعني بعض الأحيان لما تروح لشركة تقولها أعطوني بياناتكم، ما يعطوك أو ما يفهموا إيش نوع هذه البيانات وإيش الفائدة من هذه البيانات، يمكن يخافوا أن هذه البيانات تطلع، وبالتالي هذا يمكن تأثر عليهم، بالرغم أنها هي بيانات عادية، يعني هي عملية تشغيل لهذا للآلة، يعني بحيث أنك تحسب كم متوقع أنها يعني يكون فيها عطل، وبالتالي هذا العطل ممكن يسبب لك خسائر. انتم تجيبوهم ايضا من جانب اخر، ان المشروع راح يساعدك ان العطل هذا راح تتجنبه على اساس ما تصير عندك خسائر، وتشوف حجم الخسائر في حالة تعطل مثل هذه الالات لمدة يوم او ساعة او 10 ساعات وهكذا، وبالتالي عندما تقنع ان المشروع راح يحل لك هذه الخسائر الكبيرة اللي وقعت لك في ضوء 3 ساعات او 4 ساعات او 10 ساعات، لان الشركات تحسبها بالدقيقة اللي هي عمليات الانتاج، وبالتالي اللي محتاجين، انا اتوقع خلال المرحلة القادمة محتاجين نوع من انواع الاقناع لهذه الشركات ان هذا الشيء اللي نريده نحن ما راح ياثر عليك، راح يفيدك بشكل كبير، وراح نساعدك انت، والنموذج الاول راح نعطيك اياه انت حتى مجانا مقابل انك تعطيني بعض الداتا اللي ممكن استخدمها في دراستي. وعسى ان شاء الله من يسمعنا الان ممكن يتفاعل معكم، او منطقة صلالة الصناعية ممكن يتواصلوا ايضا معاكم، يعني ممكن يجتمعوا مع مجموعة من الشركات معكم ويعطوكم البيانات اللي تحتاجوها لمشروعكم. فاطمة، ايش يعني ابرز التحديات اللي واجهت الان مشروعكم؟ انتم الان ما شاء الله وزارة الزراعة وساعدتكم، بس طبعا ينقص موضوع الداتا، جبتوا الداتا من خارج، في تحدي طبعا نوع الأمراض اللي موجودة عندنا غير، تختلف عن نوع الأمراض اللي موجودة في بعض الدول الأخرى، وأنا أتوقع أن يعني جيد أنكم تخلقوا مشروع جديد اللي هو أنكم أنتم تبنوا هذه الداتا من الخيار، وبالتالي هذا راح يفتح لكم آفاق جديدة، أن الحكومة محتاجة إلى مثل هذه الأفكار، أن نجمع أكبر كمية من الداتا اللي تكون نمتلكها في عمان.
2: طبعا مثل ما قلت سابقا أنه أكبر تحدي واجهنا هو جمع البيانات، لكن نحن جبنا حل اللي هو Data Augmentation وتصرفنا يعني وجبنا داتا أكثر من الداتا اللي موجودة معنا عن طريق تغيير الزوايا والإضاءة وهذه الأشياء، فحتى لو كان في بيانات قليلة بتفيدنا إنه نغير فيها ونستفيد منها بصورة أكبر. أيضا تحدي آخر إنه نحتاج إلى شراكات مع جهات زراعية أكثر، إنه يعطونا مجال نزورهم عشان تجارب ميدانية على نطاق أوسع، مش بس جرين هاوس أو مزرعة صغيرة، إنه نقرب الدرون إنه يطير على مساحات أكبر. وأيضا إنه نطور النظام حتى إنه يكون جاهز للتشغيل الفعلي، مش بس مشروع تخرج. دام المشكلة موجودة والحل موجود، ليش ما إنه نحوله إلى بزنس أو حل يعني يفيد المجتمع ويصنع فارق مش بس كفكرة.
1: وهذا عندكم طبعا أنتم كفريق تقدروا تعملوه.
2: أكيد.
1: أتوقع أن الجانب الزراعي داعمين بشكل كبير مثل هذه الأفكار. وأيضا المديرية العامة لنجد، مشروع نجد، أيضا راح يكونوا أبوابهم مفتوحة لكم على أساس أنكم تعملوا التجارب، لأن ما راح تأثر على المحاصيل ولا راح تأثر على المشروع. أنا أيضا نصيحتي أنكم ترتبطوا مع شركات الدرون، هم عليهم الدرون وأنتوا عليكم النظام، بالتالي تستفيدوا مع بعض. هم أيضا عندهم جانب الرش، ممكن حتى المرض لما يتم اكتشافه يرشوه على طول أو يعطوه المبيد، وبالتالي هنا راح تستفيدوا بشكل كبير أنكم ترتبطوا مع القطاع الدرون، بحيث انهم هم ما يمتلكوا هذا النظام ممكن يستفيدوا من هذا النظام، وانتم تستفيدوا ماليا انكم تبيعوا هذا النظام او تطوروا معاهم بحيث تكونوا شركه ضمن شركتهم، هم عليهم الدرون وانتم عليكم هذا، وبالتنسيق التسويق للمنتج يتم عن طريق الشركه معاكم، بحيث ان تفتحوا شوي افاق اكبر لموضوع الكشف المبكر عن الأمراض اللي تصيب الخيار أو غيرها من النباتات، وتتوسع مستقبلا لمشاريع أكثر. أنا أتوقع أن الجهات راح تساعدكم بشكل كبير، ويعني أتمنى أن يكون صورة بالنسبة لكم واضحة إيش خطتكم للمستقبل المرحلة القادمة.
2: إنه نتعاقد مع جهة معينة ونبدي إنه مشروعنا يكون بزنس أو حاجة فعلية يعني تفيد الأوضاع اللي الحين صار.
1: المبرمجين موجودين عندكم في الشركة صح؟
2: كلنا مبرمجين الخمسة.
1: كلكم مبرمجين؟
2: أيوة.
1: إيش نوع البرمجة اللي استخدمتوها؟
2: بايثون، استخدمنا لغة بايثون وعن طريق الـ Open CV يعني كمبيوتر فيجن يحلل الصور وكذا.
1: ممتاز.
2: الـ AI موديل اللي استخدمناه يولو فيرجن 8.
1: ممتاز.
2: فطورنا يعني نحن بما يتناسب مع الصور النباتات اللي معانا.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. نضال، متى متوقع مشروعك ينزل السوق ان شاء الله؟
0: والله بالنسبه لهذا الامر وفي البرنامج يعني مع الحضانه، اتوقع انه باذن الله على السنه الجايه او في منتصف السنه القادمه يكون يعني خلاص بدانا في مرحله التاسيس والبناء لي على طول خلاص دخول السوق مباشره بالنسبة لهذا الأمر. هل في عادي عندي أضيف نقطة ثانية؟ زين، اللي هو يعني أشوف أنه كثير يستغربون من اسم مايلينز، أتوقع بعد حتى أنت أستاذ بدر سمعت اسم الشركة مايلينز وتقريبا قاعد تساؤل على بالك إيش معنى هذا الاسم.
1: صحيح.
0: وكثير طبعا عانى من الجمهور اللي تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واللي بعد يسونا في المعارض يسألونا إيش معنى مايلينز. طبعا الاسم فكرت فيه او ابتكرته من شيء اسمه الغمد النخاعي، هذه خلينا نقول انها طبقه دهنيه طبعا، او بس بشكل عام تعرف انه اي حد يسمع هذه الكلمه الدكاتره يعرفون ايش معناها مباشره، يقولون هذه هي يعني طبقه دهنيه تكون على العصب، هذه تحافظ على الاشاره العصبيه وتسرع من وصولها يعني لهذه في اجزاء الجسم الانسان. فكنا طبعا احنا اخذنا اسم مايلينز زين بناء على فكرتنا انه احنا نحافظ على هذه الاصول زين ونراقب هذه البيانات بالنسبه لهذا الامر. فمن هنا وجدنا اسم مايلينز.
1: انا اريدك بعدك تضيف ايضا ايش رسالتك اللي توجهها للناس اللي لوقفت معكم كمشروع، وأيضا إيش رسالتك للشباب اللي يسمعوك الآن؟
0: زين، اول شيء رسالة، اول شيء اقول حاجة، ممكن احنا الاذاعة وكذا فصل ان الواحد يقول ويشكر الفريق اللي اشتغلت معه حرفيا. إن انا من سنة 2023 الى الان يعني ماشي في مواضيع مشاريع ومشاركات وكذا، بس ما وقفت على تيم الا هذا التيم اللي كانت التجربة حرفيا معتقبة ثانية، وحققنا يعني الحمد لله مع بعض انجازات، و برضو بالإضافة إلى بعض الأصدقاء اللي ما صارت إنه نكمل مع بعض في هذا المشروع، إلى أنه ما زال المشروع يعني قايم. فرسالتي أوجهها ممكن أقول للشباب إنه طبعا الفرصة
1: من
0: دائما
1: هم
0: موجودة.
1: الشباب؟ ذكرهم.
0: الشباب طبعا سواء كان باحث عن عمل، طلاب،
1: لا لا، من زملائك اللي ما
0: زملاء،
1: ذكرتهم
0: أذكرهم
1: انت.
0: بالأسماء،
1: ايوه
0: خلينا خلاص هم إذا سمعوا
1: اذكرهم.
0: بيعرفون. كل واحد نفس، لكن
1: يستحقوا
0: حرفيا يعني شباب
1: الشكر.
0: كانوا وقفة معي يعني من ساعة ما دخلوا هذا التيم
1: ممتاز.
0: ومتحمسين. ولكن بالنسبة أشوف للرسالة، أنا أشوف أنه لأي شاب يعني سواء في أي منطقة في عمان، هو عنده فرصة،
1: صحيح.
0: فرصة أنه يبتكر، فرصة أنه يطور من نفسه ويبني له مشروع ويكون يعني رائد عمل يعني مستقبلا. انا يعني حرفيا من سنة 2023 بدايتي فقط كانت في برنامج، يعني برنامج انجاز عمان كأول شركة طلابية فتحت، وبعدين صارت الموضوع متكرر انه صرت اني اطور من مهاراتي، افهم اكثر في السوق، اعرف ايش الاشياء اللي محتاج لها ابتكار وايش الاشياء اللي صارت خلاص تقليدية وكذا. فنتائج السنوات الماضية يعني بدأت ثمارها تظهر الآن، يعني مو شرط انه الأشياء هذه تظهر مباشرة في أول سنة ثاني سنة، ممكن بعد سنوات. وأنا متأكد انه يعني بالنسبة لمشروعي بإذن الله بكمل فيه وبيطلع بيوصل يعني. فرسالتي لأي شخص انه لا توقف في مكانك، لا تنتظر الفرصة هي تجيك، انت ابحث عنها او انت اصنع حتى الفرصة
1: ممتاز،
0: عشان انك
1: صحيح،
0: توصل هذه
1: كلام صحيح.
0: وهذه.
1: بالفعل في فرص كثيرة وفي موارد طبيعية قوية عندنا في عمان، نحتاج بالفعل نحول هذه الموارد مثل نواة التمر، مثل أي مشروع آخر. نحتاج أن بس نفكر، نؤمن بقدراتنا، نؤمن بأفكارنا، ونتقدم ونروح للميدان ونشتغل على هذه الأفكار. فاطمة، شو رسالتك لزملائك اللي اشتغلوا معك في المشروع؟ وأنا أيضا نصيحتي لكم أنكم أيضا تستمروا وتحولوا هذا المشروع إلى مشروع إن شاء الله سوقي، ينزل للسوق، بحيث أنه يكون في نوع من الإيرادات اللي ممكن تدخل معكم من هذا من هذه الفكرة.
2: طبعا أشكر الفريق اللي معاي، كان جدا متعاون، من أفضل الأفرقة يعني اللي اشتغلت معاها، مشكورين. وخطتنا الجاية إنه ما نتوقف، بإذن الله نطور مشروعنا ونخليه يشمل محاصيل أخرى، ونتعاقد مع جهات تفيد مشروعنا وتفيد المجتمع أيضا. وأنصح كل طالب إذا عنده فكرة إنه يبدأ، إنه النجاح يبدأ من خطوة وما يتوقف، حتى سواء لو كان مشروع تخرج
1: صحيح.
2: ولا شركة طلابية. وأكبر دليل معانا شركة مايلين وشركة وقاء، كلهم بدوا من فكرة أو مشروع تخرج.
1: صحيح، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للفريق، ما نقصر، سواء الفريق أو الجامعة أو الأساتذة في الجامعة، بالإضافة إلى كل أب وأم وأخوة اللي ساندونا ووقفوا معنا ووصلونا لهذه المرحلة.
2: طبعا
1: أكيد في ناس خلف الكواليس، نوجه لهم كل التحية، لأن مثل هذه المشاريع ما سهلة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى دعم وأيضا استمرار. شعاع، عندك رسالة للمستمعين؟
2: هو أولا أشكر فريقي على تكاتف هذه الفريق، ولولا هذا الفريق ما وصلنا لهذه الإنجازات. ورسالتي للمجتمع هو إن الابتكار ممكن يبدي من شيء بسيط، مثل نحن عندنا نواة التمر اللي هو تعتبر مخلف، فهذه ممكن تتحول إلى حل مفيد يفيد الناس ويحافظ على البيئة. ونتمنى من الجميع والجهات الداعمة أن تساند هذه الأفكار المحلية حتى تنتقل من مجرد فكرة إلى منتج حقيقي.
1: إن شاء الله يا رب. وشكر لكم نضال، فاطمة، شعاع، يعني أنتم أيضا مثال حقيقي للشباب المبدع اللي يعني حول هذه الموارد الطبيعية إلى فرص، وأيضا تأكدوا أن الفرصة مشروعكم ممكن يخلق مشاريع أخرى وأفكار أخرى ومبادرات جديدة واستثمارات جديدة وأشياء كبيرة. عمان تمتلك كثير من الفرص، محتاجة كثير من الفرص، محتاجة للشباب أمثالكم أن يفكر ويستمر. فقط أن يعني يمكن تحدي كثير من تواجد الشباب وعدم الاستمرار في المشروع. في كثير من المشاريع للأسف وصلت للمسابقات وانتهت، نحن ما نريد أيضا أن نصل لفقط منافسات والحصول على المركز الأول أو الثاني أو الثالث أو منصة التتويج وبعد ذلك خلاص يروح كل الشباب كل حد في صوب والمشروع هذا يضيع. لا، نتمنى إن شاء الله أن المشروع يوصل لمراحل أكبر ويوصل أيضا للسوق، ونفتخر فيكم إن شاء الله مستقبلا بدل الأربعة والخمسة اللي موجودين، أنتم ممكن نخلق فرص 25 من الشباب زملائكم المخرجين من نفس الجامعة. شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعين الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. نتمنى بالفعل أنكم استمتعتوا مع تفاصيل هذه الحلقة. إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل رضوان رجب.

حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفة ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعت الجادرجي.
7: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: سند لا مسند. المسند والمسند إليه مصطلحان نحويان اعتبرهما فريق من الدارسين بديلا عن مصطلحات أخرى كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. في السنة الثانية وأثناء ما كان أستاذ النحو رحمه الله يشرح شاهدا نحويا ذكر عملية الإسناد، المسند والمسند إليه. سألته: هذا المسند الأول إلى أي شيء أسند كي يكون اسم مفعول؟ قال: مصطلح نتقبله كما تقبلنا غيره، فهو أهون من اللام المتزحلقة مثلا. قلت له: غفر الله لهم، زحلقوها بعلة كأنها قشرة موز فتزحلقت. وطال الحوار. ملاحظة: قالوا إن اللام المتزحلقة أو المزحلقة هي لام ابتداء تزحلقت من بعد إن المكسورة الهمزة، والعلة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ومن شواهدهم وإنك لعلى خلق عظيم، حيث قالوا: حق هذه اللام أن تكون قبل اسم إن، إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. ومفاد قولهم أن الله تعالى زحلقها إلى الخبر، ولا ندري لماذا أجبروها أن تكون قبل اسم إن، ولما لم يفهموها حسب موقعها من الجملة. لام توكيد تقع قبل اسم إن وبعده حسب سياق الجملة طلبا لتعبير أجمل. وناقضوا أنفسهم على الرغم من إيمانهم بالحذف والتقدير حين لم يعربوا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بأن اللام المتزحلقة مقدرة قبل جاعل على تقدير إني لجاعل، والحق معهم في عدم تقديرها لأن الموضوع لا يحتاج إلى مزيد تأكيد وتوكيد. أما قولهم إن العرب كرهوا الجمع بين توكيدين فتنقضه الآية: لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والآية: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وغيرهما. على أي حال، لم نستعمل مصطلح المسند والمسند إليه يوما لأننا كنا في شك من سلامة المصطلح وعدم اقتناع بما فسروه به، ولكن حين بدأنا بإعادة تحقيق كتاب العين للخليل بن أحمد وتنظيمه على الألفباء واستنفاذه مما وقع في مطبوعه من خلل، رأينا الخليل يقول، والحديث هنا طبعا لمعد هذا البرنامج، يقول الخليل: الكلام سند ومسند كقولك عبد الله رجل صالح، فعبد الله سند ورجل صالح مسند إليه. وإلى مثل هذا ذهب العوتبي في كتاب الإبانة. المثال واضح لا يقبل جدلا، ولكني أحببت أن أكون على يقين أعمق، فرجعت إلى الكتاب المنسوب لسيبوي نسبة تملك لا نسبة تأليف، فرأيت المصطلح المسند والمسند إليه وليس السند والمسند. الكتاب هذا حققه مجموعة من المحققين، فلم أرجح وقوع خطأ في التحقيق، ولكني ملت إلى القول بأن النون من مسند الأولى مكسورة. مسند يسند ما بعده، وما بعده يسند إليه، إلا إذا كان ثمة خطأ ما فالصحيح سند. وحدث أن تحاور معي بعض النحويين المعاصرين، ومنهم من ذهب إلى أن المصطلح الخليلي سند ومسند، والمصطلح السيبويهي مسند ومسند إليه، غير أني رأيت أن ليس لسيبويه أن يغير ما يمليه عليه شيخه الخليل. ثم بدا لي أن أتبين الخط الذي كان يكتب به سيبوي، فوجدت أنه أمر مستحيل، لأن أقدم نسخة من نسخ الكتاب التي اعتمدها أو اعتمد عليها المحققون في تحقيقهم له نسخت بعد حوالي 500 عام من وفاة سيبوي. لم يبق إلا العودة إلى الخطوط القديمة التي كان القوم عموما يكتبون بها، فظهر لي أن من الخطوط خطوطا كان الناسخون يضعون فوق ركزة السين الأولى إذا ابتدأت به الكلمة، مثل سند، خطا صغيرا مائلا مثل الخط الظاهر في أعلى رقم 1 في الأرقام المعتمدة على عدد الزوايا. إذا وضعنا في اعتبارنا نوعية المداد، الحبر والورق والأقلام التي كان القوم يستعملونها، ونمط الخط، سنجد أن من اليسير أن يقع خلل في الرسم يوهم اللاحقين من الناسخين أن أمامهم حرفين ميم سين مس. وحين جاء المحققون المعاصرون يتقدمهم مستشرقون كما هو الحال غالبا، سلموا بما يرونه أمامهم. لذا أعتقد ضرورة أن نعود إلى المصطلح الأصيل سند ومسند كخطوة أولى يمكن أن تساعدنا على تيسير النحو الذي صار طالبوه يختنقون بأجوائه الكئيبة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.